0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: نفسي تبقى سامعه اللي جوايا دلوقتي.
1: ايوه سامعاه وحاسه بيك وباللي عايز تقوله يا عيني.
0: انا مش مصدق ان حلم اتحقق وانت معايا دلوقتي. انا
1: قول يا عيد انا سامعاك.
0: انا بحبك من قبل ما اشوفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأسي.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: البرنامج. ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ايه ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جمعاتكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والهنا والسعادة واللذاذة والفرفشة وكل حاجة حلوة. ليه؟ لأن خلاص احنا بنبدأ معاكو الويك اند. صباح الفل عليكو كلكو، عاملين ايه؟ اخباركو ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. يعني ياريت ان شاء الله يكون الويك اند، او يعني مش الويك اند، الاسبوع كله يكون عدى كده خفيف لطيف ظريف وما فيش اي حاجة، ونستعد بقى للجمعة والسبت. صباح الفل عليكم، بنبدأ حلقة يوم الخميس. يوسف التهامي لسه اجازة وان شاء الله يرجع لنا بداية من يوم الحد اللي جاي. ماشي، النهاردة هيكون معنا شوية مواضيع خفيفة ظريفة لطيفة كده في الساعة الاولى والساعة

اخبار الطرق ايه واخبار الجو ايه. احنا زي ما انتوا عارفين ان احنا بدأنا موجة حرة من يومين وهتفضل مستمرية معانا كده، وهقول لكم اكيد اخبار الجو في اللينك الجاي. بس نبدأ باول اغنية معانا النهاردة الشامي انا بعدك، وارجع اقول لكم على درجات الحرارة. صباحكم زي الفل.

بدأنا بأغنية للشامي أنا بعدك، وهقول لكم دلوقتي بقى على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات ونشوف الجو النهاردة هيكون عامل إزاي. في القاهرة العظمى تكون 37 والصغرى 26 درجة، اسكندرية العظمى 32 الصغرى 25، مطروح العظمى 31 الصغرى 24، سوهاج العظمى 41 والصغرى 27، إنا العظمى 41 الصغرى 28 درجة، أما أسوان فالعظمى 42 والصغرى 29 درجة. بالنسبة للتوقعات الحمد لله يوم الخميس فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة، أي حاجة طفيف احنا راضيين بأي انخفاض. هيكون على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لكن مع استمرار الأجواء شديدة

0: الحرارة، فهيسود طقس مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 3-8-35-022. متولي صباح الفل عليك يا متولي، وكمان وصال بتصبح علينا صباح الفل، مهموها صحية بدري وبتصبح علينا صباح الفل عليكي، صباح الفل عليكم كلكم. سيبكم مع مصطفى حجاج واغنية جديدة ونرجع نكمل على طول.
1: جديد نجوم اف ام مصطفى حجاج.

0: معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. معاوي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
0: معاويش الصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماما.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: نجومك ان على التلفزيون على تردد 11900. نجومك ان دلوقتي تقدروا تتابعوا نجومك ان على tiktok.com/@نجومك ان.

0: جديد نجوم الآن أحمد سعد محيراني أغنية جديدة على نجوم الآن.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب أقول لكم أول خبر موجود معانا النهاردة، خبر لطيف والله. أحياناً كده بيبقى عندنا مشكلة في الردود، يعني دايما كده بيحصل لك موقف مع حد تتكلم معاه مش عارف ايه، تخش في جدال معين او في النص يقوم قايل لك كلمه كده غير متوقعه بالمره وانت ترد رد خايب جدا، بعد ما تمشي تقعد تقول انا ازاي ما قلتش كذا وازاي ما قلتش كذا وازاي، وكل الردود بقى اللي هي التوب يعني تجي لك بعد ما انت تمشي وتسيب الشخص ده، تبقى قاعد بتهري وتنكت في نفسك ان انت ازاي ما خدتش حقك، ده انت لو كنت قلت الجملة دي كانت هتطرحه ارضا، ازاي ما قلتش كده. تقعد بقى تتمرن على الردود وتيجي تقابله المرة اللي بعديها يقوم مفاجئك هو بحاجة تانية خالص برضو انت مش مجهز لها، وأوقات بيقول لك نفس الحاجة وانت برضو تقف قدامه مش عارف ترد. فنون الرد ده بحس ان هو ليها ناسها، في ناس كده تبقى قاعد منبهر لما تسمع ردود أفعالهم لما أشخاص يكونوا بيكلموهم أو بيقولوا لهم حاجة وتلاقي رد فعلهم ده أبهرك. في بقى شركة أمريكية قررت تقدم خدمة كده هتعجب موظفين كتير، هي خدمة الرد على المدير. الخدمة بتسمح لك ان انت تأجر شخص محترف يقول للمدير الكلام اللي انت نفسك تقوله وتفرغ بيه الشحنة السلبية اللي جواك كلها وتطلع القديم والجديد عليه بمنتهى السرية والأمان. ازاي بقى ده؟ بطريقة بسيطة جدا، ان انت بتدخل على الموقع تكتب كل اللي نفسك تقوله لمديرك والشركة بتجيب ممثل يؤدي الدور ده بدالك مع ضمان ان بياناتك هتفضل سرية، يعني هو المدير هيقابل الشخص ده الممثل وهو هيقول له كل الكلام اللي نفسك تقوله له بس مش هيبقى عارف ان ده انت، الا لو انت حابب المدير ان هو يعرف انك صاحب الرسالة. خلاص بقى يعني ممكن ان انت تفعل الخاصية دي، ولو مش متاح التواصل مباشر مع المدير لانه مسافر مثلا الشركة يعني هتسمعه كلمتين في التليفون وتقوم بالواجب مفيش اي مشكلة، تبعت له ايميل برضو كده لو تنتقم عن طريق الايميل، برضو في ايميلات كانت بتتبعت لك اكيد بيبقى عندك ردود تانية بس انت في الاخر بترد رد تاني خالص. المهم ان انت هتقدر ان انت تنتقم وتقول الرد اللي كان نفسك تقوله لمديرك من غير ما يحصل اي مشاكل، من غير ما يعرف انت مين في الخاصية دي، ان هو انت هتأجر حد تاني غيرك ده هيكون ممثل هيقوم بقى بالدور ده ومديرك مش هيكون عارف ان ده انت اللي موصل الرسالة دي، وفي نفس الوقت ممكن برضو يبقى عارف في الاخر بس انت هتاخد حقك من المدير. مش بس المدير يا جماعة، الموضوع ده بيبقى عندنا مشكلة مع ناس كتيرة جدا، ان في ناس بتبقى فعلا عندها شوية مشاكل في ان هي تاخد حقها بالعقل، واوقات كتير بتبقى اللي هو ده انا لو قلت اللي في نفسي هعمل مشاكل كتيرة جدا، اولا هضيع حقي، ثانيا ممكن اكل عيشي يتقطع، ثالثا ممكن اعمل مشاكل كبيرة جدا انا مش قد عواقبها، حاجات كتيرة قوي قوي. فبيفضل الشخص ده ان هو يسكت او يقول حاجة تانية ويقعد بقى من جواه كده يغلي وهو بيقول الحاجة التانية اللي هو مش يعني مخبي وراها كل السواد اللي نفسه ان هو يقوله. مين عنده مشكلة في ردود الأفعال؟ يعني اللي هو أوقات كتير برضو حد مثلا نبقى ماشيين في الشارع يقول لك كلمة لطيفة جدا انت وتبقاش مجهز لها فتقوم قايله وانت من أهله أي حاجة يعني ايه ده حلوة التيشيرت دي وانت كمان حلو لو هو انت بتبقاش عارف تقول ايه. فاكيد حصل لنا المواقف دي كتيرة جدا، وقولولي انتوا هتبقوا محتاجين الشخص ده الممثل اللي هتأجروه علشان يرد على اشخاص معينة، هتحتاجوه عشان يرد على مين الاشخاص اللي ما بتعرفوش ان انتوا تواجهوهم وتردوا عليهم الرد الصح، وبعد ما بتروحوا تقعدوا تقولوا يا ريتني كنت قلت كذا ويا ريتني كنت قلت كذا. بعتولي على 015-5952-1006 أو على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

طيب نادية بعت لنا مسج بتقول انا هحتاج الشخص ده انه هو يرد على جوزي، انا عندي ازمة في الردود مع جوزي، كل موضوع بنخش فيه لازم بيقلب الترابيزة عليا او بيطلعني انا غلطانة، وبعد كده لما بهدى وبفكر بلاقي انه هو اللي غلطان في كل حاجة، بس بيعرف يرد ردود انا بعرفش اخلع منها. ماشي، حلو قوي. بيحصل لنا الموضوع ده مع ناس كتير قوي. في ناس بقول لكم بيبقى عندهم الردود دي موهبة، موهبة انت تبقى جاي بتتناقش مع حد عايز تخش معاه في نقاش، ان انت تقنعه ان هو غلط مثلا في حاجة، ان هو ان انت زعلان منه في حاجة، بتطلب منه ان هو يغير مثلا من طريقته، يغير من حاجة معينة هو عملها معاك لان انت اتضايقت. تلاقي سبحان الله ممكن الشخص ده يكون لفك وجابك في خانة ان انت اللي غلطان اصلا، والمصيبة انك بتقتنع. ليه؟ عشان دي موهبة عند الشخص ده. فأوقات بتبقى محتاج بقى الخاصية اللي الشركة دي بقدمها، ان انت تأجر شخص بيعرف يرد كويس جدا على الاشخاص دي ويروح يواجههم ويقول كل الردود اللي انت نفسك تقولها. مش في برضو حد بيقول طبعا عايزه المديري، طبعا طبعا طبعا. حد تاني بيقول انا شغال في مجال الاي تي بقالي 10 سنين، ومن كتر بحب الشغل مبقاش في حد واثق فيا، وكل الناس القريبين مني فاكريني هاكر وبعمل هاك للموبايلات بتاعتهم. هي دي دايما فكرتنا عن يعني اي حد شغال في مجال الاي تي، مبدئيا احنا بنتعامل معاه ان هو ده حضرتك اكيد عبقري، اكيد حضرتك عبقري، وغير ان انت هاكر طبعا هاكر، يعني دايما هجيلك في المصايب اللي هو انا تليفوني حصل له حاجه مش عارف اعمل ايه، اللابتوب مش عارف بيحصل له ايه، انا هجري عليك. فانت على طول المنقذ بتاع اي شخص تاني، اي شخص تاني. فمفهوم جدا جدا، ينفع يبقى توبك ليوم تاني ده، الناس واخده عنك فكره عامله ازاي وانت اساسا على الله حكايتك. ماشي. يا جماعة هنلعب طبعا، اللي عايز يلعب يبعت لي على 015-5952-5952 1006. صباح الخير. حد بيقول لي انت محتاجة حد يرد لك على يوسف. لا لا ما تقلقوش يا جماعة، تقلقوش خالص خالص، انا قايمة بالواجب وزيادة. ممكن ما بنبقاش على الهوا يعني بعرف ارد، بس اول ما بنطلع في الاوف اير باخد حقي تالت ومتلت وهو يشهد على ده. صباح الفل على جوجو لو بيسمعنا دلوقتي، وفي برضو رنيم بتصبح علينا. صباح الفل، حاضر يا رنيم. هنلعب، اسيبكم مع روبي ونرجع نكمل تاني، ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببيع لك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس الترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. الترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

0: جيجا بايت هدية المدة توصل لثلاث شهور مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: الفنانة نشوى مصطفى
3: اللي جاب دي هنا
2: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
3: ما تستغربيش
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: بصي يا حبيبتي، أنا فرحانة قوي بنجاحك، وفرحانة أكتر إن انتي دماغك ناشفة وعنيدة وعندك إصرار. عايزاكي طول عمرك تفضلي محافظة على حقوقك، فاهمة؟
2: الفنانة نشوى مصطفى في أسرار النجوم مع إنجي علي.
3: مش هقدر خالص.
2: يوم الخميس على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم. تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وكنت بقول لكم على ان في شركه امريكيه قررت ان هي تقدم خدمه للموظفين اللي نفسهم ان هم يواجهوا مديرينهم ويقولوا لهم كل اللي نفسهم فيه من غير ما يعرفوا ان هم دول. ازاي بقى؟ ان هم انت ممكن تأجر شخص، الشخص ده بيكون ممثل، بيروح لمديرك بيتكلم معاه بيقول له كل الردود اللي انت نفسك تردها على مديرك ويقول كل الحاجات اللي انت نفسك تطلعها من جواك لمديرك من غير ما يعرف مين الشخص اللي بعده. فانت هتبقى فشيت غلك واتفرجت على الموضوع ده قدامك وانت مرتاح كده اللي هو تمام، وفي نفس الوقت ما اتضرتش. عشان كده كنا فتحنا موضوع انه ناس كتيرة قوي عندها مشاكل في الردود، ما بتعرفش ترد على ناس معينة غير مديرها. ممكن يكون معاك زميلك في الشغل مثلا يعني بيتنمر عليك كل يوم وبيعرف يحرق دمك وانت ما بتعرفش ترد عليه، دايما تبقى نفسك ترد عليه بس انت للأسف رد فعلك ممكن يبقى عنيف شويتين، ممكن مثلا يعمل لكم مشاكل في الشغل او حاجة. وهو برضو الشخص ده بيبقى عنده ذكاء معين كده ان هو ما حدش يمسك عليه غلطة، اللي هو يقول لك انا ما غلطتش فيك انا بس بقول كذا كذا كذا. في ناس كده في حياتنا بيكونوا مستفزين جدا بالنسبة لنا وبنبقى نفسنا ان احنا نعرف نرد عليهم ما بنعرفش، فاحنا ممكن نستعين بالشخص ده. ناس كتير قوي بعتين لي مسجز، في حد بيقول انا هحتاج الشخص ده يرد على جوزي. يبقى واضح ان احنا في ستات كتيره محتاجين الشخص ده لجوزتهم. بتقول جوزي شخص مقنع جدا، ما بقتش اطلع مره في حوار او خناقه مش مقتنعه، مع العلم ان انا ببقى داخله الخناقه مقتنعه جدا باللي في دماغي ان انا اطلع منصوفه وهو يقتنع باللي بيقول ان انا بقوله ابدا. تقولي بعتيه رقم الشخص ده لو معاك، والله لو معايا كنت استعنت بيه حقيقي يعني. سؤال للأسف الشخص ده في أمريكا. لا الشخص ده أمريكاني بقى هيرد بالأمريكاني وكده، احنا عايزين حد مصري مصري يعرف يرد ردود مصري، يعني لازم يكون الشخص ده موجود أكيد في حياتنا. في برضو مسج تانية، نادين بتقول لنا انا فعلا نفسي الناس نفسي اجر الشخص ده يجي يرد على الناس اللي بتقول لي كلام حلو، انا مش بعرف ارد وبتوتر جدا وممكن اعرق ووشي احمر ويبقى شكلي زي الزفت، بجد عايزه حد يرد على الـ الـ الـ الحاجات دي. ماشي مفهوم. في ناس ما بتعرفش ترد برضو على الكومبلمنتس او الحاجات اللي هي حد يقول لها كلمه حلوه، يقول لها يتغزل في حاجة مثلا اللي هو شكلك حلو النهاردة، ايه الفستان الجميل ده، مع ان ممكن نقول كلمة واحدة الموضوع ممكن يخلص بكلمة واحدة شكرا، عايزينهم اتنين شكرا جدا خلصنا. بس اوقات كده في ناس لما بتسمع اي كلمة حلوة في فيوزات بتخش في بعض والسلوك بتضرب وتلاقي نفسك بترد رد تاني خالص يخلي شكلك غريب جدا جدا. طيب حد بيقول صح نجيب الشخص ده يرد، هيعرف يرد فعلا. طيب في حد برضو بيقول طيب هل مشكلة عدم الرد دي عشان الناس طيبة ولا لازم يبقوا مش سالكين؟ والله انا ما بحسش ان هي ليها علاقة بشخصية البني ادم، هل لازم يبقى سالك ولا مش سالك ولا يبقى شرير. في ناس لبقة في الحتة دي في الردود، في سرعة بديهة، في كده اللي هو تلاقي الردود بتجيله في ثانيتها. انت لما بتيجي تقعد تتكلم مع حد وتخش في جدال فجائي انت بتبقاش عامل حسابك ان الشخص ده هيفتح معاك الموضوع ده مثلا، فاول ما بيتكلم معاك في الموضوع في ناس بتبقى لا مخها شغال على طول محضرة ردود، في ردود متحضرة وتقدر ان هي تطلع في الوقت الصح، وفي ردود بقى مش بتسكت الشخص اللي قدامك، يعني هو ممكن يوم يسقف لك، انا يعني ممكن اقوم احييك على الرد اللي انت رديته ده انا ما اعرفش ارده. فهي انا مش حاسه ان هي ليها علاقه قوي ان لازم يكون الشخص ده شرير او مش سالك، يعني بحس كده. لو انتوا عندكم راي تاني اكيد شاركوني بيه. طيب في حد بيقول نفسي امسك المدير. تمام، لا هو بيتكلم بس يعني مفيش افعال عنيفه ممكن تصدر منه، بس هو بيتكلم بس. هو ام اللي بعت لي المسج، واضح ان هو مش مكفيه يخلي الشخص ده يرد عليه، هو عايز يرد بقى بالافعال. طيب في حد بيقدم خدماته، مين؟ هيومة بتقول انا موجودة يا جماعة، اي رد عايزينه في اي موقف انا معاكم، هغير الكارير وسيب البنك، شوفوا مع بعضكم كده هتدوني كام ونعتمدها بقى. في ناس يا جماعة بقول لكم والله عندهم الملكة دي، يعني في فنون الرد، ان هو يعرف يخلع من اي حوار. هي بيبقى ده نوع من انواع الذكاء على فكرة، ونوع من انواع اللباقة وسرعة البديهة وحاجات تانية كتيرة جدا جدا، ان انت تعرف تخلع من اي حوار، تعرف ان انت تثبت اللي قدامك، تعرف ان انت ترد عليه تحرجه ما يبقاش عارف يتكلم معاك. في ترند دلوقتي موجود على سوشيال ميديا بيقولك ازاي ترد على المتنمرين، لو في ردود يعني بيبدعوا بقى في الردود، لو مثلا حد يقولك انت مالك، ايه اللبس الوحش اللي انت لابسه ده، يعني يوم هو ردد رد الشخص التاني ما يبقاش عارف يرد عليه. فده ترند اصلا موجود، بس طبعا الردود دي بتبقى يعني متزبطة من قبليها، احنا في الموقف نفسه ما بنبقاش مزبطين حاجة، ممكن نتوتر بقى ونبقاش عارفين نعمل ايه. طيب في كذا حد عايز يخش معانا يقول لنا على موقف حصل. حاضر يا جماعة هكلمكم حالا، نطلع نسمع اغنية تامر عاشور ونرجع نكمل معاكم على طول. صباحكم زي الفل.

0: مها بعتالي لسته طويله جدا للناس اللي محتاجه ان تجيب الشخص ده يرد عليهم. تقول لي اول حاجه حارس العماره، نفسي اقول له حاجات كتيره جدا ورد، عندي ردود كتيره قوي بس انا بجد مش بعرف ارد عليه. الناس اللي بتحور ومش سالكه وفي مصالح معينه، تقول ببقى عايزه الشخص ده يكون معايا عشان يقدر ان هو يسلك مع الناس دي، لان انا مش بعرف ارد عليهم. مش معنى كده ان انا مش بعرف ارد مشكلتي ان انا عصبيه فللاسف بخسر حقي. ما هي دي الفكره بقى، يعني هنحتاج الموضوع ده للاشخاص العصبيين اللي للاسف للاسف بيبقى معاهم حق في حاجات كثيره جدا، بس بعصبيتهم واندفاعهم وتهورهم بيبوظوا الدنيا خالص، مع ان انت كان يعني كان معاك كل الحق. مفيش من 5 ثواني طلعت منك جمله واحده بوظت الدنيا خالص. والشخص ده اللي انت بترد عليه بيكون ذكي ذكاء مش طبيعي، ان هو ما يغلطش نفسه، ما يطلعش نفسه غلطان، ان هو لو حد قاعد بيسمع الحديث ده ما يطلعوش غلطان في حاجه، لو حكوه بعد كده للناس وشهدوا حد ما يبقاش غلطان في اي حاجه، ده كان بيقول لك كذا كذا، ده مش قصده اي حاجه. الناس دي بقى بتعرف ايه تقول كلام من تحت لتحت كده يعصب، وانت بتبقى مش قادر تستحمل، هي دي بقى بتكون المشكله، وبنبقى محتاجين الناس دي وقتها. طيب اول حد يبعت لنا عايز الشخص ده لمراته يرد على مراته، يعني كل المسجز اللي كانت جايه لنا ان هو كل واحده عايزه الشخص ده يجي يرد على جوزها لان هي بتعرفش تاخد حقها من جوزها. دلوقتي حد اهو الحمد لله بعت لنا، ده محمد، صباح الفل عليك يا محمد، بيقول عايز الشخص ده ياخد حقي من مراتي، مش بعرف اسلك معاها في اي حاجه، على ما باجي اخلص الجمله بتكون هي قايله 10 قصادها. برضو الناس اللي بتتكلم بسرعه، يعني الناس اللي بتتكلم بسرعه انت ممكن تفرهد منهم واحده واحده، انا مش لايحه اسمع. انت بتبدا بدايه الجمله بتلاقي اللي قدامك اصلا خلص الموضوع، دو دو دو دو دو في ايه في ايه، انا فرهدت، انا ممكن اصلا يعني الموضوع ده يتقفل من كتر الفرهده، من كتر ما شكرا يا عم انت صح، والله العظيم انت صح، خلاص زي الفل. ففي ناس عندهم برضو الحنكه دي ان هم بيعرفوا هم بيتكلموا بسرعه، وفي ناس وهم متعصبين بيعرفوا يتكلموا بسرعه جدا اللي قدامهم اصلا ما يفهمهمش، بس من كتر الفرهده اللي هو صدعتني، انت معاك حق ومعاك كل الحق وزي الفل، انا غلطان، انا منسحب. ماشي يا جماعة، احنا بنخلص الساعة الأولى ولا ايه؟ بنخلص الساعة الأولى وهنخش في الساعة التانية، واللي عايز يلعب معايا يبعتلي على 015-5952-1006. هنلعب والله، عاملة بين المسج اهو عشان أكلمك، هبدأ بيك، بس يا ريت بقى مش بعد كل الزن ده ما تردش عليا في تليفون، عشان عارفة الحركات دي. يلا يا جماعة سيبكم مع بريك صغير ونرجع نكمل معاكم على طول.
1: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.

0: تليفونات البيت وليك لحد 600 جيجا بايت هدية مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.
4: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني وبنبدا معاكم الساعه الثانيه من عيش صباحك. الساعه دلوقتي 9 بالدقيقه، اظبطوا ساعاتكم على ساعه نجوم اف ام. وزي ما قلت لكم ان احنا هنبدا نلعب بدايه من الساعه الثانيه ان شاء الله. معانا دلوقتي بقى اول تليفون. الو هاجر، والله كانت معانا هاجر على التليفون. هاجر انت سامعيني يا هاجر ولا ايه؟ الو
3: صباح الخير يا بنت.
2: صباح الفل يا هاجر، خضتيني. رحتي فين يا شيخ؟
3: معلش الموبايل خدودي عملت كاتني.
2: ايه اللي حصل؟ معلش تاني.
3: خدودي عملت كاتني.
2: دي مشاكل بتحصل لنا كلنا، ما تقلقيش. انا عاجبني صراحتك، خدودي دست. ماشي ولا يهمك. عامله ايه يا هاجر؟
3: الحمد لله حبيبتي.
2: انت كويسه؟ لا حضرتك ايه بقى، خلاص احنا يعني ما تكبرينيش كده. كبرينيش يا هاجر. طيب هاجر انت عندك كام سنه؟
3: انا عندي 24.
2: طيب حلو، جاهزه نلعب؟
3: يلا بينا.
2: ماشي، هنلعب دلوقتي لعبه اسمها صد رد، عارفاها؟
3: فهمهالي.
2: ماشي، دلوقتي انا بقول لك سؤال والسؤال ده تحتيه اجابات كتيره جدا، خلاص؟ انت هتقولي اجابه وانا هرد عليكي باجابه، انت هتقولي اجابه وانا ارد عليكي باجابه. السرعه في الردود بتكون دي اساس اللعبه، ولو اللي هيسكت شويه بيبقى في عد تنازلي، خلاص؟ وبعدين اللي بيسكت بقى هو اللي بيقع مننا، وانت ممكن تعدي اكيد عليا، يعني تبتدي تعدي لو لقيتيني سكت.
3: اوكي،
2: بس اديني فرصتي يعني تبقيش شريرة. طيب
3: لا طبعا.
2: ماشي، بص يا هاجر، عايزين ليكي في الأفلام، مش هنخش في تفاصيل الأفلام، هي أسامي أفلام. ماشي
3: ماشي.
2: عايزين أفلام اسمها فيها اسم شخص، ست، راجل.
3: محمد حسين.
2: اصبري اصبري يا ستي اصبري، لسه هنبدأ. أنت فهمتي السؤال صح؟ طيب جاهزة؟
3: ماشي
2: يلا بينا.
3: محمد حسين.
2: مين ده؟ ده مين؟
3: الليمبي. الليمبي
2: اسمه. تمام ماشي اوكي. دعاء الكروان. دعاء ده اسم.
3: دعاء مثلا ايه ايه ايه عادل مش عادل.
2: برافو عليكي. بكيزة وزغلول. سوري، رايا وسكينة. بكيزة وزغلول كان مسلسل، رايا وسكينة.
3: ماشي. فيلم أحمد نوتردام.
2: أميرة حبي أنا.
3: ينفع الليمبي 8 جيجا؟
2: الليمبي 8 جيجا ماشي، ما الليمبيهات بقى كتير.

0: الاولى، ان انت كل الردود اللي في الدنيا وقت الموضوع نفسه وهو شغال بتروح من دماغك تماما، وبعدين وانت قاعده مع نفسك تنزلي بقى برصه جميله كده وتقولي طب ما انا كويسه اهو.
1: بالظبط كده، هي الفكره في كده، ان انت بقى تقعدي تغسلي دماغك كده في السؤال نفسه ما تعرفيش،
0: غير كده الدنيا بتبوظ خالص. طيب
1: الدنيا بتروح خالص حته تانية.
0: طيب حابه نلعب مره كمان ولا ايه؟
1: يلا لعبه تانية،
0: يعني نفس اللعبه بس ممكن نشوف حاجه مثلا خفيفه كده.
1: ماشي يلا.
0: طيب بصي، دي لذيذه، دي ما فيهاش اي حاجه يعني، فكري كده وامسكي شنطتك وهتلاقي حاجات. عايزين حاجات ممكن نلاقيها في شنطه اي بنت. جاهزه؟
1: اوكي
0: يلا.
1: لعبتك
0: ايه؟
1: برفان.
0: ماشي. مناديل.
1: قلم رول.
0: مسكره.
1: محفظه.
0: فرشه.
1: قلم.
0: قلم عامة. مراية.
1: وليب جلوس.
0: لا اصل الميك اب كتير قوي فاحنا كده مش هنخلص. طيب تليفون. موبايل.
1: شاحن.
0: برافو عليكي. سماعة.
1: ماشي. فلوس عموما، يعني فلوس عموما.
0: كارنيه.
1: بطاقة.
0: وصل. أكيد في وصل في شنطتنا.
1: وصل.
0: وصل.
1: مفاتيح.
0: برافو، حلوة. لا تصدقي إن أنا اللي وقعت؟ تصدقي يا هاجر إن أنا اللي وقعت؟ والله العظيم يعني دخلت في شنطتي كده لقيت حاجة، اللي هو يعني أصل شنطتنا بتبقى عشوائية جدا، أنت فاهمة؟ أنا بحاول أدور على حاجة
1: أساسية فيها.
0: بالظبط بالظبط، اللي هو إحنا بنبقى واخدين حاجتنا والحاجات اللي ممكن نحتاجها والحاجات اللي خايفين تضيع. يعني
1: في يوم ممكن كمانات تكون مثلا الشنطة بتاعتنا مليانة، وفي يوم تاني ممكن تكون عادي ما فيهاش أي حاجة.
0: بالظبط كده.
1: احنا كبنات ما حدش يثق في شنطنا.
0: لا احنا شنطنا عالم، عالم تاني، عالم تاني. هاجر والله أنا اتبسطت معاكي جدا جدا ومبسوطة بتليفونك ده.
1: عايزة أقول لك إن أنا قبل الجواز على طول كنت بتابعكوا دايما، جيت بقى دربكة الجواز والموضوع دوت معايا، قعدت كده 3 شهور ما تابعش.
0: لا بصي مسامحاكي لو عشان الجواز أنا مسامحاكي، بس خلاص مالكيش حجة بقى.
1: لا طبعا مالين. لا
0: ميرسي يا هاجر، جدا جدا نورتيني حبيبتي.
1: حبيبتي يا فندم.
0: يلا صباح الفل. صباح الفل. طيب احنا لسه مكملين معاكم يا جماعه، اللي عايز يلعب معانا يبعت لنا على 015-59-52-1006 وحضروا لو عندكم لعب. يلا بينا، انا جاهزه للتحدي. يلا يا جماعه سيبكم مع نبيل ونرجع نكمل معاكم على طول.
2: نبيل العسل، اغنيه جديده على نجوم FM.

0: جديد نجوم اف ام نبيل العسل أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: والصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك.

0: مع ويس صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
0: مع ويس صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تمام.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حلقه يوم الخميس وحلقه الالعاب معانا تاني متصل كمان اهو عايز يلعب معانا. الو
2: الو
1: ازيك يا علي؟
2: ازيك يا فنان؟ عامله ايه؟
1: اخبارك ايه؟ كله تمام
2: الحمد لله في نعمه الله.
1: الحمد لله. جاهز نلعب؟
2: نتوكل على الله.
1: يلا نتوكل على الله. بص، في سؤال الصراحه يعني ما خدش حقه، ممكن نعيده بعد اذنك يعني.
2: انت المذيع، اعمل اللي انت عايزه.
1: طب ماشي. ده توتر ده ولا ده ايه؟ فهمني.
2: عادي، هي مش فارقه يعني.
1: ولا دي ثقه ولا ايه؟ حاسسها ثقه. ماشي ماشي يا علي.
2: من ده على ده.
1: من ده على ده. خلاص يلا نجرب ونشوف ده ايه. طيب علي، احنا عايزين فيلم مصري اسم الفيلم ده فيه اسم شخص. يلا بينا.
2: ماشي. تيمور وشفيقه.
1: تيمور وشفيقه. شمس الزناتي.
2: حسن اللول.
1: حسن ومرقص. علي
2: معاك. معاك.
1: ما انا عارفه انك معاك. ايوه
2: كده. رضا بتاع احمد حلمي.
1: برافو، حلوه دي. كيرا والجن. كيرا ده اسم.
2: كيرا والجن ازاي؟
1: كيرا والجن والله اسم.
2: في حد اسمه كيرا؟
1: ايوه اسمه كيرا.
2: انا هديها ما عادي. ماشي
1: ماشي. شكرا يا علي، انت طيب قوي.
2: اوكي. حلم عزيز.
1: رمضان مبروك ابو العالمين حمود.
2: عبده موت.
1: عبده موت. همام في امستردام.
2: همام في امستردام. ماشي.
1: ها يلا يا علي، هزود لك الوقت. قلت حاجه؟
2: هجيبها. ما تقلقيش هجيبها.
1: ايه؟
2: هجيب هجيب.
1: اتفضل، انا مستنيه. ها
2: الاسم
1: ايوه.
2: يا في دماغي 100 حاجه بس مش عايزه اتجمع الشام دي.
1: حاجه من المية. ادينا حاجه من المية.
2: هجيبها. اللهم صل على النبي.
1: ده الناس بعتلك اجابات يا علي، يعني مش بيقولوا لي انا، بيقولوا لك انت. يا علي قول كذا.
2: انا شايف. حاضر هقولها ثانيه واحده بس كده. هي جايه اقول مثلا تيتو.
1: تيتو. ماشي. ظرف طارق.
2: ظرف طارق هيبقى
1: علي. بسرعة يا علي.
2: انا معاك. معاك. حاضر.
1: انا عارف ان انت معاك.
2: ممكن نقول الليندي.
1: كابتن هيمة. كابتن هيمة.
2: ماشي. كابتن هيمة. عمر وسلمى.
1: عمر وسلمى. برافو عليك. سمير وشهير وبهير. انا مش هسيبك.
2: انا وانت ما تقلقيش، انا اللي هكسب.
1: اتفضل.
2: سمير احمد واحمد.
1: احمد واحمد. برافو عليك. احلام هند وكاميليا.
2: رجعت ورا قوي.
1: رجعت ورا قوي. يلا يا عادل.
2: هتقلقي.
1: انا مش قلقانه خالص.
2: سواء الهانم.
1: ايه ده بقى؟
2: ممكن
1: يعتبر ان هانم اسم؟
2: لا يعني ممكن اقول مثلا
1: ما والله ممكن اعتبر ان ما هو في اسم هانم موجود. ماشي.
2: ما انا اقول
1: خليج نعمه. ماشي.
2: خليج نعمه. ماشي. فيلم اسمه برضو
1: علي. خمسة.
2: معاك. اللي هو شنطة حمزة. شنطة حمزة.
1: مين؟
2: شنطة حمزة لحمادة هلال.
1: برافو عليك. برافو عليك والله. برافو يا علي، انت طلعت جامد والله، طلعت جامد. انا هعتبرك كسبان لان انت لحقت باخر اجابة في اخر لحظة. برافو عليك يا علي والله.
2: كده تمام.
1: عندك سؤال تحب تسأله لي؟
2: اسأله لك انت. ماشي. ممكن نقول نخش نصعب الاسئله ولا؟
1: يا باشا صعب يا باشا، احنا ما بنخافش. صعب براحتك. قول.
2: تعال نقول اسماء افلام سعد لاد. تمام.
1: اسماء ايه؟
2: اسماء افلام سعد لاد ولا ايه؟
1: اسماء افلام فيها بلاد. بلاد ماشي. ولا مدن؟
2: خليها تشكيل
1: ولا بلاد ومدن؟ يلا بينا ماشي. يلا استنى لما نشغل نفعل البتاع. اوكي
2: بلاش المفركه دي.
1: انا ده هو ده اللي بيخسركم. طيب اسكندريه كمان وكمان.
2: ماشي اسكندريه كمان. اخويا حنان في امستردام.
1: ايه؟
2: حنان في امستردام.
1: ماشي اوكي. التجربه الدنماركيه ولا دي مش بلد؟ جنسيه ايه؟
2: صح
1: من شكرا يا علي.
2: ماشي كل سنة. شوف انا برضه معاك ما تقلقيش. في روح حلوة برضه.
1: ربنا يخليك يا علي. شكرا. يلا انت دورك يا علي.
2: قلت فول الصين العظيم.
1: فول الصين العظيم. معلش ما سمعتش. امريكا شيكابيكا.
2: تايه في امريكا. تايه في امريكا.
1: ماشي. احنا قلنا فول الصين العظيم.
2: انا اللي قلت.
1: استنى بقى عشان كده هخسر. اسكندريه ليه؟
2: بعدين ماشي. مصر الجديد.
1: في شقه مصر الجديد. لا خلاص خسرت يا علي. خلاص خسرت. معلش لن اتنازل يا علي. لن اتنازل. انت دور وانا دور. خلاص كده ايه خالصين واحد واحد. شكرا يا علي نورتني والله.
2: الله يخليك.
1: شكرا ميرسي جدا ليك.
2: لا البرنامج بتاعك والله متابعه من زمان. انا بحب البرنامج ده اصلا. ده الوحيد اللي بتابعه اصلا من نجوم اف ام.
1: والله احنا كمان بنحبك جدا جدا حقيقي يعني.
2: الله يخليك.
1: ميرسي علي جدا. صباح الفل.
2: تسلم. انت كاتبين علي من الجيزه؟
1: نعم
2: من الجيزه اصلا.
1: امال انت منين يا علي؟ امال انت منين يا علي؟ ماشي يا علي. اجدع ناس والله اجدع ناس. سقسوها عليا معلش. صباح الفل يا علي.
2: صباح النور.
1: طيب يا جماعة اللي عايز يلعب معانا يبعت لنا على 015 595 1006. يلا بينا.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7222 جنيه للبيع و 7189 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب 6320 جنيه للبيع و 6290 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب 51176 جنيه. سعر الفضة عيار 999 105 جنيه للبيع 101 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الناس اللي قلقانين على يوسف، يا جماعه يوسف في اجازه، مفيش اي حاجه، يوسف في اجازه وان شاء الله باذن الله يرجع ينورنا بدايه من يوم الاحد ونبدا الاسبوع مع بعض بقى ايه بطريقه طبيعيه ان شاء الله. احنا لسه بنلعب ومعانا دلوقتي اسراء على التليفون. اسراء صباح الفل.
2: صباح النور يا بابا.
1: ازيك يا اسراء، عامله ايه؟
2: الحمد لله، انت عامله ايه؟
1: كله تمام
2: الحمد لله.
1: طيب جاهزه نلعب؟
2: جاهزه.
1: شوفي لو انت عندك سؤال نبدا بينا، ما عنديش مشكله، ولا ابدا انا؟ شوفي اللي انت عايزاه.
2: ماشي بقى.
1: طيب خلاص ركزي بقى يا اسراء. ها
2: ماشي.
1: عايزين حاجات بنشوفها في السينما، واحنا في السينما طول ما انت قاعده في السينما شايفاها. فاهمه السؤال ولا لا؟
2: لا.
1: طيب انت قاعده في السينما دلوقتي هتتفرجي على فيلم،
2: تمام؟
1: ايه الحاجات اللي هتبقي شايفاها قدام عينك؟ تمام.
2: الكراسي.
1: نجرب؟
2: نجرب.
1: يلا نجرب. ابدا.
2: يلا
1: ابدا انا. طيب فشار. فشار.
2: كراسي.
1: شاشه.
2: بيت.
1: ماشي. تذكره.
2: شاشه.
1: انا قلت شاشه.
2: قلت شاشه.
1: ناس. في ناس في السينما. ناس يا شيخة. ناس.
2: ما بفكر، بس هو صعب.
1: ما هو يعني ما انا بقول، انا قلت لك الاجابه، بقول لك ناس عامه متفرجين. صح
2: صح.
1: ماشي. احنا قلنا شاشه. اعلانات.
2: الامن. الامن.
1: الامن. برافو. في ايه تاني؟ احنا قلنا مشروبات. مشروبات. بصي احنا مش عايزين بس نقول منتجات بعينها. ها
2: ماشي.
1: ماشي. مشروبات.
2: مشروبات. افلام.
1: افلام. ماشي برافو. حد بيقول لنا نص دماغ الراجل اللي قدام.
2: ايوه فعلا.
1: طيب في ايه تاني ممكن نشوفه في السينما؟ الشخص
2: حتى حاجات قصيره قوي.
1: باب الحمام.
2: حلو. موسيقى.
1: ماشي. موسيقى. برافو عليكي. مؤثرات صوتيه. خمسه أربعة ثلاثة ثلاثة اثنين واحد. يا إسراء يا إسراء. ماشي. هو عامة السؤال كان عويص شوي.
2: أيوة فعلا. طيب.
1: عايزة أنت تقولي لي سؤال من عندك؟
2: ممكن نلعب سؤال بحرف الر في النص أو في الآخر.
1: حاجات بحرف الر إيه؟
2: أسماء بنات بحرف الر في النص أو في الآخر.
1: أسماء بنات بحرف الر عامة. طيب ماشي نبدأ. يلا بينا. رنا.
2: اسراء.
1: طبعا انت قاعده مستنيه. اسراء. نرمين. انت عايزه نبدا بحرف ري ولا يكون فيها حرف ري؟ يكون فيها
2: حرف ري.
1: خلاص ماشي. نرمين.
2: يارا.
1: جرمين.
2: شروق.
1: رولا.
2: مرام. مرام.
1: مرام. غرام. يلا
2: حلو. ريهام.
1: رميساء. الاسم ده على طول بقوله. بينفع في حاجات كتير قوي.
2: فرح.
1: فرح. فرحة.
2: سارة.
1: سارة. احنا قلنا يارا صح؟
2: قلنا يارا.
1: ماشي. كلارا.
2: أميرة.
1: رضا. بنات. رضا. في بنت اسمها رضا.
2: ناخد رشا.
1: رشا. ثراء.
2: شيرين.
1: شيرين. نورين.
2: نورة.
1: نورهان. ها ها.
2: رانيا.
1: رجاء.
2: رنا. رنا.
1: رنا.
2: أوه.
1: أنا بدأت برنا.
2: بدأت برنا. أبرار.
1: أبرار حلو. انتصار.
2: انتصار. نور.
1: قلنا نور.
2: قلنا نورة.
1: ماشي نور. ماشي. رندا.
2: مرف.
1: كريمة.
2: إيرين. إيرين.
1: سيرين.
2: إيرين. إيرين.
1: سيرين. أوكي. ماشي. يا نهار ابيض مخي وقف مخي وقف مخي وقف مخي وقف مخي وقف الاسامي كلها بقاش فيها حرف ري. طيب نسال سؤال كمان يا اسراء ولا عايزه ايه؟
2: مين براحتك
1: يعني. ايه
2: انت عايزه؟
1: طيب ماشي. عندك سؤال ولا اسال انا؟ طيب يا ستي ممكن نلعب ايه؟ نلعب ايه؟ طيب حاجه بنعملها قبل ما ننام عامة. يلا من غير ما تفكري ابدأي.
2: بغسل سناني.
1: ايه؟
2: بغسل سناني.
1: ماشي تغسلي سنانك. بقلب في التليفون.
2: بحط كريم.
1: بقرا كتاب.
2: بحط موبايلي على الشاحن.
1: برافو. بحط السماعات على الشاحن.
2: اسرح شعري.
1: بصلي.
2: حلو. باخد شاور للبنات.
1: ايه؟
2: باخد شاور للبنات.
1: ماشي. فقرة جلد الذات. فقرة جلد الذات.
2: ده دي كانت أول واحدة.
1: لازم لازم.
2: بظبط المنبه.
1: ايه؟
2: بظبط المنبه.
1: تظبطي المنبه. حلو. كنا هننساه تبقى وقت. ماشي. نقفل النور.
2: حلو جدا.
1: تروق السرير. ده انتي منظمه جدا. بقفل الدولاب. انا بحب اقفل الدولاب لو مفتوح، ما اعرفش انام والدولاب مفتوح.
2: ده واحد مرعب.
1: بالظبط كده.
2: بتاع الموبايل فوق.
1: ماشي. بفتح التكييف.
2: بشغل المروحة.
1: بلبس البيجامة.
2: حلوة. بشرب نسكافيه.
1: بشرب مي.
2: بحضر هدومي البسها في يوم الصبح.
1: برافو. بشرب ينسون. خدي عندك بقى.
2: بقلب بقى التليفون بالمنام كل المواقع كده وكده.
1: ما احنا انا قلتها. لا خلاص لازم تبدليها حالا. 5. أربعة.
2: بقى عيد بقى خلاص.
1: 3.
2: بس تصل بدري.
1: اسراء نورتيني والله حقيقي.
2: مبسوطة انا طلعت معاك يا
1: انا كمان والله. صباح الفل عليك يا حبيبتي.
2: صباح النور.
1: صباح الفل. شكرا يا اسراء جدا جدا، وشكرا لكل الناس اللي كلمونا النهارده. ومحمد ابو النجا انا كلمتك خلاص، كلمتك وما ردتش عليا. من الناس بقى اللي ايه يقعدوا يبعتوا لي فرنا انت مش بتكلمينا، فرنا انت بتكلمي صحابك. والله العظيم ما بكلم صحابي، مفيش اي حد من الناس اللي بنكلمهم يلعبوا معانا احنا نعرفهم معرفه شخصيه. فوالله بنعمل اللي علينا وبنكلمكم، بس انتوا اللي ما بتردوش، بس ولا يهمكم تتعوض ان شاء الله. احنا للاسف وقت حلقتنا خلص، بس الكلام لسه ما خلصش. الاسبوع كله خلص، يا رب ان شاء الله الويك اند ده يكون لذيذ وجميل، تروقوا فيه اعصابكم كده ونشحن الطاقه عشان نبدا اسبوع جديد ان شاء الله. نشوفكم الاسبوع الجاي على خير، وان شاء الله يوسف يكون معانا هنا في عيش صباحك. هسيبكم مع ايه؟ حمائي، وان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي. صباحكم زي الفل.

أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً، تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً، حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً، ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً، بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436487.

لت البيت وليك لحد 600 جيجا بايت هدية مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجومة فن
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت؟

وهدى الكلام بسمع أكون تمام. ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: ترامب يقول إن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وطهران تؤكد إمكانية إطالة أمد المواجهة حتى مغادرة ترامب مصيره.
3: الخارجية الأمريكية تؤكد أن أي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوب لبنان لا ينسجم مع التزامات تل أبيب الهادفة لتحقيق السلام والأمن مع لبنان على المدى الطويل.
2: حملات اعتقالات ومداهمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية.
3: وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 362 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.
2: التربية والتعليم تعلن أن اليوم آخر موعد لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة إلكترونياً.
3: طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية يوصلون لليوم الثاني تقديم رغبات للالتحاق.
2: وزير الخارجية يبحث مع وزير البترول تعزيز التعاون مع شركاء الإقليميين في مجال الطاقة.
3: الأهلي يعلن إصابة لاعبه يوسف بالعمري بقطع في الرباط الصليبي أثناء معسكر الفريق بإسبانيا.
2: باريس سان جيرمان يهزم أستون فيلا ويفوز بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية.
3: انخفاض طفيف في درجات الحرارة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة في القاهرة 39 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اف ام احمد سعد محيروني اغنيه جديده على نجوم اف ام
1: دلوقتي جمعتكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يا صباح الفل والامل معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعه 10 للساعه 11 الصبح. تسمعونا على نجوم اف ام، تقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006. وطبعا لازم نصبح على ملك الميكسر ميدو اللي منور الدنيا وجاي النهاردة حالق ومزبط الكلام، حاجة عالمي. بخش بنبسط يا جماعة، والله يوم جميل والحمد لله. النهاردة كده الجو بيقولوا أحسن شوية، 39. أوه واو، هتنخفض النهاردة بقت 39. احنا في الرمق الأخير من الصيف، خلاص الفضل يمكن اقل من شهر والدراسة تبدأ، او حوالي شهر، فخلاص بقى خلصنا بقى. بس برضو هننبسط بكل لحظة. والصيف انتوا عارفين، وساحل ومصاريف، والعيال عايزة تطلع تروح وتقابل صحابها وحركات، وفي بقى ايه، فلوس فلوس فلوس فلوس عمالة تتصرف، سواء موجودة او مش موجودة، يعني هي بس هي بتتصرف. فانا قاعد كده عمال افكر مع نفسي، طب انا لو عايز اتكلم في موضوع الفلوس ده نتكلم فيه ازاي؟ وعايز الناس كده تفكر معايا ان السؤال اللي هسأله غريب. لو الفلوس بني ادم في حياتك، لو الفلوس بني ادم في حياتك، البني ادم ده عامل ازاي؟ جديدة، ما رأيكم؟ لو الفلوس بني ادم في حياتك تتعامل معاه ازاي، او بتتعامل معاه ازاي، وشكل البني ادم ده عامل ازاي؟ انا متاكد ان انا هتجيلي رسائل تتحفني، حاجات بقى ما في الفظيع. فخدوا راحتكم، كل واحد بقى عارف الفلوس في حياته وحياتها عامله ازاي، خلوها بني ادم وقولوا لي البني ادم ده ايه بقى، عامل ازاي؟ صاحبي، غريب، اخويا وحبيبي وشئ، يعني يا بخت من زار وخفف كده. البني ادم ده ايه طباعه؟ وبعد كده بقى، بعد ما تاخد اللقطه دي، قول لي بقى بتتعامل مع البني ادم ده ازاي. لان موضوع الفلوس لو احنا بدانا نحطه كده كشخص، ممكن نفكر نعرف نتعامل معاه، ناخد وندي، نتصرف، نعمل معاه علاقة كويسة، نبقى أصحاب، نحاول نبقى أصحاب. أنا نفسي أبقى أصحاب، صح يا ميدو؟ ميدو بيقول لي أيوة والله، يعني نفسه. الراجل وأنا بكلمه قبل كده قال لي يعني كان نفسي يبقى موجود صديق دائم، صاحب بيت، يقعد براحته ويطول. وأنا كمان أنا عايز اللقطة دي أشوف.

0: فبرضو كلنا كلنا ان يا جماعه خليني اقول بقى ايه الحقيقه بقى، عشان انا في حاجات بسمع كلام كتير وانا صغير كنت مؤمن بهذه الشعارات، ويقول لك السعاده ليست في المال، واوعى حد يقول لك ان الفلوس كل حاجه. الفلوس مهمه جدا جدا جدا جدا، فلوس بتحل مشاكل، فلوس بتعمل حاجات كتير. في لو في اي مشكله او قابلتني وحلها بالفلوس ما تبقاش مشكله خلاص. انا يا عم المشكله جات لي ماشي في الطريق، الكاوتشه بتاعت العربيه فرقعت، اوب الحق يا عم الحمد لله خير ربنا كتير، في منت اتصلحت خلاص ما حصلش حاجه عادي. مصاريف المدرسه زادت عادي خير ربنا كتير الحمد لله ادفع يا باشا مش مشكله. لكن بقى لو حاجه حصلت وانت معكش الفلوس تبتدي بقى تحسب بقى. في نوع من انواع اللي هو ان شاء الله ربنا هيفرجها ونحاول نحلها هنتصرف يعني، لكن لو هي موجوده خلاص. فدي فكرتنا النهارده. قولوا لي، وانا شايف بسم الله ما شاء الله الناس ايه بدات تقول لي اوريدي، تبعت لي وتقول لي الشخصيات. بس احنا يعني نطلع الفاصل كده، ان احنا برضو ايه ساحل وعايزين نولع الدنيا وخلاص بنخلص. فللي رايح الساحل، للي في الساحل، اللي ناوي يروح الساحل، اللي نفسه يروح الساحل، عايزين نقول له انت هنا في الساحل. يلا بينا.
1: حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. بس انا رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006. وسؤال النهارده، لو الفلوس بني ادم، لو الفلوس في حياتكم شخص، هيبقى عامل ازاي وهتتعاملوا معاه ازاي؟ قولولي. عايز رسائل من نوعية اللي هو ما كنتش مصدق نفسي، ده انا هاخد حضن مطارات يا راجل، لا لا لا لا، ما مش عايز اشوفه، ما بحبوش الولد ده، ماليش تقل عليه. والله عندنا رسائل. صباح الفل يا حودة، يا صباح الورد والجمال. بيقول لي الفلوس بتروح وتيجي، ونجيبها ونوديها. سلام سلام. طب واللي انا بنجيبها ازاي والنبي؟ عشان يمكن يكون عندك فكرة، ما احنا غلابة مش عارفين. عندنا رسالة بتقول لي الفلوس هيبقى انسان غريب مريح، غريب ومريح. لا انا عايز افهم اكتر، يعني ايه غريب ومريح في نفس ذات الوقت؟ صديق البرنامج محمد سمير كنفاني من اسكندرية، يا صباح الفل عليك يا كنفاني، منور الدنيا. بيقول لي انت رايق او ربنا يخليك يا كنفاني، تسلم يا رب. وبيسلم على نورة من المنصورة وعلى صافي من حلوان. مش صباح الفل عليك يا كنفاني من اسكندرية. صباح الخير يا محمود، انا في موضوع الفلوس ده مش صاحب خالص، بتقول انا مش صاحبي خالص، بس دلوقتي بحاول اكتف بصرف ايه، وبدخل جمعية كأني في جزء ما جاش. يا بتشيل فلوسها في جمعية وتقول ده خلاص الفلوس دي ما جاتش، عايزة تشيل حاجة ايه للزمن، هي بتاخد 10، طب والله شيل 2 دول كأن انا باخد 8 بس. وبحاول اصلح هذه العلاقة. نجوان، طب العلاقة نجوان ايه اللي بوظها من الاول؟ يعني مين الغلطان، هو ولا انت يا نجوان؟ يعني انت هذا الصديق البني آدم اللي بيظهر، وهي بتقول له ده، هو بتقول لهم الصاحب، هو معرفة شكله يعني من بعيد لبعيد يعني. طب لو عايزين أول علاقة ده نجوان نعمل ايه يعني؟ نجوان هترد علينا. عندنا سلام عليكم حياكم الله، ده من تونس، وأسعدكم وحفظكم ووفقكم لما يحب ورضى. أنا زيد من تونس، يا صباح الفل عليك يا زيد من تونس، وربنا يكرمك على رسالتك الجميلة دي. وبعت لي صورة حلوة كاتب لي فيها المواطن المتفائل محمود عبد المجيد، ربنا يخليك يا زيد وما نتحرمش منك أبدا. يا صباح التفاؤل والأمل يا حودة، الفلوس ده الأستاذ إسماعيل هي شخص جميل الهيئة وسيم، ولكن إذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، تتصرف معاه بلباقة، على قد ما تديله حب هيديلك معونة. الله، بس اوعى تحبه أكتر من اللازم أحسن يقلب عليك. السلام عليك يا أستاذ إسماعيل، السلام. شوفوا قالك شخص جميل الهيئة وسيم، لكن إيه، تتصرف معاه بهدوء كده، اوعى تحبه أكتر من اللازم أحسن يقلب عليك. سلام. صديقتنا وصال من ليبيا، يا صباح الفل يا دكتور، احلى واجمل صباح على اجمل واجدع حودة، اخويا الغالي، يا ست الكل، يا خبر ابيض، بصبح على ملك المكسر ميدو. منور ميدو، نشوف انا صاحبي وانت ملك، تمام برضو الناس مقامات. انا والفلوس، الشخص لو متجوزين هيطلقني بالتلاتة. ده وصال، بص عارفة يعني، رحم الله امرئ عارفة قدر نفسه، عارف هي عارفة ان هي هتبقى زوجة صعبة، والله ده نوع من انواع الوعي الكبير. بيقول لي عشان فانا يعني ليه وصال، فهي بتقول عشان ما يلحقش يرتاح ويرحرح كده على طول، بيلف في المحلات واونلاين. هي يعني هي وصال مشغلها محلات واونلاين، وديله وصرف صرف صرف براحتك يا وصال، ايه لازم كده ندلع نفسينا؟ هو واضح ان علاقتكم اللي هو علاقة يعني ايه، فن، احنا بننبسط، الفلوس بالنسبة لك بتمثل انبساط، انا معايا فلوس اروح اصرف واشتري. طب اوصل بالامانة كده، يعني عشان في جملة بحبها دايما تقولك احنا بنشتري حاجات مش عايزينها بفلوس مش معانا عشان نعجب ناس احنا مش طايقينهم اصلا. ماشي، انت بقى هذه الجملة تنطبق عليكي ولا انت بتشتري الحاجات اونلاين والمحلات وكله عشان بس تدلعي نفسك؟ مش مهم الناس، انت عايزة تنبسطي بامانة، محدش عارف ان انت وصال من ليبيا، محدش عارف الموضوع ده هيفضل منه. هي بتقول لي هي love hate relationship، علاقة حب وكره في نفس ذات الوقت. ربنا ما يجيب كره. عندنا صباح الخير يا محمود. دي نجوان برضو بترد علينا، اللي بتقول لنا ان هي والفلوس مش صحاب. فانا سألتها مين الغلط ان انتم مش صحاب، فبتقول

0: بتسعي، بتحاولي تغيري تحافظي. ما هو برضو الواحد مش لازم يطلع 100% ولا 90%. من اخوني ساعات الواحد بيعدي كده يشوف حاجة هو مش محتاجها قوي بس عجبته، يدلع نفسه يشتري. صباح الفل يا حودة. عاشور مش عاجبه كل حاجة مرتبطة بالفلوس، أهم حاجة النفسية. الحمد لله على الفقر والجدعنة، سلام عليك. سلام. واحد مش فارق معاه الدنيا، الحمد لله على الفقر والجدعنة. بنمس عليك مصطفى حسيني عاشور من جدة بالسعودية. عاش مصطفى حسيني عاشور والمجد للجدعان، المجد للجدعان، سلام عليك. الناس مش فارق معاها. حد بعت لي بيقول لي اصرف ما يهمكش، براحتك نصرف نصرف وما يهمناش. هدى من اسوان بتقول صباح الفل عليك، الشتاء وحشني قوي يا جماعه، اسوان تحترق. يعني مش عارف ايه علاقته بالفلوس ده يا هدى، بس فعلا الدنيا حر في اسوان الايام دي. ده انا رحت في شهر 12 كنت لابس شورت، فربنا معاك. بس اسوان جميله برضو، اسوان في الجو اسوان كده والقعدة على النيل، خبر ابيض. اسوان من البلاد المريحة جدا جدا جدا. انا جزء من شهر العسل بتاعي قضيته في اسوان، في المزاج، في المزاج قوي قوي، في الروقان قوي قوي قوي قوي. يعني انا شهر العسل بتاعي كنت ممكن بقى يقول لك بقى نسافر اوروبا وبالي، عارف انتوا بالي دي والجو ده، ونركب فيل والحركات دي ونتصور ماسكين ايدين. انا ما جيش معايا للشغل ده. انا رحت اسوان واكلت اكل اميدو، ده انا اكلت اكل في اسوان عليهم شويه كباب حل هناك. اوه والله والله بلدنا دي زي الفل وفيها حاجات جميله. صباح الفل عليكي يا هدى. مها من الرياض القاهره الرياض حاليا، احلى صباح عليك عملك التفاؤل، واحلى ساعه بتمدنا باقي اليوم وبتهول علينا الغربه والحر. صباحك بيضحك زي طاقتك المملوءه بالحيويه، ربنا يخليك يا رب. ونشاط رغم من اعدام الشغف والحر. لا لا لا، اعدام الشغف ليه؟ نجيبه نجيبهولك، اوعي تقولي كده. لا مها. ممكن يا حود تقول لابن اخويا النهارده عيد ميلاده، كل سنه وانت طيب يا دوما. كل سنه وانت طيب يا دوما، ده حبيب عمته. يعني ده خبر ابيض، ده دوما ده هو احنا عندنا اغلى من دوما؟ ده دوما ده حبيبنا. حوده انا والفلوس مش صحاب خالص يا حوده، مش بتحبني هي الفلوس. طب دي غلطة مين وصال؟ غلطة مين يا ما؟ ما زي وصال. بصي انا برضو بسألك ده. غلطة مين وزي نجوان؟ هو انا ملاحظ حاجة دلوقتي، لحد دلوقتي مش عارفة ميدو خدتها بالك معايا ولا لا، الستات في المسجات لحد دلوقتي بتقولك احنا مش اصحاب، الرجالة بيقولوا الفقر الجدعانة للفقرة. الرجالة هو مش مهم، انا مش عايز، انا لوحدي كفاية. الستات بيقولوا ان احنا عندنا مشكله معاها واحنا مش اصدقاء. طب نقرا رسالتين كمان. صباح الخير، اقدر اتواصل مع مين لو امكن؟ تواصلي هنا مسجات، انا بسمعك، قولي لي اللي انت عايزاه. تليفون؟ لا، كنا عملنا التليفون ده زمان بس لقينا الحلقه بتخلص. اسلام صباح الفل يا اسلام، عامل ايه يا اسلام؟ اخبارك؟ اسكندريه عامله ايه؟ احسك اسلام. صباح الخير يا محمود، من اخر يوم ليا في مرسى مطروح. ده انت الاجازه ده، بص ده الرساله عندي طالعه اهي من الاسبوع اللي فات يا سلم، كنت طالع انت في السكه حبيبي. اخبار مرسى مطروح ايه؟ مرسى مطروح حلوه برضو. يا سلام، جالنا اسوان ودلوقتي مرسى مطروح. انت عندك في مصر صيف شتاء، مرسى مطروح كده على قديم، وتأجر شقه وتنزل تجيب كده سندوتشين فول وطعميه، وبعد كده تطلع على البحر تقعد، وشواطئ كتير. انا بروح مرسى مطروح دي من ايام ما كانت الحركه بالكارته. حضرت انت الكارته في مرسى مطروح دي؟ انا اكبر منك شويه بس مش عايزين نقول بقى العمر يعني. بس بيقول لي صباح الفلوس عامله زي الضيف الخفيف اللي بيجي ويروح ومحدش يحس بيه. يا بخت من زار وخفف، عارف انت ايه، خش كده سلامات تحس ان هو جاي يقعد بس يروح باصص في الساعه يا دوبك. عندي ميعاد في ساحل العاج لازم اروحه بسرعه، بيخرج مني ما تعرفش. الحمد لله الحمد لله. وصال برضو اللي بتقول لي لا لا لا، ان وصال كنت انا بقول لها انت بتشتري عشان خاطر الناس ولا عشان؟ بتقول لي لا لا ابدا، انا بدلع نفسي واولادي والله، اخر همي الناس. وصال بتحب تشتري الحاجه لنفسها وتدلع نفسها دايما. عندنا رسالة من أسماء السقا من تبوك بتقولها صباح الفل، عايزة أسمع شيرين عبد الوهاب، نشوف لو نقدر نشغل لك حاجة. وصباح الفل على كل أهل تبوك. وعايز أقول لك بقى إن أنا رحت تبوك دي كتير، يعني شوف أنت جاي مع واحد راح تبوك كتير أوي أوي أوي أوي. مش عندكم حتة اسمها العليا وبتاع؟ أنا رحت تبوك دي أيام ما كانش فيها كباري، دلوقتي سمعت إن فيها كباري كتير وبتاع. شوفي عشان تعرفي بس إيه إن أنا، هي مش عارف اسمي ولا اسمي السقا، يعني مش عارف هي اسمى ولا اسمي من تبوك. يا صباح الفل عليك اميدو. نطلع بحاجه كده والله. يعني بص انا سايب نفسي معاك وانا عارف ان انت هتشهيص الدنيا، ونحاول كده نقعد كده ونعلي الصوت ونفتح التلفزيون ونرقص ونغني النهارده الخميس. يلا بينا ميدو، يلا انطلق.
1: ثابت

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم على نجوم اف ام وبتشوفونا على نجوم اف ام تي في. معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. بستنى رسائلكم على الواتساب على 0155955006. ولسه بنسأل نفس السؤال العميق قوي قوي قوي، لو الفلوس بني آدم في حياتك، البني آدم ده هيبقى عامل ازاي؟ والرسائل جاية لها يا جماعة في حاجات خطيرة، يعني في ناس بتقول شعر وفي ناس مش عايزة تعرف الشخص ده، او يعني هي بتحاول تعرفه لكن هو ما بيعرفش. في حد بيسأل بيقول لي شغل حكيم يا حودة، يا ما قالوا عليك يا ليل، مش عارف ايه يا ما قالوا عليك، مش فاكرها يا ما قالوا عليك يا ليل دي. بس ده حكيم، ده احنا ملوك حكيم، خبر ابيض. هنشوف شنودة مجدي من استراليا. ازيك يا شنودة، عامل ايه؟ مساء الفل عليك يا شنودة، انت كنت اجازة ورجعت بقى، معلش يا شنودة والله كان نفسها تبقى تفضل قاعد معانا. اخبار استراليا؟ طب قول لنا يا شنودة، لو الفلوس في حياتك شخص، الشخص ده هيبقى عامل معاك ازاي يا شنودة؟ انا عارف انت الشخص ده في حياتك بالدولار الاسترالي، بس انا عارف عشان ما نحسدش، ما هو برضو انت بتصرف هناك والحياة هناك غالية يا شنودة. يا شنودة يا جماعة تعبان ومتبهدل، شوف يا شنودة حميتك اهو. اسمع يا حودة، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، انا الفلوس بتهرب مني، انا سعد عمران. الفلوس بتهرب من سعد يا جماعة، وسعد لارج يعني، سعد مش فارق معاه. اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، خلاص سعد مش همه بكام دي، طلع دي منها تلاتة ان شاء الله الفلوس جاية. ثقة على رأي نجمنا محمد رمضان، الثقة في اللي نجاح. سلام عليك يا سعد، ربنا يسعد ايامك كلها سعد. نفسي بقى عندي الثقة اللي عندك دي الصراحة، يعني الصراحة عشان ابقى كده. لسه جاي لي رسالة بتقول لي امتلك شاليه، شوف هو بيقول لي شفت بقى الفلوس بتعمل ايه. شفت هم عارفين ان في قرشين زيادة معاك غالبا، او الرسالة جات لك بالغلط. يا ده يعني يا ده مش عارف. الرسائل دي دايما بتجيلي بالغلط، يعني بيعرضوا عليا حاجات غريبة والله. مره خدت مره يعني جالي اتعرض عليا عرض في التليفون غير منطقي بالمره ميدو، يعني الصراحه يعني او بدردش معاكم، قعدت اتكلم نص ساعه كنت بفاصل. والله فصلت، وفصلت في رقم، يعني شلت رقم كبير بالملايين، وانا سامع يعني مفيش اخر اجيب مثلا ايه الكارنيه اللي بيخشوا المكان ده، يعني ده الفلوس اللي معايا حاليا ان انا ادفع اجيب الكارنيه اللي بيخش بقى. وشوف حتى على قديمه بقول كارنيه. مش بقول كيو ار كود. خبر ابيض والله الواحد. صباح الورد والياسمين عليك يا غالي، اسمي هاجر. يا صباح الفل عليك يا هاجر. الفلوس دي موضوع متعب قوي يا حوده، احنا بنشتغل ونصرف ونرجع نشتغل ونصرف تاني، ودايره بتلف وما بتخلص. يا هاجر جيتي على الجرح يا هاجر، فعلا احنا في دايره ما بتخلص، نشتغل نجيب فلوس ننبسط. عارفة هي اللحظة بتيجي في لحظة الانبساط اللي بتجيلنا دي يا هاجر، اول ما بنلاقي الفلوس معانا بنحس ان هي خلاص كده ارتاحت. تلاقي الواحد بقى عمال يصرف ويقولك وبقى الكريدت كارد او الكارت بتاع البنك دوت بيخلينا ان احنا ما بنشوفش الفلوس، فبنقعد نصرف ومش عارفين الرقم، ناخدش بالنا من الرقم، وفجأة نلاقيه ان بنحط كده بنجيب حاجة يقولك رصيدك لا يكفي، وتجيلك بقى ساعتها بقى قلبي انا رسو ده احنا 11 في الشهر، ولا النهاردة 13. ما حصلش معايا، لا ما حصلش معايا الكلام ده خالص. صباح الفل عليك يا هجر. يا حودة انت تعمل فريقين، فريق الستات اللي بتكره الفلوس وفريق الرجالة بتوع الفقر والجدعنة، ونعمل مسابقات او ضربات ترجيح ونشوف مين اللي يكسب. سلام للأستاذ اسماعيل، ده الأستاذ اسماعيل بقى شعل المعانا وعايز يدخل الموضوع ان احنا نعمل فرق. بس هو سؤال بجد، يعني ده الستات بتتعامل مع الفلوس زي الرجالة؟ وهل الفلوس بتمثل نفس الأهمية للستات ونفس الأهمية للرجالة، ولا الموضوع مختلف؟ هنا الصراحة في الاستوديو لا، يعني في اختلاف، في اختلاف يعني، لسه لسه سائل السؤال بره كده اخدت هجوم شرس من سيدات الاستوديو، شرس. بس الحمد لله احنا احنا احنا معانا الستر. دمك خفيف يا حودة جدا، الله يخليك والله، بتقتلني من الضحك، ربنا يسعد قلبك والله. انا جاي عشان اللقطه دي يعني، الحمد لله انا كده يومي خلاص. لم العده ميدو، خلاص لم الكهارب والله بينا خلاص. زي ما تساعدنا احنا عايزينك كل يوم الصبح يا حوده، كل يوم الصبح يا خبر ابيض. انت بتفرق معانا جدا لما بنسمعك وتحلي اليوم والله العظيم. اولادي خيال وللانا بيحبوك ويسمعوك كل خميس، سلم عليهم لو عادي. انا سلمت عليهم يا خبر ابيض، انا بسمعك وبتمرن في البيت، نشاط وحيويه، برافو برافو. الفلوس بالنسبه لي علاقه توكسيك. دي ساره، صباح الفل يا ساره، علاقه توكسيك ماشي، واحنا مع بعض مبسوطين، بس اول يبدا ينتهي بيعاملني وحش جدا، فبحاول اتعامل معاه بلذاذه، بس بيقلب وشه في ثانيه. سلام، عميقه ساره قوي. فهي ساره بتقول لنا يا جماعه ان علاقتها بالفلوس علاقه توكسيك، وهم مع بعض هو ظريف ولطيف، لكن اول ما بتبتدي الموضوع كده ايه في النهايات بيختفي. نظريه بقى ايه الشبح، الجوست، ما بيردش، ما بيبعتش رسائل، ما بيسالش. صح والله، والله ساره كلام عميق وكلام كبير جدا جدا جدا. عندنا صباح الخير يا عزيزي. يا صباح الفل يا هبه، كلنا بنحتاج الفلوس وبندفن راسنا في الرمله ونقول الفلوس مش كل حاجه. اه والله يا هبه عندك حق. وعلى ذكر الدولار الاسترالي ومن مفارقات القدر اللي قال يحيى، وخلينا نقول الفلوس كل حاجه مع حاجات تانية جنبها، هبه من اسكندريه. الفقر بتقول لي بتقول لي ان اللي قال يحيى الفقر والجدعنه كان بيكلمنا من السعوديه، فهي بتقول لك يا عم بقى يعني انت قاعد في السعوديه وتقول لي يحيى الفقر والجدعنه وبتاخد فلوس. بص الناس بدات ايه لبعض بقى، كله هيبص لصاحب التاني. ايه بقى شغال يعني، ممكن يكون الراجل ما شاء الله بيكافح في السعوديه، ده قاعدين 17 بني ادم في اوضه، انا عارفهم دول. انا عارفهم اللي قاعدين 17 في اوضه دول. يا صباح الفل، صباح الفل يا حودة، ممكن تصبح على واحد اسمه عطية؟ صباح الفل يا عطية، تحت امرك. صبحت على عطية، صباح الفل يا عطية، وصلت عطية؟ ايه بقى بس كده ممكن؟ والله يا كلام. طب احنا لا لازم نطلع فاصل عشان احنا ما شاء الله الرسائل كتير النهاردة اميدو، انا ما اعرفش احنا اتفقنا على ايه في الاخر، احنا قلنا اللي انت عايزه. شيرين ايه؟ شيرين راجعه وبقوه، لو احنا مش هنخلي نشغل شيرين هنا في نجوم اف ام، دي نجمه، يلا بينا شيرين.

ورجعنا لكم مره ثانيه. شين كانت بتغني للفلوس يعني، شوف عايز تسيبني امشي انت، انا هنا انت اللي تجيلي، انا ما اروحش لحد، انت اللي هتندم، انت ما تعرفش انا مين. سلام عليك يا شيرين، ويلكم باك يا شيرين، والله عود احمد وحشتينا والله. صباح الخير. صباح الخير. طبعا بالنسبه للرجاله غير الستات، الفلوس خالص. الرجاله بيكون عندهم قلق من المستقبل اكتر، فبيكونوا حريصين اكتر، انما احنا اصرف اصرف اصرف على طول. دي نورهان القماش من طنطا، صباح الفل عليك يا نورهان. احب الواقعيه كده، احب. طبعا انا متاكد يا نورهان ان في دلوقتي سيدات من كل انحاء العالم هيبقى تقول لك ده احنا المدبرين، ده احنا اللي بنمسك كل حاجه. سلام. صباح الفل عليك يا حودة. ندى من أسوان، الفلوس هي مش كل حاجة، لو كان صاحب مش عايز أعرفها بجد وعايز أسمع حكيم. وصباح التفاؤل يا حودة، يا صباح التفاؤل عليك يا ندى من أسوان، ونسمعك حكيم. السلام السلام. وصال بتقول لها فرحت ولادي، ربنا يخليك يا وصال ويفرحك بيهم دايما ويسعد قلبكم. أستاذ إسماعيل بيقول لنا الرجالة بتخاف من الفلوس لأن هم اللي بيشتغلوا وبيتعبوا، الستات بتتعامل مع الفلوس بلا مبالاة. أوبا هوب هوب هوب هوب يا أستاذ إسماعيل، لا خلي بالك أنت يعني الحلقة هتخلص وهيبقى في معركة شغال، لأن الست البيت مش تعبان في حاجة وبتشتري حاجات ملهاش أي 30 لازمة. والله ده كل واحد بقى، ده الأستاذ إسماعيل شايل ومعبي، الأستاذ إسماعيل شايل ومعبي، واحنا مش هنقول الاسم الاخراني عشان تكون احسن تكون المدام بتسمعنا ولا. صباح الفل يا مستر محمود، جميله مستر منك دي والله، ده ابانوب. انا شغال يوميا 16 ساعه، وحش اسد ابانوب، وبنام 6 ساعات فقط، ربنا معاك، وليا شهرين متواصل ما خدتش يوم اجازه. حبيبي ابانوب، عاش ابانوب والله، مكافح جدع ابانوب. انا عارف ان الموضوع صعب، بس جاي اقول لك برافو عليك، انت راجل جامد ابانوب، برافو عليك، استمر وحاول كده واحده واحده تقلل وتاخد لك يوم اجازه يا عم، يوم اجازه كده بس تريح تريح تريح، وحاول تاخدها كده في دخله جمعه عشان تقعد لك يومين ثلاثه يمكن تاخد اجازه. برافو يا ابانوب والله عاش. حوده انا واحده مطبقه وقاعده في صيدليه المستشفى بنام لولا الاغاني دي اللي صحصحتني. سلام عليك، تسلم بجد، انا دكتوره نورهان ناصر. يا صباح الفل يا دكتور، لا وصحصحي كده معانا، ويعني ربنا معاك، انا عارف التطبيق في المستشفى ده بيبقى صعب. دمك خفيف يا حوده والله يا حوده، شكرا على الاغنيه، ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك. وده لا لا دي خلاص صبحنا على عطيه. عندنا رساله كمان، قول لي ليه واقول لك، كلمني ونحكي. ده دكتور هاني، نحكي على ايه يا دكتور؟ هم مركز انفاق مركز، ده بيتكلم على الستات ده دكتور هاني. ده الموضوع احنا الموضوع سخن. هم مش مسؤولين عن حاجه، الراجل الشاطر يعرف ازاي يتبسط بقد ايه ويسكت. بيقول لك ان هو يدي ويسكت، يعني خلاص ما تتكلمش بقى. صباح الفل يا محمود، الفلوس مش كل حاجه، في حاجات اهم من الفلوس. طبعا طبعا طبعا راحت البال، راحت البال، لكن لو الفلوس مش موجوده مش هتيجي راحت البال. انا بس عشان ابقى واضح وصريح، ما احنا مش المتفائلين مش معناها ان احنا عايشين في الوهم، خلينا اقول مش معناها ان احنا عايشين في الوهم. خلينا اقول لكم كده يا جماعه، انا رايي في الموضوع ده في الاخر عشان خلاص بنلم العده. الفلوس مهمه ومهمه جدا جدا، لكن فلوس لو صاحب في حياتي فهو انا صاحب هقوي علاقتي بيه، هحترمه، هعمله باسلوب كويس، هحاول دايما ان انا اخليه في حياتي متواجد، لكن مش هدخله في كل التفاصيل، مش هخليه هو اللي يمشي حياتي على مزاجه، انا اللي سايق هو قاعد ورا، لكن هو موجود ان هو بيديني مؤشرات، بيديني حاجات امشي عليها، بيديني خطوات، بيساعدني في الرحله بتاعتي، لكن انا اللي سايق. ساعات بيفرحني، ساعات بيحل لي مشاكل، ساعات بيخليني ان انا ابقى واثق في قراراتي، ساعات بيساعدني ان انا اخد قرارات كانت تبان انها صعبة قوي لكن هو سهلها لي، لكن في نفس الوقت هو عنده القدرة ان هو يزعلني، عنده القدرة ان هو ينكد عليا ويخليني مش مرتاح، بس مش بسببه، انا شايف ان هي بسببي، انا بعرف اتعامل معاه ولا لا. ممكن صاحبي بتاع الفلوس دوت
يبقى هو على قده، لكن انا عايز اعيش في حاجة اكبر من اللي هو مديهولي، في وضع اكتر بكتير من اللي هو مديهولي، فهتبقى ساعتها علاقتي بيه علاقة مش كويسة، شايفه مش بيساعدني وشايف ان المشكلة فيه، المشكلة مش فيا. لازم احنا دايما نبقى مسيطرين طول الوقت، احنا اللي ماسكين الموضوع. محدش يضحك عليك ويقول لكم الفلوس مش مهمة، لا، هو صديق مهم جدا جدا جدا في حياتنا، واتمنى ان انتوا تحاولوا دايما تعرفوا تتعاملوا معاه وتقروا وتقووا علاقتكم بيه، زي اي صداقة في الدنيا بنحاول نتعلم منها ونتعلم من اخطائنا ونخلي الصداقة دي احسن، انها مكملة معانا العمر كله. وفي مثل بيقولك صاحبك على عيبه، يا تاخده يا تسيبه، لكن الفلوس ما ينفعش تسيبها. وشكرا ان انا كنت معاكم النهاردة، ميدو بسطت معاك جدا، ساعة جميلة. واسيبكم بقى مع النجم، النجم الكبير، وعلوا الصوت قوي قوي قوي قوي، ويا رب ويك اند سعيد عليكم. شكرا.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس تعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قرر الجمهوري بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول النامية الثمانية.
2: وزارة التربية والتعليم تعلن أن اليوم آخر موعد لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة إلكترونيا.
1: طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية يواصلوا اليوم الثاني تقديم رغبة الالتحاق.
2: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن تسجيل 15,000 طالب حتى الآن على منصات بكرة المدرسة واستمرار تلقي رغبات التسجيل لدعم توفير المستلزمات المدرسية.
1: وزير الاستثمار يبحث مع محافظة مطروح الاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة لدعم جهود التنمية بالمحافظة.
2: وزير الري يتابع مقترحات إنشاء المماشي الجديدة وتطوير الواجهات النيلية ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل.
1: وزير الخارجية يبحث مع وزير البترول تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين في مجال الطاقة.
2: الأهلي يعلن إصابة لاعبه يوسف بالعمري بقطع في الرباط الصليبي أثناء معسكر الفريق بإسبانيا.
1: باريس سان جيرمان يهزم أستون فيلا ويفوز بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية.
2: انخفاض طفيف في درجات الحرارة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة في القاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش عيش عيش
1: صباحك. ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقات التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع عدد من المستثمرين سبل تطبيق تكنولوجيات حديثة لإدارة ومعالجة وتدوير المخلفات.
1: وزارة التربية والتعليم تعلن أن اليوم آخر موعد لقبول طلبات التظلمات الثانوية العامة إلكترونيا.
2: طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية يواصلون لليوم الثاني تقديم رغبات للتحاق.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن تسجيل 15 طالب حتى الآن على منصة بكرة مدرسة واستمرار تلقي رغبات التسجيل لدعم توفير المستلزمات المدرسية.
2: وزير الاستثمار يبحث مع محافظ مطروح الاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة لدعم جهود التنمية بالمحافظة.
1: وزير الري يتابع مقترحات إنشاء المماشي الجديدة وتطوير واجهات النيلية ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل.
2: وزير الخارجية يبحث مع وزير البترول تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين في مجال الطاقة.
1: الأهلي يعلن إصابة لاعب يوسف العمري بقعة في الرباط الصليبي أثناء معسكر فريق إسبانيا.
2: باريس سان جيرمان يهزم أستون فيلا ويفوز بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري.

0: ان انت مبسوط طول الوقت. التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.
1: عيونك عيونك الملفتة غنت لها المواويل، يلي جمالك فتى بلفة المنديل. ياه

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 راس.
5: تابعونا على facebook.com/نجوم FM.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير الإماراتي التطورات الإقليمية والأوضاع بالمنطقة.
2: قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم قرية قليندية بالضفة الغربية.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات تطوير 23 مركز شباب المحافظات.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدة محافظات.
1: قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع عدد من المستثمرين سبل تطبيق تكنولوجيات حديثة لإدارة ومعالجات تدوير المخلفات.
1: وزارة التربية والتعليم تعلن على اليوم آخر موعد لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة إلكترونيا.
2: طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية يواصلون لليوم الثاني تقديم رغبات الالتحاق.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن تسجيل 15 طالب حتى الآن على منصة بكرة مدرسة واستمرار تلقي رغبات التسجيل لدعم توفير المستلزمات المدرسية.
2: وزير الاستثمار يبحث مع محافظ مطروح الاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة لدعم جهود التنمية بالمحافظة.
1: وزير الري يتابع مقترحات إنشاء المماشي الجديدة وتطوير واجهات نيلية ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: المصري، بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا اهلا، يا صباح الفل، صباح الهنا والسعاده وراحه البال والرضا وكل الحاجات المحتاجين حفظته طبعا. هتقولوا ايه ماما؟ انا اول ما تطلع تقول صباح الهنا والسعاده والرضا، احلى حاجه. صباح الفل يا ميدو. انا معاكم نجوى ابراهيم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. وطبعا تي في يبقى التردد 11900. بنتقابل مع بعض في التليفونات على 38-35-022 و 01-559-5506. النهاردة أنا جايبة لكم بقى إيه خبرية بسرعة، خبر بيكا بيكا الحاجات دي. استعدوا، سرك مش في بير. والله خليكم معايا كده وامشوا معايا واحدة واحدة. تاتا تاتا، سرك مش في بير. مش زمان كنا تقعدوا مع بعض او نقعد، ما انا معاكم برضو، يقول لك ايه احكي لك حاجة بس خليها في سرك. لا، ده سرك ما بقاش فيه لا سوستة ولا زراير ولا لزقة حتى، ده ولا صندوق. يقول لك يا سلام، سرك في بير يا معلم. طبعا حسب الكلام اللي بيتقال دلوقتي تلاقي عيال صغننين قد كده اهو. صباح الخير يا معلمين. ولازم البوسه دي، ايوه بيفكرني ميدو. فسرك ما بقاش في بير خالص،

اول ما تتخطبي او اول ما تتجوزي تقعدي مع صحباتك في الكافيه في النادي في الجيم، وبعدين تقولي الله ده انا جوزي وانا خطيبي، طيب طيبه يتحط على الجرح كده يخف، ده كل يوم يجيب لي هديه، ولو كنت بقى انت اتجوزتي خلاص يا نهار ابيض ده مصروف البيت ايه، يقولوا لا ده بس مش باين يعني، تقول لهم لا ده عنده فلوس قد كده في البنك انا مش عارفه ايه. وبعد سنه يا حبيبتي سنتين والله لا، بعد 3 شهور تلاقي تيجي تطلعي تقولي على السوشيال ميديا برضو تسيحي لنفسك، مش صاحبتي خطفت خطيبي او خطفت جوزي؟ طب ما انت اللي قلتي كل الاسرار، هي صحيح حاجات حلوة وقلتي فيه كلام يا سلام كده تاخدي فيه 100%، وبرضو نفس الحكاية الزوج لما يقعد يقول لي دي مراتي دي طيبة طيبة، دي مراتي دي مش عارفة ايه في وسط اصحابه بقى، فضروري في شيطان في النص يقولك والله ازاي ده انا احط عيني على بقى السكة دي. فده اسرار لما تردوا عليا تقولوا يا ماما نجوة ما هي بتقول كلام حلو على جوزها، امال هتقعد تقول كلام وحش؟ قولوا كلام وحش ده وحش ودمه تقيل، وهي تقول ده لا لا لا دي ست مش عارفة ايه، لكن مش لدرجة انه يحصل. وخلوا بالكم الاطفال جايالهم هيحصل ايه، هيحصل بقى سياحة علنية ان كل واحد هيدلي بدلوه، يقولك ايه اتجوزنا ازاي رويترز على ايه على السوشيال ميديا، وفي السوشيال ميديا بقى منصات زي الاستادات كده زي الملاعب كل واحد ينزل ملعبه بصوره باجهزته بكلامه بلسانه، ولسانه ما شاء الله ربع متر، يكلم بقى ده انا مراتي دي مش عارفه ايه وانا طلقتها ازاي، وبعد ما طلقها يقول بقى لما كنا متجوزين وحماتي عملت ايه ده ايه ده. ده بمناسبه ايه؟ هل بمناسبه ان حضرتك وحضرتك واثقين قوي في اللي بيسمع؟ ارجو لا. ليه؟ لانه ايه، احذر من فضفضتك واسرارك فانت لا تعرف متى يخون المنصت. فطبعا اللي بيقول لك يا سلام وازاي وايه الحكايه وايه يا ميدو وازاي ساره لما سيح لمراته وازاي سفيان صح، يعني ابص لي لما يحصل اي حاجه اقرا حاجات عكس اللي انا كنت بقراها قبل كده. على فكره انا ما اتكلمش على نفسي، انا ماليش خالص في الحاجات الاجتماعيات السيئه او الضلمه، ايه اللي انا يدخلني انا الانفاق ملهاش اي معنى، وانا ليه او انت وانت يا حبيبتي يلي بتتفرجوا وبتسمعوني كمان ليه تخلي حد يعزمك على النار على جهنم؟ خد تذكرة اهي بايه، بان انت تنم وتتكلم على الناس وتقول كلام فاضي ملهاش اي معنى. تخيلوا مثلا، تخيلوا في محكمة صينية ملهاش دعوة بينا خالص، صينية قهوة، لا صينية بتعتبر نشر الخلافات الزوجية جريمة منزلية، عندهم حاجة اسمها جريمة منزلية، بحيث عم لي ده واحد اسمه لي، لي ده عمل حاجات دمها تقيل جدا في مراته وأهله وناسه، فراحت هي اسمه لين من نوفمبر اللي فات ابتدى يبعت رسائل إلكترونية يفضح فيها أسرار مراته شخصيا، يتكلم عليها كلام وحش جدا، وبعدين طبعا الأثر السلبي دمر الابن، كان عندهم ابن برضو. المهم بعد نشر الخلافات دي مراته وطبعا على الجروبات حتى جروبات الجيران، مراته راحت خبطاه عملت فيه محضر، فجاله غرامة كبيرة جدا، وقالوا له لو اتكرر ده منك هيسحبوا منه كل حاجة عربيته شغله ممكن باسبوره

0: فدي جريمة منزلية زيها زيها زي أي جريمة تانية فيها دم. آه والله. وده طبعا أنا مش قاعدة بألفه، أنا بروح أجيب حاجات ومش وحاجات ومحتاجات. تعال بقى نشوف، كان في مسلسل اسمه عين سرية، عجبني العين السرية اللي بقت في كل باب، ودلوقتي كمان الكاميرات اللي في كل باب على كل باب وعلى كل محل، دي مهمة قوي، إنما نخلي بالنا منها. إيه معناها؟ هطلع فاصل صنطوط وبعد كده نشوف حكاية العين السرية اللي هي جوه كل بيت جوه الشقة. يلا يا مودي.
1: انتوا مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: سمع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: جدي نجومة أم مصطفى حجاج قاعد على نار أغنية جديدة على نجومة أم.
1: انتوا مع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجومة أم ونجومة أم تيفي.
2: اهلا وسهلا، نكمل مع بعض. سرك مش في بير ده، نحط تحتيه 20 خط احمر. زمان كانت البيوت ليها حرم، يقول لك لا لا لا لا البيوت ليها حرمات يا جماعه، يا جماعه ما يصحش كده وما تتكلموش في كده و و و كانت لو حد عرف حاجه وحشه على حد ممكن يروح يقول له الحق في كذا كذا، اعمل كذا اعمل كذا. كان في الناس كانت ستر وغطى على بعضها، والستار العظيم الكبير سبحان الله ربنا سبحان الله ده لو رفع ستره عن الناس تخيل انه ممكن يبقى كل الناس، تخيل كل الناس ماشيين كده في بالميو، ده مش كويس. لان ما فيش حد في الدنيا ما عندوش غلط، ما عندوش حادثة، ما عندوش كلمة قالها، ما عندوش. انما الخرسانة الرئيسية للبني آدم اللي ممكن يرفع عليها، يرفع ظهره بيها ويرفع رقبته وراسه ويبقى عنده كرامة، الخرسانة هي الضمير. الضمير بيشمل كل حاجة، كل حاجة. خلي بالك على بيتك، خلي بالك على، لا خلي بالك على لسانك، وإلا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى ادانا ودنين وبق واحد، كان ممكن قوي ليه لا، يعني التين ممكن يبقى فيه ايد زيادة، ألف سنة على ألف سنة هنعرف ان احنا عندنا يعني مش دي القضية. ربنا سبحانه وتعالى فيه سبب. وبعدين قال لك السمع والبصر، اسمع اسمع كتير قوي انما اتكلم قليل. هتقول ما انت قاعده تتكلمي بقالك ساعه وبقالك، لا انا شغلتي اجي اقول لكم كلمتين واروح، ولما اتكلم بتكلم كلام مع اهلي، ما بتكلمش مع الاهل، يعني ما بتكلمش مع غرب. انت لازم تخش تدخل اللي هيسمعك في امتحان صعب قوي، ولا تقول لي الثانوية العامة، ده يعني مناقشة رسالة دكتوراه. لازم تعرف بالظبط ده ايه واصله وفصله. مثلا بلاش نتكلم على لا فلوس ولا خيانة ولا الطبع ولا خناقات وضرب. ليه نخلي طفل صغير يتعلم ان هو يقول الاسرار؟ ليه؟ هو غصب عنه، ما هو قاعد جنب ماما ونينا. مساء الخير يا نينا. بس نينا بقى اللي بتبقى عايشة لغاية دلوقتي بتاخد بعض الخصال من الشباب الصغنن، يا اختي هو مش عامل اسمها ايه، اتطلقت يا اختي واسمه ايه، ضرب مراته. الولد بقى هيروح على فكرة دي ماما امبارح خدت علقة من بابا، فيروح الولاد أصحابه أو البنت تروح لمامتها، مش توتا دي باباها دار مامتها، إيه ده إزاي؟ أو لو حضرتك بتروحي مثلا جارتك وعشرة هتقول لها حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، فجارتك دي هتروح الشغل بتاعها هتتكلم مع زميلتها. ما هو أنت كل صديق له صديق، أنت فاكر أن هو ده صديقك أنت بس، وأنت لوحدك ما عندكيش واحدة بس، عندك 5 6 20 صديقة، فكلهم بيتبادلوا الكلام. في عن زهو بقى وانه فكاكة، يعني فكيك قوي، يعني لازم يقعد يبقى عنده أخبار. تصوروا فلان الفلاني ده اللي عامل فيها كذا كذا كذا، طلع كذا مثلا. فالتاني طبعا صاحبه هيروح لصاحبه التالت، هي الدنيا دوارة، حتى الحياة نفسها هو سيناريو معروف، هتتولد هتواجه المشاكل هتخترع حاجات تقلل المشاكل، تخليك في راحة ونعيم، وكل شوية هتلاقي مشكلة. حتى لما انت لغاية لما ولادك يتجوزوا، لما هيجي الأحفاد فيها، أنا فيها برضو، إيه الحكاية وعمل إيه وحفيدي فين وعمل إيه وإيه سلام ودخل الجامعة وعمل، بتفضل دي الطبيعة المصرية اللي هي عنده علاقاته العائلية دي مهمة جدا. ده في ناس يعني مثلا أنا بتفرج مثلا على مسلسل تركي كويس، فتبص تلاقي العيلة هم بزيهم زينا بالظبط، تلاقي الأم والأب عندهم 5 ولاد مثلا يتجوزوا يقعدوا في البيت إن شاء الله 5 أوض إن شاء الله قصر، وتبص تلاقيهم يفضلوا شايلين الهم، عكس العالم كله. لا مش كده، العالم كله يقول لك أنا الأم وظيفة بتخلص عند 16 سنة، الأب وظيفة بتخلص عند 16 سنة، وكل واحد ينطلق بقى في بلد أو في ولاية من الولايات اللي في أمريكا، فده صعب. ففكرة حرمة البيوت دي عايزين لها هيبة، بلاش ننتهكها ونقطعها ونكسرها. يا بالي دلوقتي زلزال بعد الشر بعد الشر، انتوا عملتوا ايه بالزلزال؟ اصل انا بجيب الحاجات زي ما بفتكرها. كان مرة كنت عاملة حديث مع مهندس وقال لي، كان سنة 92 او الزلزال كان اكتوبر 92 صح؟ فقال لي بص يا ماما نجوى، لما تحسي زلزال اجري على اقرب عمود في البيت وخديه بالحضن او عودي جنبه او تحتيه. انا عندي امباسون كده وانا بتكلم معاكم، لازم نصيحة على الملأ اهو، ده سر قاله لي المهندس بس انا اهو بقوله. طيب السياح بقى اللي بيجوا عندنا في مصر، يا حرام، بيجي لهم شك وهلع. هو المصريين ليه بيسألوا أسئلة كتير؟ هو أنت منين؟ هو ده جوزك؟ وأنت عندك كم طفل؟ أنتوا نازلين في لوكاندة إيه؟ أنتوا يفضلوا، لدرجة أن في واحدة قالت نفس اللي هو اللي أنا سمعته من حد قريبي مش مصري، أمريكانية هي، أول ما جات عاشت في مصر قاعده في العربيه جنب جوزها، فلقيت الناس كلها عماله ايه تبص، فقالت لجوزها هو انا في حاجه غلط؟ هم الناس بتبص علينا ليه؟ قال لا لا يا حبيبتي اطمني، لا هم بيحبوا يبصوا، عندهم حب استطلاع المعرفه. يا ريت نوسع بقى المعرفه شويه وناخد معناها الكبير الجميل، ان المعرفه انك تعرف. لا يمكن هتعرف معرفه على اصلها وفصلها وصح من السوشيال ميديا، كله مضروب. ايوه نعم كله مضروب، خصوصا ان بقى معانا الاي اي. انا بسمع فلان الفلاني مطرب مشهور بس كبر شويه، فقلت ايه ده، هو دي اغنيه جديده ولا ده صوته القديم ولا ده ايه؟ فضحكوا في الاستوديو قال ده اي اي. يا نهار ابيض مش معقول، واتخضيت. وانا دلوقتي ما افتكرت اتخضيت، انا نفسي اطلع فاصل يم. ايه يا ميدو، اوعى يا ميدو، لو سبتني كده هقعد اتكلم ساعتين. يلا نطلع فاصل.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعايه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: وقت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا، يلا بينا نكمل. الستات دي ما بتبلش في بقها فولة. والله، وعملوا عليها بقى ايه ابحاث. الستات مش المصريات بس، يعني الابحاث اللي بتحصل في العالم كله. مثلا جامعة ميتشيغن الامريكية عملوا بحث، البحث ده كان على عينة 3000 ست اعمارهم ما بين 18 و 65 سنة. 40% من الستات اعترفوا بان هم بيفشوا الاسرار في خلال اليوم الاول، تسمعوا الصبح يكون بالليل اتذاع. وبرضو 85% من العينة فشلوا في الاحتفاظ بالسر اكتر من 47، يعني ما كملوش يومين، 47 ساعة ما قدروش لازم اقول زي الصيام كده. الدراسة قالت ان الست في المتوسط بتسمع من صاحباتها 3 اسرار كل يوم، كل يوم، الصبح والظهر وبالليل قبل الاكل وبعده. طبعا الستات حاولوا يدافعوا عن نفسهم، فقالوا ان الـ يعني نشر الاخبار او نشر الاسرار هي بقت ادمان وعاده كده بقى، يعني احنا كده الستات، لا وكمان الرجاله يا حبيبتي، فخلي بالك مش انت لوحدك. طيب 62% من الستات قالوا طب احنا عادي، انا بحكي السر بتاعي للكوافير. طب هو يعرفني منين؟ ما يعرفنيش، ما يهمنيش هيروح يقول لمين. ثانيه واحده خليكي معايا. الثانيه قالت انا كمان بحكي لما اروح اشتري بلوزه ولا حاجه للي بتبيع محلات الملابس، كل دول انا ما اعرفهمش. فايه يعني 49% من الستات بيقولوا كده. طيب تفتكري بعد اللي احنا فيه ده من 20 من 25 30 سنه والاختراعات دي والتكنولوجيا الفظيعه اللي وصلتنا الاي اي، هل الكوافير ده ما عندوش تليفون؟ هل ما عندوش الجشع او ان هو يبقى طموح انه عايز يبقى ترند ويجيب فلوس ويجيب مش عارفه يبعتوا له فرخه واسد وقطه ويبعتوا مش عارفه ايه وحاجات كده؟ طبعا طبعا هيخلي شكلك في المنطقة وحش قوي قوي. اذا الموضوع ما تستهيفيش تقولي وايه يعني، انا بقول لحد ما عرفوش هينشر يسيح. فبلاش بيت العز ده نعمله شارع العز، هو اسمه بيت، بيتوت تباتوا فيه. والسر بعد 2 يعني لو عدى شخصين يبقى خبر وانا يبقى نشرة. ايوه خلاص، ما ينفعش ما ينفعش، شغلته زي الاول ما بتيجي جنب العصفوره بتجري. حتى وانا حاطه لهم طبق صغنن بحط لهم حاجات وسمسم وبتاع. طيب لو انا قلت لكم دلوقتي هقول لكم ازاي تخلي بالك من اللي انت عاوز تقول له السر، اعمل له فيش وتشبيه، كشف هيئه، اختبار صحي، شوفوا هو بيعمل ايه، بيشرب ايه، بياكل ايه، مين اصحابه، علشان في النهاية تقول له سرك. لكن لما تيجي انت تقول لي والله انا عندي صديق من زمان قوي قوي، بقالنا 20 سنة او 25 سنة مع بعض، لكن هو خني وقال كل أسرار بيتي. ليه بقى؟ لأن هو ما بقاش صديقك لوحدك. نرجع تاني إن كل صديق عنده 50 صديق، لأن أنت اتجوزت مراتك كانت هي بنت خالته أو بنت عمته، فأنت بتروح تقوله فبيروح يقول لمراتك ويقول لمراته، فبقى هو خانك على مساحة عائلتين، ومساحة عائلتين دي يعني ممكن تبقى حي كامل أو أربع خمس أحياء أو نص مصر، ناس سكنة هنا وناس سكنة في التجمع وناس سكنة في حلوان وناس سكنة في إسماعيل يعني. فأنت كده الفضيحة بقت بجلاجل وصاجات وصوت عالي وميكروفونات. فما تزعلش ان انت لما ماما نجوى تقول لك خلي بالك، مش دايما ماما تقول لك ايه خلي بالك، واحنا صغننين قوي، خلي بالك من صحتك، خلي بالك من الدفة، تغطي، تكلمي، دي كلها لما انا اطلع واوصل لمرحلة ان انا ادردش معاكو او افضفض معاكو وتسمعوني. يعني مثلا انا محب قوي لما اشوف حد بيقلدني وقصص شعره ولابس مش عارف ازاي كده وعمل ايه كده وحب اللون الابيض، تفتكروا انا بتضايق؟ بالعكس، بالعكس تماما، انا بحس ان ده اداني جايزة ان عندي مصداقية وعندي شخصية وصلت لدرجة ان حد يقلد. فما تلاقي حد ما تقولش دي بتقلدني، بتقلد فيك حاجة كويسة او بتقلد فيك حاجة وحشة، فهي اللي بتقلد يبقى انت اللي باينة قوي. لكن عموما اللي بيقلد حاجة كويسة صاحبها لازم يكون سعيد ومبسوط. الستات بقى اللي في بقها فولة، الرجالة كمان بقى في بقها فولة، ما يقدروش يقعدوا ساكتين مع بعض، لازم يجيبوا سيرة الستات. عارفين طاسة الخضة أو حاجة طاسة كبيرة قوي تيفال، ولو انها ما بقتش تيفال دلوقتي لازم يبقى تلزق عشان يفضل السر لازق، يبتدوا ينقوا 20-30 ست في الشغل، في النادي، في العيلة، وعلى رأسهم مراته وولاده، يحموا الزيت، يولعوا في الزيت خالص، ويروح حاطين فيه الناس ويشوهم، يقلوهم في الزيت الحريقة. فطبعا موضوع القعدة على القهاوي بتشجع، ما هو لازم يبقى عندك حواديت. انت هتقعد يا عم ده دمه تقيل ما تجيبوش في القعدة يا ميدو، ده دمها تقيل ما تجيش تقعد معنا في على القهوة، قصدي في الكافيه، لان دمها تقيل، هي قاعدة تسمع، هي بتسمع. انا ممكن اكون كده، انا اصحابي قليلين قوي قوي، فممكن اكون انا مثلا دمي تقيل، بحب اسمع بس بحب اتكلم برضو، لكن السمع والكلام ده مهم جدا. صدق ربع اللي بتسمعه، وصدق نص اللي بتشوفه، الباقي بقى الربع الاخراني فكر فيه، ايه ده وده حقيقي هو ده مش عارف ايه. لكن انا بقول دلوقتي وبشهرها علنا وبطلبها، بقول 50% من اللي بتسمعه ومن اللي بتشوفه مضروب، ما تصدقوش، شغل ده واشتغل عليه بقى، افضل ده ايه ده وده فين وازاي وايه الكلمة دي وليه قالت كده. لانك انت لو دخلت مع ناس بتتطلق وانت عارفهم، تروح انت تدلي بدلوك الجميل ده وتروح نازل تقول ايه، ايوه ما هي مراته كانت كذا ومراته كانت كذا او هو كان كذا وكان بيخون مراته، وفجأة اتصالحوا. طيب اتصالحوا شكلك ايه فظيع. حاجة كمان، تعليلي بس، لما تيجي تحكي لماما على جوزك انه عملك وسوالك وشدك من شعرك وقالك وعمل وسوى، ها، وماما يا نهار ابيض يا نهار ابيض وخلاص وسخسخت منك، وجيتي انت اتصالحتي بعد ما روحتي عندها يومين غضبانه وضربه بوز، ورحتي بقى عادي هي تقابل جوزك بقى بقلب صافي، ابدا عمره ما هيصفى، هتفضل الكره وبذرة الكره فيها شجرة تطلع من ودانها الفروع. بص له، ازيك يا حبيبي، تفضل بقى كده رايح جاي بتتفرج عليه والله اعلم بتدعي تقول ايه. واطلع فاصل عشان اتحمست.
0: وقت للسماع. بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
6: تابعونا على x.com/nogumfm.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا. اخر بقى لينك الحتتين اللي جايين دول مهمين قوي. بيقول لك علم النفس انه كشف الاسرار والنميمة بالبلدي كده وإذاعة الكلام اللي دمه تقيل والخناقات والحاجات دي بتعمل سعادة مزيفة. بتعمل سعادة، أيوة بتعمل سعادة لكن مزيفة. ليه؟ في الكتاب بيقول لك إن لما أنا أنشرها، أنا عمري طبعا لما هم ينشروها لما هم ينشروها ما تنشروها يعني بتنشروها عايزين لايكات طبعا وتعليقات ويبقى عندك فولورز بالمئات الالوف، فده بيبعت لك حاجه اسمها الدوبامين بتاع اللي هو بيتفرز هرمون، ده بيتفرز الجسم بيفرزه، فبيدي للمخ احساس انك تبقى سعيد. ايه سعاده مزيفه على حساب مين؟ الله جالي مش عارف ايه، ده انا قلت ان ميدو ده بيعمل مش عارف ايه، ده انا قلت مش عارفه في مين دي اسمها ايه يا والله الله وانت شفته ازاي؟ تاني بقى قاعد نافش ريشه كله طاووس، ايوه ولما كان ورحت وشفت، فدي سعاده مزيفه. هل دي سعاده؟ انت مبسوط قوي؟ فدي غلط. لكن الكتاب قال صح ان ده بتعمل حاجة في الجسم، انت بتبقى مبسوط بنفسك، فده غلط جدا جدا جدا. طيب تعالوا نعمل حاجة تانية. هو انت ليه بتاخد اسرار البيت وتعمل السيناريو بتاع اسرار البيت ده مثلا قول شهر على شهر على شهر، يعني ايه العلاقة دي، وتطلع بيها على مسرح الشعبي ده؟ ليه هالمسرح؟ ليه بتطلعوا المسارح اللي الناس كلها بتشوفها؟ وبعدين الناس اللي هي بتروح مسارح بيقطعوا تذكرة، الناس اللي بتروح تتفرج على مباريات بيقطعوا تذاكر، ده في ناس بتركب طيارات ويقطعوا تذاكر بالألفات علشان يتفرجوا. في اللي هو زي ما قلت لكم الهرمون بتاع الدوبامين ده بيبقى سعيد جدا بس في الموضوع ده، فانت بتاخد تطلع على المسرح وتقول للناس تحكي لها حكايتك، بلاش الكلام على المشاعر زي ما بيقولوا. وبعدين ممكن جدا الناس ما تصدقش او تصدق، حتى الساعة لما تكون بايظة واقفة مثلا على الساعة 5 هتبقى صادقة مرتين في اليوم، 5 الصبح و5 بالليل صادقة. الناس بقى اللي بتتكلم كتير وبتغلط كتير و و و بتبقى بالنسبة للناس آخرين دول مصدر ثقة، ده اللي هيجيب لنا بقى الفولة والزيتونة والخرشوفة. يبقى انت خدت برضو اهتمام وخدت من الناس احترام وثقة فالصه. معلش هتقولي واحدة لابسة مثلا حاجة دلوقتي فالسو وصيني، يعني حاجات اكسسوارات حلوة فالسو بس لذيذة بس قابلة للكسر وقابلة انك تستغني عنها وترميها وتوزعيها واوا، انما الحاجة الغالية بتحافظ عليها. فكل سر في البيت اعتبريه احد الصيغة بتاعتك، ساعتك الفظيعة خلي بالك عليها، اوعى ما تجيش كده ما تمشيش كده، ده مهم جدا جدا جدا. ونرجع تاني الكسر الهيبة بتاعة العلاقات، كسر حرمة البيوت، كل الحاجات اللي فيها كسور دي عمرها ما تتصلح. اذا احنا لسه بنقول لو نينا قلت لها كلام وحش على جوزك هتفضل حاطة الكره، كل انت زرعتي الكره، انت بقى جبت خلفتي تاني وتالت وحبيتوه وحبيتي، هي اعداله بالمرصاد يا غلاستك هو ماله على طول. تعالوا بقى نشوف في الاخر خالص ايه الكلام اللي احنا نتكلم فيه على موضوع سرك مش في بير. انا طبعا شايفة التعليقات بتاعتكم، تعليقات كلها إيجابية. يعني يا ماما نجوى، انت قلت لنا الأسبوع اللي فات ذكرياتك، مش دي برضو أسرار؟ اه، بس أنا قلت حاجات مش بطلة يعني، ودي ذكريات قابلة للنقاش، وإن أنا أقولها وأعيدها وأزيدها، لأن أنتوا أوريدي شفتوها على الشاشات طول عمري، أي حاجة بصورها، أي حاجة مش عارفة إيه. فاكرين لما مرة قلت لكم أنا خدت قلم واحد من أبويا لما دخل بيقول بتعملي إيه في المطبخ يا نجوى؟ لقاني ماسكة البتاع ده الفنجال وحطاه، وقلت له مش بعمل حاجة، وضحكت، فراح ترخ مديني بالقلم. أي قال لي انت بتكذبي؟ هو ده انا تعلمته، لان هو شاف الشنب البن، مش البن، البن. ده فظيع، ده اثبات. فطبعا انا خدت بعد كده قلمين على فكرة، قلم صناعي من احمد زكي في فيلم اسمه المدمن، وقلم الله يرحمه بقى محمود مرسي، الأستاذ القدير، الفنان القدير محمود مرسي، في فيلم فجر الإسلام. أما تتفرجوا عليه، أنا طلع اسمي ليلى، أخدت ألم وإحنا في الصحراء في عز الحر، المفروض إن هو يخلي، وأنا وعشان كده أنا خليت بالي بقى في المدمن في الثمانينات، لأن دي في السبعينات، فما خدتش خوانة، وهو كان صارم جدا، لكن ممكن يقول للميدو انت جميل، انت طيب، انت جميلة، انت حلوة، عينيك حلوة، انما هو كده هو في التعامل. فبيكلمني فانا بقول له لا لا لا لا لا لا، وما هذا الذي طخ الحلق، شفته طار من قدامي، وقعدت يومين ثلاثة في صفارة في ودني. دول بقى مع احمد زكي الله يرحمه برضو، لما كنا بنصور المدمن، رحت للأستاذ يوسف فرانسيس الله يرحمه، قلت له أستاذ يوسف أنت شفت أحمد زكي؟ قال لي آه. قلت له لما هو عاوز يعمل عمل بقليلة راح خبط راسه في بتاع بهيو كده، خبط راسه في رخامة وطلع له بقليلة هنا، يعني عنيف، واللي جاي المفروض يضربني بالقلم لما أنا حبست في الأوضة. قال لي آه. قلت له لا ما يضربنيش، لا لا لا لا، ده ممكن يخزق لي عيني. فراح قال لأحمد، فجالي أحمد قال لي مدام نجوى احنا خلي بالك انا مش هضربك، وما فيش داعي انك تنسحبي ولا تلغي، بس هعلمك على حاجة، لما ارفع ايدي وعملها كده انزلي براسك، ويا استاذ يوسف ابقى حط لها يعني عشان الصوت، يعني حاطين ساوند افكت دج. قلت له حاضر. فضلنا ونعمل يعني تمرينات بروفات فظيعه، لغايه لما حصلت ان هو ترخ، يا دوبك حاجات بسيطه، لا دي دول الثلاث ايام. وهل ده تسيح للمخرجين والممثلين وليا ان انا بفشي اسرار؟ لا، ما انت شفتوها، عشان كده لازم الواحد وهو اثناء مسيرته في الحياه يحافظ على هذه المسيره، ان هي تكون 90% فله. ليه؟ عشان لو حد قاعد يدور ويدعبس، فاكرين الناس اللي بتقعد زمان ينقوا الرز ويطلعوا لك عيب ويمشوا يخبطوك بيه، خلي بالك من مسيرتك، وخلي بالك من بيتك، وخلي بالك من لسانك، لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت هانك. أنا بحبكم جدا وبحترمكم، وأنا عارفة أن الاحترام متبادل، وإنت كمان يا ميدو، إنت جميل يا أبو سفيان. أنا كنت معكم نجوى إبراهيم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في 11900، بشوفكم كل يوم خميس من 1 لـ2، وبنعيد الكلام تاني هو بنفس الكلام والإفيهات وكله وبنفس الشكل، كل يوم سبت من 4 لـ5 بعد الظهر. كل ثقة فيكم ونورتوني، ويعني مش قادر أقول لكم مش هحكي لكم، هدعي لكم ربنا يخليكم دايما مرتاحين البال وفي ستر وأمان. إلى اللقاء.
0: كنتم مع بيت العز مع نجوى إبراهيم، برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهلي مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام. نبيل العسل. أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: جديد نجوم اف ام نبيل العسل أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: الثانية ظهرا على نجوم فم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية.
3: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات لتطوير 23 مركز للشباب بالمحافظات.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظير الإماراتي التطورات الإقليمية والأوضاع بالمنطقة.
3: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية قلندية بالضفة الغربية.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدة محافظات.
3: قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع عدد من المستثمرين سبل تطبيق تكنولوجيات حديثة لإدارة ومعالجة وتدوير المخلفات.
3: وزارة التربية والتعليم تعلن أن اليوم آخر موعد لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة إلكترونيا.
2: طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية يواصلوا لليوم الثاني تقديم رغبات الالتحاق.
3: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن تسجيل 15,000 طالب حتى الآن على منصة بكرة المدرسة واستمرار تلقي رغبات التسجيل لدعم توفير المستلزمات المدرسية.
2: وزير الاستثمار يبحث مع محافظ مطروح الاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة لدعم جهود التنمية بالمحافظة.
3: وزير الري يتابع مقترحات إنشاء المماشي الجديدة وتطوير الواجهات النيلية ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
0: نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الشوط البعيد حلوه جوه الجول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطره.

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادة.

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن، أنا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام. وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة ليه، زي اما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

el video.

ايدي في جيوب والسماعات في وداني وما استخب وبسمع نفس الاغنية هي هي. يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك. لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمح ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني. بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك اني حي. بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها أسى وكأني خير أو جبال. وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تاسع. وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. في الختام كان نفسي بس أقول

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: الطوفو
1: اللي قاعد هنا.
0: أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: ما تستغربيش.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: بصي يا حبيبتي، أنا فرحانة قوي بنجاحك، وفرحانة أكتر إن أنتي دماغك ناشفة وعنيدة وعندك إصرار. عايزاكي طول عمرك تفضلي محافظة على حقوقك، فاهمة؟
0: الفنانة نشوى مصطفى في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: مش هقدر خالص.
0: يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين استهداف سفينة يمنية تحمل علم تنزانيا بالبحر الأحمر.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية.
1: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية.
2: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الشرب والصرف الصحي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدة محافظات.
2: قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية.
1: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع عدد من المستثمرين سبل تطبيق تكنولوجيات حديثة لإدارة ومعالجة وتدوير المخلفات.
2: وزارة التربية والتعليم تعلن أن اليوم آخر موعد لقبول طلبات التظلمات الثانوية العامة إلكترونيا.
1: طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية يواصلون اليوم الثاني تقديم رغبات الالتحاق.
2: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن تسجيل 15,000 طالب حتى الآن على منصة بكرة المدرسة واستمرار تلقي رغبات التسجيل لدعم توفير المستلزمات المدرسية.
1: وزير الاستثمار يبحث مع محافظ مطروح الاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة لدعم جهود التنمية بالمحافظة.
2: وزير الري يتابع مقترحات إنشاء المماشي الجديدة وتطوير الواجهات النيلية ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تيفي.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الرابعة عصرا على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تهيب بوسائل الإعلام العربية والدولية تحري الدقة في تناول الشأن المصري.
2: تنفيذا لتكلفة الرئاسية، مدبولي يوجه بمضاعفة تعويضات للمصابين وأسر ضحايا حادث الإسماعيلية.
1: رئيس الوزراء يعلن إطلاق حملة ترويجية للعالمين الجديدة تعرض التطور العمراني الهائل.
2: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
1: وزير العدل والاستثمار والتجارة الخارجية شهدان توقيع بروتوكول تعاون لتبسيط الإجراءات والتأثير على المستثمرين ورقمنة الخدمات.
2: وزير المالية يدعو الشركات الهندية لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات مياه حياة كريمة بعدد من المحافظات.
2: محافظة الإسماعيلية تلغي مهرجان المانجو تضامنا مع أسر ضحايا حادث الدواويس.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم اف ام.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: إيه ده؟ إحنا رايحين على فيلم شغال نجوم أف أم
2: بياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: الفنانة نشوى مصطفى
2: اللي جاتي هنا
1: في أسرار النجوم مع إنجي علي،
2: ما تستغربيش،
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: بصي يا حبيبتي، أنا فرحانة قوي بنجاحك، وفرحانة أكتر إن أنتي دماغك ناشفة وعنيدة وعندك إصرار، عايزاكي طول عمرك تفضلي محافظة على حقوقك، فاهمة؟
1: الفنانة نشوى مصطفى في أسرار النجوم مع إنجي علي،
2: مش هقدر خالص،
1: يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
4: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: نجوم اف ام
1: على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام. نجوم اف ام نبيل العسل. العسل اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين بعدين
4: بعدين بعدين.

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة، كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: مجلس الوزراء يوافق على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة.
3: مجلس الوزراء يعتمد تأسيس شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج ضمن خطة تطوير شركات الغزل.
2: مجلس الوزراء يعتمد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة للقطاع الخاص ضمن برنامج سكن لكل المصريين.
3: رئيس الوزراء يعلن إطلاق حملة ترويجية للعالمين الجديدة تعرض التطور العمراني الهائل.
2: تنفيذا للتكليفات الرئاسية، مدبول يوجه بمضاعفة التعويضات للمصابين وأسر ضحايا حادث الإسماعيلية.
3: وزير العدل والاستثمار والتجارة الخارجية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين ورقمنة الخدمات.
2: توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والاستثمار والأكاديمية الوطنية للتدريب.
3: وزير المالية يدعو الشركات الهندية لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية.
2: إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء المصري للقيادة لاكتشاف ورعاية المتفوقين وتأهيلهم للمستقبل.
3: محافظة الإسماعيلية تلغي مهرجان المانجو تضامنا مع أسر ضحايا حادث الدواويس.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: جديد نجوم فام أحمد سعد محيراني أغنية جديدة على نجوم فام
1: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم فام ونجوم فام تي في نجوم فام على كيفك.
2: معاك في السكة على نجوم FM 100.6 ونجوم FM TV حلقة جديدة من يوم الخميس. الويك أند بدأ رسميا معانا في السكة مع محمد منير ودينا بهجت, وبنكون معاكم كل يوم أربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على نجوم FM ونجوم FM TV. بنرحب بكل اللي بيسمعونا وكل اللي بيتفرجوا علينا, وحابين بقى نستقبل كل رسائلكم مسجاتكم فاكساتكم إيميلاتكم على 015-595-2106 ونطمن فينكم. هل انتم مسافرين؟ هل انتم في الساحل؟ هل في القاهرة بتعملوا مشاوير؟ قاعدين ولا ما مش قاعدين؟ ولا بتتفرجوا علينا ولا بتسمعونا ولا بتاكلوا ولا ايه الموضوع؟ علشان بس نطمن على 015-595-2106. اهلا اهلا منير.
3: يا دينا مساء الفل عليك ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم فام ومشاهدينا على نجوم فام تي في. نرحب بيكم, نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم فام ونجوم فام تي في كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشره. بننبسط جدا جدا بوجودنا مع حضراتكم علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا. نتمنى لكم دايما السعاده والسلامه اينما كنتم, ونحب نطمن عليكم ونسليكم شويه في الطريق, وكمان انتم تطمنونا على الاجواء المروريه. نتمناها ان شاء الله الدنيا تبقى سالكه النهارده, كل الناس اللي مخلصة شغلها ومسافرة وقاعدة في القاهرة تقضي ويك اند لذيذ, وكمان تسمع شوية مزيكا حلوة واخبار حلوة معنا في حلقة النهاردة. وكالعادة برضو مسجاتكم مهمة جدا على رقمنا اللي هو هو زي ما هو 015-59-55-1006. نستنى رسائلكم جدا جدا جدا, وحشتونا جدا من امبارح. طبعا لو عدنا ننفي برضو لحد الشهر الجاي موضوع التوافق في الاوتفيت.
2: والله يا جماعة صدفة. لو حلفنا لكم البكرة ان احنا مش بنظبط الاوتفيت قبل ما ننزل محدش هيصدق. والله ما هو مش طبيعي, يومين ورا بعض وكل حلقة. هو ده على فكرة غير عادي.
3: انا اصلا كبني ادم انا عمري ما عرفت انا هلبس ايه بكره, فاهم يعني؟ بصحب اللي هو كده
2: انا بصحى اشوف.
3: فايه بقى انت يا زرع حاجه عادي. بقى عندنا مثلا
2: يعني
3: في كاميرا
2: يعني مايكات عندنا. طيب
3: والله يعني انا هبتدي اراجع نفسي كده, وان شاء الله يعني يبقى معايا اوتفيت تاني
2: احتياطي
3: في العربيه.
2: نجيب شنطه, اظن أيوه شنطه أيوه. يبقى احسن شنطه سفر في العربيه
3: يعني, وانا بعمل كل الحاجات.
2: اللي بيتفرجوا علينا دايما على نجومه في ام تي في وبيشوفوا البوست على انستغرام, احنا كل حلقه لابسين زي بعض والله العظيم.
3: يعني احنا منين نتفاجئ والله قبل الهوا, وحيات ربنا
2: زينا زيكم يعني بجد. انا بشوفه قبل ما ندخل الاستوديو, هو احنا الاثنين بنتخض, احنا الاثنين بنتصدم اللي هو
3: مش قايله ليه.
2: طب ايه اللي بيحصل؟
3: لا ان شاء الله خير,
2: ممكن نفهم
3: والله خير والله.
2: لو انتم مش فاهمين احنا كمان مش فاهمين.
3: يمكن لو دي علامه ان شاء الله يبقى خير,
2: تبقى علامه حلوه ان شاء الله يا رب. ابعتوا لنا على واتساب 015-595-2106 وطمنونا عليكم. تحبوا تسمعوا ايه؟ تحبوا نتكلم في ايه؟ مواضيعنا كتير, ما تنسوش ان احنا بنتكلم في كذا موضوع في الحلقه, ولكن بيكون موضوع واحد هو بنركز عليه في الحلقه. بس لو حابين تتكلموا في اي حاجه تانية احنا معاكم, مش هنقول لكم لا خالص خالص خالص. على ايه بقى تبعتوا لنا بالراحه؟
3: ايه ده انت بتختبرين انا
2: بالراحه؟
3: 015-59-55-1006.
2: وكل مره بنقول انها مش صدفه.
3: يعني 1006 دي بتعود على يعني
2: بتسمعوا ايه دلوقتي؟ بتسمعوا ايه؟
3: سهله.
2: نجوم في ام ايه؟ 100.6
3: على كيفك والله.
2: يبقى ايه بقى؟ يبقى اخر رقم يبقى 106. سهله وبسيطه ومش مستاهله ومش محتاجه. يلا بقى يا جماعة هنسمع أغاني جديدة كلها, عشان الأغاني الجديدة كلها عندنا على نجوم FM. هنروح نسمع أحمد سعد ولا يولا ونرجع لكم على طول معاك في السكة.

0: معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. معوي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
0: مع ويس صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: مش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس
2: دلوقتي. تقدروا

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا
2: يا 300,000 اهلا وسهلا.
1: يا مرحب، وحشتونا جدا من الحلقه اللي فاتت، وحشتونا جدا من اللينك اللي فات. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير ويكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. نرحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، رايح مشوار، رجع من مشوار، بتعمل امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا. نتمنى لكم السلامه والسعاده اينما كنتم. لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه يا ريت تنبهونا، علشان بقيه الناس لسه ما اتحركتش تحاول تدور على طرق بديله. وقولوا لنا كمان الاجواء المروريه بشكل عام في الشوارع دلوقتي اينما كنتم عامله ازاي، سواء في القاهرة الكبرى أو في المحافظات، أو أصدقائنا الأعزاء اللي بيسمعونا من برا مصر. نتمنى لهم إن شاء الله يوم سعيد وويك أند سعيد. ولو هيطلعوا الساحل تنسوناش بقى، يعني إن شاء الله في
2: من
1: أي
2: برا
1: مصر فريسكا كده، ولا
2: هيطلعوا برا من برا
1: بعدين أنا هجيلك بعدين
2: واحدة
1: بعد الحلقة
2: واحدة نتكلم بس ونشوف الموضوع. عامة بحب أوي الناس اللي من برا مصر يا جماعة، اللي بيبعتولنا اللي هم مواظبين إن هم يبعتولنا. انتوا بتسمعونا من وانتوا برا مصر في بلاد كتيره قوي قوي قوي، فبنحبكم وبنبعت لكم تحيه كبيره جدا. وابعتوا لنا على طول على 015-5952-106 علشان نطمن عليكم. ولو في اغاني حابين تسمعوها احنا بنشغل على طول، اللي انتوا عايزينه اللي انتوا بتطلبوه بنشغله على طول. لو في موضوع، لو في طبخه، لو في اكله، لو في
1: حاجه أي يعني مخبيينها عليه، يعني احنا موجودين، يعني بحس ان احنا ممكن تاخدوا راينا في اشياء يعني مختلفه غير الاكل
2: بسيطة.
1: كمان غير الاكل
2: حاجات بسيطه،
1: يعني اكل وغير الاكل.
2: لو في اوتفيت
1: عايزين تلبسوا مثلا، ازاي تلبسوا زي بعض، نقول لكم تيبس،
2: نقول لكم على طول. لو هتنزلوا مع حد ازاي تلبسوا نفس اللون بالظبط وانتم مش عارفين،
1: ولو هتنزلوا مع حد وعايزين تفكسوا النزوله برضو ممكن نقول لكم، بحيث ان احنا نعمل
2: طريقه ذكيه
1: ازاي نملص من الموضوع ده
2: من غير ما تتقفش
1: بالظبط كده.
2: فنطمن بس على الاجواء قبل ما نتكلم على اي حاجه، وانتوا تشاركونا برضو انتوا بتعملوا ايه. نقول لكم الهيئه العامه للارصاد قالت لنا ايه على الاجواء بقى الايام دي عامله ايه. بكره الجمعه هيبقى الطقس مائل للحراره في النهار في الصباح الباكر، وحر رطب لشديد الحراره على اغلب الانحاء، مائل للحراره ليلا على اغلب الانحاء.
1: كمان حذرت الهيئه من شبوره مائيه من 4 ل 8 الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى شمال البلاد، حتى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
2: هيكون في ارتفاع نسبه الرطوبه هيزود الاحساس بحراره الطقس، ومن المتوقع ان هو هيكون في الضله بيبقى بيتراوح ما بين درجتين لاربعه. يلا نلخبط،
1: حرام عليك
2: يلا
1: والله بصعب عليك
2: درجات الحراره بقى
1: يا جماعه. هنقول كل واحد محافظها عشان
2: بس
1: ابدا انت وبعدين وايه، يلا بينا.
2: يلا.
1: طيب بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه بكره باذن الله في بعض المحافظات، نبداها من القاهره العظمى 38 والصغرى 27،
2: الاسكندريه 30 والصغرى 27،
1: بورسعيد 31 27،
2: اما الاسماعيليه 37 25،
1: شرم الشيخ 39 29،
2: اسيوط 40 26،
1: واخيرا سوهاج 41 27.
2: تحياتنا طبعا لجميع المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش برضو، طمنونا عليكم وقولوا لنا انتوا الاجواء عندكم عامله ايه. هل الجو حر جدا؟ هل انتوا بتنزلوا البحر؟ ما بتنزلوش البحر، بتنزلوا بول؟ واقفين في الشمس، واقفين في الضله تحت شجره، بتشربوا ميه ولا لا يا جماعه؟ علشان الحر ده لازم تشربوا ميه ساقعه. هو الميه الساقعه اللي بتروي ولا الدافيه؟
1: لا، اللي هي اللي ما بين الساقعه واللي هي الروم تمبريتشر او الفتره، عارفه انت
2: اللي
1: يعني مش اللي ما بينهم بقى.
2: ما تقول انك
1: والله يعني مش ساقعه قوي، اللي هي ينفع تتشرب بس،
2: اللي هي بتبقى مش اللي هو هي ساقعه بس مش توجع السنان
1: بالظبط، ولا توجع الزور برضو طرف في موضوع.
2: بس برضو لما تكون حران قوي وتشرب ميه كده اللي هو ساقعه
1: عامه، وجود الميه في الحر يعني لذيذ. قولوا لنا يا جماعه كمان الناس اللي في السواحل، في اي بحر ممكن يكون فيه موجة عالية شوية ولا مقفول ولا حاجة، ولا الدنيا لذيذة؟
2: عندكم أناديل ولا ما عندكوش؟ علشان بيبقى هو تقريبا الموسم بتاعها بيبقى في شهر 7 اظن، بيبقى
1: بتستني
2: والله بيبقى موسم اللي هو دايما
1: تزاوج الانديل،
2: معرفش ليه مش قادره افهم ليه بتبقى هي دايما الموسم في شهر 7 الانديل يطلع الدنيا بقى، تبقى الاطفال كلها طالعه بتصوت من البحر بقى، وانديل
1: ممكن الاناديل الصغيرين يكونوا لسه مخلصين امتحانات فبقى
2: يسوس. طب اتقرصت من انديل قبل كده؟
1: الحمد لله. لا، في ايه؟
2: الحمد لله.
1: يعني مره زمان بس كانت قرصه صغيره.
2: نتكلم بقى،
1: ايه صاحبتك حصل لها ايه؟
2: دخلت رجليها في الانديل
1: ده في البر. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه؟
2: والله البنت
1: ليه؟ والله انديل ايه؟ كانت راكب زودياك معدي في البحر.
2: ايوه
1: بجد
2: كانت فعلا، والله كانت راكبه زودياك فعلا
1: انا افتكرت الانديل هو اللي كان راكب زودياك.
2: لا، هي وبعدين كانت نطت، فعارف لما تنزل وتشلت بقى وكده في البحر اول
1: ثانيه بقى ثانيه ثانيه عشان السباحه ما فيهاش تشلت خالص.
2: ما هي بتشلت، ما هي عشان مشكلتها انها شلتت. هي
1: شلتت. انا فهمت ليه الاناديل اتلمت عليها. أيوة. الموضوع ان احنا بنشلت في المايه ده لازم يبقى له حد برضه. طيب
2: ايه 015؟
1: عندي 015 جدا.
2: 5-9؟
1: والله.
2: 5-2؟
1: والله.
2: 1-0-6؟
1: كل ده صح.
2: عامة يعني ابعتوا لنا يا جماعة وطمنونا، علشان احنا ممكن نقول لكم التوبيك بتاع الحلقة، ممكن نقول لكم الموضوع عادي، بس لما تبعتوا لنا.
1: بكلمكم من قدام البوتاجاز والشمس داخلة من الشباك متعامدة على وشي زي رمسيس كده.
2: مفهوم.
1: مساء الفل دي رنا، مساء الفل عليك يا رنا، ومنورة الدنيا كلها، وتعامد الشمس على وش رنا يا جماعة برضو شيء يستحق التقدير.
2: لازم لازم نعمل تحية لرنا، علشان رنا واقفة في الحر ده وبتطبخ. برافو يا رنا.
1: عاش رنا قوي. مساء الورد يا دينا، مساء الورد يا منير، وحشني. انت كمان وحشتنا جدا. ده عبد الغني، مساء الفل عليك يا عبد الغني، منور الدنيا كلها، وشكرا على المسج الجميله. في كمان مين ازيكم، بمس عليكم من ايطاليا، مساء الفل. شغال
2: ايوه
1: بيتسايولو.
2: ايه ده؟
1: ده هو دي كلمه على بعض، ممكن تكون شغل ايطالي
2: بيعمل بيتزا يعني، يمكن ولا
1: يعني مشتقة اكيد من البيتزا، في مطعم على البحر. وهنا شهر 8 ايطاليا كلها اجازه وكلهم على البحر، واليومين دول اعياد هنا كمان.
2: إيه
1: وتفضلوا
2: إيه؟
1: كلوا.
2: استنى بس، هو في ايه موضوع ايطاليا كلها اجازه؟
1: ما لا اسالي
2: شهر 8 موضوع ايطاليا كلها اجازه.
1: ما انا مش من شرم، فاهم؟ انا مش من طرف.
2: ده موضوع يتعدى عادي، حسيتك ان قلته تمام وسكت وعديته وقلته.
1: انا ما ليش
2: تخيل مصر بقى، مصر في شهر 9 كلها اجازه. ايه ده
1: لا وبيقول لك اليومين دول في اعياد كمان في ايطاليا، وتفضلوا كلوا بيتزا ايطالي.
2: يلا ابعت لنا تذاكر طيران.
1: عايز اقول لكم الجو حر جدا زي مصر بالظبط، مع عدم وجود التكييفات. فيش تكييفات في ايطاليا؟
2: ايوه دايما، في مش فاكره كان ايه البلد اللي كان فيه الجو حر قوي قوي، وهم لما بيشتروا تكييف بيبقى فيه جمارك بقى والسيرفيسز وكده، بتبقى باكسترا كوست، بيبقى فيه دفع اكتر بقى وحاجات كده. بص
1: بقى على الجوانب الايجابيه بقى اللي عندنا،
2: احنا الحمد لله عندنا تكييف
1: صراحه، يعني ننشر الايجابيات بقى بصراحه.
2: ضريبه بقى عشان تشتري تكييف وموضوع وقصه. فلو انتوا عايشين بره مصر يا جماعه، طمنونا عليكم، هل جبتوا تكييف ولا لا؟ دفعتوا ضرايب كتيره ولا لا؟ 015-59-5216-6 تاتا تاتا.
1: اقول مسج سريعه قبل ما
2: ولا تاتا تاتا.
1: صديقنا اسلام جيت بس بيسمعنا، بنبعت له هاي.
2: منورنا يا اسلام.
1: هاي هلو. وتوصل بالسلامه ان شاء الله،
2: توصل بألف سلامة.
1: حلوة الصيغة دي،
2: تاتا تاتا يا إسلام.
1: يلا بينا.
2: ماشي يلا كايروكي، ونرجع لكم معاك في السكة.

الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16 704، الرقم الضريبي 200 221 469.

0: 200 جيجا بايت هدية لمدة توصل لثلاث شهور مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طب يا اهلا
2: اهلا وسهلا
1: يا 300 ألف اهلا وسهلا. لسه مكملين معاكم في السكة على نجومة في أم ونجومة في أم تي في اللي بيسمعنا على 100.6. أهلا أهلا. واللي بيتفرج علينا على نجومة في أم تي في برضو يعني أتمنى تكونوا شايفين الماتشنج اللي احنا
2: الماتشة اللي احنا بنشربها.
1: تحبوا الماتشة ولا لا؟
2: لا
1: عامة يعني بصوا أي توبك هنقوله
2: هيطلع منه
1: حاجة فيه على طول نتكلم على طول. بس احنا لسه مقلناش موضوع الحلقة.
2: هنقول التوبك في نهاية اللينك ده. بس تعالي ايه ناخد كده كروازة سريعة في الأخبار.
1: يلا
2: إيه رأيك
1: نتكلم في حاجة سريعة كده؟
2: حاجة سريعة حاجة غريبة. بس غريبة
1: حاجة مش مفهومة أصلا.
2: إحنا لما بنبقى فانز لأي أرتست بنحاول إن إحنا مثلا نتصور معاه لو شفناه في حتة
1: مثلا
2: ندونلود الصور بتاعته مثلا يبقى
1: نشوف كل مسلسلاته
2: وول بيبر عندنا على الموبايل ده اللي هو
1: الإكستريمز بقى في الأوضة.
2: بنتكلم في الإكستريمز بقى فانز بقى ونبعت على إنستجرام مثلا سخيري أدمون
1: عارف اللي هو كانوا زمان بيسربوا النمرة وهي تطلع نمرة مثلا مدير أعماله مثلا
2: والعمر اللي جنبه
1: والله ما انا والله مش انا.
2: في الصين يعني واحده خدت الموضوع بتاعت انها فان لسليبرتي ده لليفل تاني خلاص. بس ليفل ممكن يكون مرعب شويه يعني مش عارف لو حصل ده هيبقى عامل ازاي في الحقيقه. بس هو حصل فعلا ان في ممثل صيني شاب اسمه تشانغ يوفي عنده 23 سنه حكى عن تجربه صعبه جدا عاشها وهو بيصور مسلسل قصير. كان المفروض هو بيعتقد يعني ان هو هيكون الانطلاقه الكبيره بتاعته يعني في المسلسل ده ولقى نفسه بقى والسيناريو حلو والورق حلو وبطوله وسنه صغير فقال بقى يلا بقى يلا بقى بينا على الشهره بقى
1: هي دي فرصتي
2: بينا على الشهره بقى
1: هي دي الفرصه اللي انا مستنيها.
2: للاسف الفرصه اللي هو مستنيها دي قال ان هو تعرض لمضايقات بشكل متكرر من مين؟ من زميلته البطلة العمل اللي قدامه
1: اللي هي المنتجه برضه.
2: يا سيدي
1: يعني هي مش مجرد بطلة العمل هي كمان المنتجة وهي قررت انه بحسب اللي هو بيقوله يعني ان هي واحدة غنية قوي وهي اشترطت ان هو علشان المسلسل هي اللي هتموله وهي اللي هتكون منتجة هيكون مكون من 50 حلقة وهي هتكون البطلة وهي اللي ليها الكلمة الاولى والاخيرة في كتابة السيناريو وده خليها صاحبة القرار الاساسي في كل تفاصيل العمل.
2: وانا كل في الكل وانا اللي اقول هوب وانا اللي اقول يلا
1: انا المخرج وانا اللي اقول اكشن
2: وانا اللي هقول اكشن معلش هطلع بره اقول اكشن وارجع امثل على طول
1: انا منتجة بس هقول اكشن.
2: السيناريو كان فيه اكتر بص بقى التحكمات بقى السيناريو كان فيه اكتر من 60 مشهد رومانسي
1: هو اصلا 50 حلقة يعني معلش. هو بتاكل
2: وزعه
1: 50 حلقة
2: خلي 10 احتياطي معانا خلي 10 احتياطي بره معانا
1: كل دقيقتين كده تلاقيني في رومانسية حتى لو الموضوع مش مستدعي
2: لو مش عاجبك الفكرة نلغي الانتاج ونلغي المسلسل وادي الورق وهو
1: ولا فرصة بلاها. ولا بتاع ولا
2: بلاها انت خالص
1: الهوا ولا النور يلا خلاص
2: يعني ككاتب لو مش عاجبك عرفني المهم يعني رغم اعتراض المخرج طبعا وفريق التصوير طبعا وبعد انتهاء التصوير المنصة اللي كانت المفروض تتعرض عليها المسلسل رفضته كمان لانها شافت ان كل مشاهد الحب دي ملهاش اي لازمة في السياق الدرامي تماما. بس الست الكل قررت ان هي
1: أنا
2: تزود
1: انا اللي هقول اكشن
2: بالظبط.
1: هي اصلا كان حد من المسؤولين كمان عن الانتاج خرج بقى بعدها وقال ان هو فريقه كله ما كانش عنده تقريبا اي سلطة على القرارات دي وان معظم التفاصيل كانت بتتحدد من الممثلة اللي في نفس الوقت هي المنتجة.
2: انت متخيلة
1: يعني
2: اللي هو لا ثانية انت كممثل هتخبط وتخش من الباب انا هرد اقولك اتفضل وبعد كده يحصل ايه مشهد فيه رومانسية سريعة
1: يعني مش مستدعي خبط على الباب وبعدين تقولي بحبك على طول ليه علشان قلت لك ازيك حاجة ملهاش لازمة
2: انا المنتجة بقى و
1: انا اللي
2: يا باشا مش عاجبك بلاش
1: مش هصرف انا
2: والله
1: ولا
2: مش عاجبك بلاش والله
1: ما انا مش بحبك على الفاضي
2: بلاها
1: يعني
2: مسلسل
1: يعني هي بتحبه ومجنونة بيه فانا هعمل له مسلسل هعمل له المسلسل يمشي على مزاجي ما مفيش على مزاجي يبقى مفيش مسلسل بقى.
2: القصة قلبت الدنيا شوية على السوشيال ميديا وتحديدا في الصين يعني فتحت نقاش عن فكرة المضايقات اللي ممكن يتعرض ليها الممثلين الشباب في اللوكيشن بتاعت التصوير وتأثير كمان المال والنفوذ على بيئة العمل ان هي في حد من بره الصناعة اصلا قرر ان هو يضخ كل الكم ده من الفلوس علشان بس تقف قدام البطل اللي هي شايفاه يعني اللي هو
1: فلو حد معاه فلوس ومش عارف يعمل ايه ما تنتجش مسلسل
2: يعني
1: يعني ما تنتجش مسلسل يعني هو البتاع اصلا 50 حلقة
2: يعني تفكر
1: مسلسل
2: ازاي
1: مسلسل 50 حلقة 60 مشهد رومانسي طب ازاي جت ازاي؟ جت ازاي؟
2: قعدت تفكر بقى اللي هو طب ما انا اقابله في مكان واقف اقول له عايز اتصور، لا برضو انا ست كده كسيبه مش برضو مش حاجه حلوه.
1: هتبقى
2: منتج مسلسل واجيبه بطل. عامل كام؟ هو عامل كام؟
1: سعرك كام؟
2: كام يعني
1: هصرفها؟
2: من ابو كام خلص؟ قول لي رقم
1: على طول. ما اصل ده اخر حاجه تهمنا الفلوس.
2: 50 حلقه؟ طب عايزه 60 مشهد رومانسي. 50 للمسلسل و10 للاولاد.
1: 30 حلقه؟ ايه بلاش 30 حلقه، خليها 50 حلقه.
2: معلش مش مرتبطين بسيزون ولا رمضان ولا حاجه، براحتنا.
1: لا لا ولا والشورت اللي هي الحاجات القصيره دي ومسلسل القصير. لا
2: الشورت تحفه. لا لا لا لا فيش اي حاجه.
1: طب
2: من المسجز ولا
1: مسجز ولا نقول توبك؟
2: نقول توبك
1: بقى بتاع الحلقه. ايه رايك؟ عشان موضوعنا بصراحه مثير للجدل
2: يا فندم. وفاء
1: مثير للجدل.
2: يلا بينا.
1: يعني احنا بصراحه الموضوع بقول لك ايه، تيجي نشرب قهوه بكره؟
2: انت بتكلمين انا؟
1: ايوه.
2: هنشرب قهوه بكره والنهارده.
1: طيب نخرج بكره؟
2: ماشي.
1: يلا ننزل ننزل. يلا اكيد اكيد لازم اشوفك.
2: او تديني 5 دقايق وارجع اكلمك.
1: معلش. طيب لو تديني رقم بس اتكلم عليه علشان هكلمك على طول بعد ما الف.
2: طب اشرح لهم. اشرح لهم.
1: طبعا انتوا مش فاهمين، اكيد فاكرين ان انا ومنير اللي بنتكلم دلوقتي وده الموضوع. بس هو الموضوع مش كده، هو الموضوع دايما عارفين انتوا لما تمشوا الدنيا. همشي الدنيا، هزق بس علشان نخلص الموضوع كده وبعدين هخلع عادي. انا ههرب اصلا، مش محدش هيعرف حاجه. ازاي بقى؟ يعني انت تكون في محل مثلا في مول وبتعمل شوبينج ونازل تشوف لبس، تشوف اكسسوارز، تعمل اي حاجه، وبعدين تلاقي مثلا انه المحل بالحاجات دي مش عاجبك فيه، هتقول له طيب هلف واجي لك تاني على طول؟ كدبه.
2: مش فكره بقى مش عاجبك،
1: مش هرجع لك اصلا.
2: لا لما تخش مول وتخش براند مثلا انت ما تعرفش ان البراند ده مثلا غالي شويه او نيش يعني، ف تخش بكامل الكاب التحفه اللي هي الكحلي دي ممكن اشوفها بس في مقاسي.
1: وانت اصلا في جيبك
2: مقاسها حلو جدا. بكام بقى؟ طب في منها
1: لون خروز زندقي
2: الدرجه الاغمق. انتوا بتقفلوا الساعه كام؟
1: مش عندكم اللون؟
2: في ويب سايت اقدر اطلب من عليه،
1: مع ان ده اللون اللي كنت عايزه. يعني كنت حاسه انه اللون ده هو اللي هيليق على لبسي، اصله دماغي اكبر. دماغي اكبر من الكابتن.
2: معنى بقى الكلام ده اللي هو ايه، احنا بنضطر احيانا يعني نتحط في بعض المواقف ان احنا مش كدبه بس بنقول حاجات مش صحيحه،
1: حاجات مالهاش لازمه.
2: علشان نمشي الدنيا.
1: يعني نحاول اللي هو نمشي الدنيا اسهل كده علشان ما نحسش انه احنا بنضايق اللي قدامنا، ولا هنقول له كلام يحسسه اللي هو ما مش بنريجكت مثلا او بنرفض الشخص.
2: لا لا احنا يعني ما نغلوش.
1: لا لا اقفل بس وهكلمك على طول، تديني بس 5 دقايق وهكلمك تاني على طول. عمرك ما هتتكلم. لو حد قال لك الجمله دي اعرف ان هو عمره ما هيرجع يكلمك تاني. 5 دقايق وهكلمك دي كذبه كذبه. فموضوعنا بقى ايه بقى علشان نعرف انتوا كمان بتقولوا ايه؟ ايه الكذبه اللي قلتوها كذبه صغيره علشان تمشوا دنيتكم،
2: عشان يعني الدنيا تسلك كده،
1: نخلي الدنيا اسهل كده وابسط ونعرف نمشي الدنيا. بتبقى ايه بقى؟ هل انتوا بتعملوا موضوع اللي هو 5 دقايق هكلمك، إيه لو تديني رقم بس اتكلم عليه،
2: او خلص الميل علشان اديك اللعبه اللي معايا؟ مش هتاخد اللعبه؟
1: لا الاهالي بقى انجح وجيب درجات حلوه فوق ال 95% وهجيب لك عربيه.
2: البلاي ستيشن
1: دي معروفه.
2: لا لا بلاي ستيشن
1: وعربيه لو داخل الجامعه.
2: بلاي ستيشن تنجح والدنيا تبقى حلوه، هتلاقي البلاي ستيشن وهتلاقي كل الاحلام اللي انت بتحلم بيها. مفيش، ما عنديش.
1: طيب عايز
2: ما تجيش عشان ما فيش.
1: بالظبط. فعايزين نعرف منكم يا جماعه انتوا بتقولوا ايه علشان تمشوا دنيتكم؟ ايه الكذبه الصغيره؟ مش بنعتبرها كذبه، هي بتبقى اللي هو كلام كده نمشي بيه الدنيا يعني علشان تخلوا الدنيا الطف كده الذ يعني. نعرف منكم برضه. ابعتوا لنا على واتساب 015-5952-106. عندك كذبه جت ولا لسه؟
2: في رقم اخره 33. منورين يا جدعان. والله نورك. ازيك يا دينا؟
1: ازيك؟
2: ايه الاخبار؟
1: ازيك؟
2: مش انا ده، مش انا.
1: ازيكم؟ وحشتونا.
2: زميل اخر هو اللي قام بالدور. مساء الفل احلى تيم معاك في السكه. او انت والله شكرا. عايز اسمع اي حاجه للكينج محمد منير. شد انت عشان الكينج الحقيقي وصل. بعديها لبنتي ليلي والماما والمحمود جوزي، وبقول لهم ربنا يخليكم ليا اغلى حاجه في الدنيا. ربنا يخليكم لبعض ودايما في سعاده يا رب. وشكرا على المسج الجميله. وهنسمع اكيد الكينج النهارده ان شاء الله. مين كمان بيقول ايه؟ تعالوا كلوا معايا صينيه بطاطس باللحمه وباميه ورز وملوخيه، هتيجوا ولا ايه؟ استناكوا. وانا من اسيوط منار، صديقه البرنامج من بدري.
1: منورانا يا منار، منورانا. يعني نحاول والله في يوم نظبطها. هي دي الكلمه بقى.
2: من بدري بس شويه.
1: لو كنت قلت لنا بس بدري كنت
2: يعني مثلا موضوع الطفطف اللي احنا بنقول ان هو واقف على باب المدينه ده.
1: ده اي كلام.
2: بس يعني اهو
1: بنحاول نزق الدنيا يعني علشان فاهمين قصدنا.
2: في
1: بس في حاجه احنا بنقولهاش اي كلام والناس فاكره ان احنا بنقولها اي كلام.
2: اللي هي
1: انه لو هتبعتوا اكل حلو
2: لا ده بجد هندوق وناكل ونبسط وعادي.
1: فاكرين بنقول اي كلام؟ احنا مش بنقول اي كلام. لو هتبعتوا اكل حلو بوابة 2 مدينه الانتاج مش هنقول لا.
2: طيب في حد عايز يسمع جيمس دين لكاروكي ولو سمحتوا قولوا لي هتلعبوا التراك امتى الساعه كام؟ ثانك يو.
1: لسه والله
2: يعني على وتلت كده
1: لو زبطنا بس التوقيت. ما احنا لسه مشغلين تاتا تاتا
2: اهو الاجابات ايه اللي فيها لو اهو
1: يعني اول ما تسمعوا ان احنا بنقول الكلام اعرفوا ان هو ده موضوع حلقتنا. مشغلين تاتا تاتا كايروكي من قبل الاغنيه اللي فاتت بالظبط. هنشغل ممكن في الساعه الثانيه.
2: هتطلعي هتدوسي على حاجه ولا اقول مسج كمان؟
1: لا مسج بقى نعرف كده الناس بتقول ايه.
2: ماشي الحاجه حلوه الكيمياء اللي بينكم. شكرا يدل على نجاح البرنامج وبخف. شكرا شكرا شكرا شكرا وروحكم الحلوه وحاجات جميله جدا.
1: ده كلام كبير.
2: والله شكرا
1: وجميل.
2: انا مستنيه الساعه الثانيه عشان اقول لكم عملت ايه على الغدا. تيجي نلعب
1: دلوقتي.
2: تيجي نلعب عروستي وتخمنوا عامله اكل ايه عروستي. يلا. دي مها من الرياض.
1: يلا يا مها. يلا يا مها وحشتينا يا مها. وحشتي. رجعتي مصر ولا لسه؟
2: ايا كان اللي عاملاه والله يا مها تسلم ايدك وشكرا على المسج الجميله جدا جدا. رقم اخر 81 بيقول مساء الخير.
1: مساء النور.
2: مساء الجمال والكريستال.
1: خلص خلاص؟
2: اه بس هو
1: طب مش طابخ حاجه؟
2: لا لا هي مساء الخير
1: مش
2: والدنيا حلوه.
1: مش حاجه ما كدبتش على حد.
2: مساء الفل عليكم الناس الحلوه والخفيفه قوي والله قوي. انتوا شكرا. زعلان بجد عشان ببعت لكم كتير مش بتردوا. انا عصام حقك عليا عصام والله. انا بعتذر لك جدا. المسجز الحمد لله بتبقى عددها كبير شويه فبنعتذر والله ان احنا ما بنقراش كل المسجز.
1: هل انت الشيف عصام؟
2: حضرتك بتكلميني انا؟
1: لا انا بساله.
2: اه
1: لو انت الشيف عصام اللي بتعمل سفره خطيره احنا اسفين. ولو مش هو برضو احنا اسفين علشان بنحاول والله نقرا كل المسجز على قد ما نقدر. هنقرا كل حاجه بس انتوا تبعتوا
2: مسج قبل بدوس فجاه وانا بقول بقى كده ولا ايه؟ صح؟
1: لا لا لا براحتك. ماشي.
2: بيتزا يولو يعني شاف بيتزا يا دينا.
1: يا جهله.
2: ازاي مش عارفه يعني؟ ما اقول لك يعني بيتزا يولو اللي هو الشاف بتاع البيتزا. بيتزا يولو كده يعني.
1: يعني كانت بس معلوماتي على
2: اللي هو بيتزا يولو لو سمحت. البون انا معايا بون لو سمحت.
1: إيه لازم اقول
2: مش معاكي يعني بون
1: يعني لازم اقول انه بيتزا يولو ما ينفعش. هو
2: كمواطن مش ايطالي مش مش مدرك.
1: ما انا برضو مش مواطنه ايطاليه فعشان كده ما فهمتش. طب انت عايش في ايطاليا بقالك قد ايه عشان بس تبقى
2: مش من شرم مش من شرم. بالمناسبه اشطر الناس هنا في المجال ده هم المصريين. انا عارف المعلومه دي ان اشطر ناس في موضوع البيتزا في ايطاليا مصريين اصلا.
1: مش عارفه الموضوع ده بصراحه.
2: لا ما انا بقول لك
1: اديني عارف.
2: بحب اسمعكم جدا.
1: عرفت يوم
2: بتهونوا علينا غربتنا. وايوه الايطاليين نادرا اللي عنده تكييف هنا. اللي مروق على نفسه جايب مروحه وشهر 8 اسمه فيريا هنا. وكل الشركات والمصانع والمحلات بتاجز ويطلعوا على البحر. بمسي على اجمل تيم على الراديو. انا انس وحابب اسلم على الباشمهندس عبد الله اخويا وحبيبي. نورتوا الدنيا كلها والله. وتحياتنا لكل اللي بيسمعونا من ايطاليا.
1: طب يا انس هل الموضوع انه لو اشتريتوا تكييف ده بيبقى بضرايب كتيره وكده فالتكييف مش منتشر لهذه الاسباب؟
2: ليه بتدخلينا في مواضيع كده تخص ال
1: عايز افهم
2: يعني عندهم مشاكل يعني حطيها تحت بند مشاكل
1: يبقى يفهمني.
2: والله
1: يعني موضوعنا النهارده يا جماعه
2: ما تجيبيش انت تكييفات من ايطاليا.
1: مش هجيب. نشوف نجيب منين. موضوعنا النهارده يا جماعه بنتكلم عن المواضيع والكلمات اللي هو بتقولوا كده عشان تمشوا دنيتكم. دايما بتخشوا محل تلاقوا الحاجات غاليه قوي فتقولوا له هلف وارجع لك تاني بس وهو عارف ان انت مش هترجع وانت عارف ان هو مش هيرجع بس عمرنا ما نروح نقول. وممكن اللي هو جالك مكالمه وانت اصلا مش قادر ترد معلش بس اصلا انا في ميتنج
2: انا معايا انا في زوم
1: لو نقفل بس فهو مفيش صوت حواليك اصلا يعني هو عارف انك كداب برضه. طب ممكن هكلمك كمان خمس دقايق. استحاله تصدق انت بتصدق اصلا لما
2: انا لسه عامل اللي انت بتقوليه ده قبل الهوا بشويه اساسا فطلعينا بريك اللي انا عملت معاك ده يقفشني. والنبي يلا
1: هنرجع لكم على طول بعد الفصل.

0: عليك عشان اقرب لها ما انا عيب ان انا حامل النجمه وما تسحم ليش ناس مين هيزيد ناس طول ما الموجود انت ما يفرقليش
1: اي حد غيرها مش فاهم حد غيرها احنا الاثنين مجانين مع بعض مش هنركب غير مع بعض

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز، الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية، كلها اعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل ابليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

0: وليك لحد 600 جيجا بايت هدية مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع ام درايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام درايف.
1: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فأم،
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: مجلس الوزراء يوافق على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة.
3: مجلس الوزراء يعتمد تأسيس شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج ضمن خطط تطوير شركات الغزل.
2: مجلس الوزراء يعتمد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة للقطاع الخاص ضمن برنامج سكن لكل المصريين.
3: وزارة الداخلية في غزة تعلن اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في قصف إسرائيلي.
2: وزارة الري تنفي صحة ما تم تداوله بشأن ظهور بقعة زيت في نهر النيل بالأقصر.
3: وزير المالية يعرب عن تطلعه لدور محوري ومؤثر لتجمع البريكس في دفع مسار نمو وتنمية.
2: جهاز تنمية المشروعات وقع اتفاقا لدعم مشروعات الشباب بتمويل يبلغ 30 مليون يورو بالتعاون مع بنك الأعمال.
3: للتدريب.
2: إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشأ المصري للقيادة لاكتشاف ورعاية المتفوقين وتأهيلهم للمستقبل.
3: نهاية موجز الأخبار على رأس الساعة.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: جدي نجوم الآن مصطفى حجاج قاعد على نار أغنية جديدة على نجوم الآن.
1: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رسميا بدأنا معاكم الساعة الثانية من معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مفيش مشكلة عادي جدا.
3: لا لا الدنيا حلوة ان شاء الله.
2: طمنونا فينكو الساعة الثانية بدأت، يعني طبخين ايه، بتعملوا ايه، هتاكلوا ايه. موضوع حلقتنا لسه مكمل برضو معانا، ايه الموضوع او الكلمة او الجملة اللي بتقولوها علشان تمشوا الدنيا؟ يعني هخلص واكلمك، طب ننزل بكرة، طب يلا نظبط، ما تيجي نتقابل، ما يلا ننزل، تبقى كلمات كلها.
3: ممكن اقفل دلوقتي بس علشان انا بسجل حاجة، هسجل حاجة وارجع لك، في حاجة لازم تتسلم دلوقتي.
2: انا في شغل بس، انا في ميتنج هخلصه واكلم. ميتنج ايه؟
3: انا على الهوا.
2: لا دي كدبة عادي كده.
3: اتنين الظهر النهاردة بدون سبب.
2: طب ما احنا بنبقى على الهوا. المشكلة ان هم عارفين بنطلع هوا امتى، فمش هقدر.
3: انت عارفة في ناس بتكلميني وعارفة ان انا على الهوا وبتكلميني وقت الهوا فعلا.
2: انا بتعصب جدا من الموضوع ده
3: يا جماعة والله. انا مش
2: يعني انا بجد على الهوا بقى،
3: مستحيل احور عليكم في شغلنا.
2: يعني ممكن تفتح الراديو، ممكن تفتح التلفزيون، افتح اي حاجة،
3: افتح الاب، افتح الويب سايت،
2: في لايف ستريم، يعني ممكن هتلاقينا على الهوا، ممكن ما تكلمنيش علشان احنا على الهوا بجد.
3: طب في حاجة بقى يعني ايه بقى. والله حلوة دي، بتمشي الدنيا برضو، بس ما تعتبرش كدبة برضو، دي حاجة لذيذة يعني بتمشي الدنيا.
2: أيوة.
3: اللي هي ايه بقى، بصي رقم اخره 803، دي آية على واتساب غالبا بتقول لنا انا اي حد بقى يجادلني بقيت اقول له انت صح،
2: انت صح
3: معلم، انت صح،
2: انت صح. لا دي حلوة جدا، دي احلى حاجة. ده مش تمشيت، ده مش تمشيت الدنيا، هي ده اللي هو انت بتأثر الدنيا وخلاص. عشان
3: انت قمر،
2: انت صح بجد عندك، حتى لو انت مش مقتنع.
3: انا ازاي طلعت وحش كده فعلا؟
2: مش مقتنع بالموضوع. لا ما هي دي باين انها كدبة. بس اللي هو انت ممكن تعمل نفسك مقتنع و انت صح فعلا،
3: صدق فعلا
2: عندك
3: انت صح.
2: حق.
3: انا لازم امشي دلوقتي بقى علشان بس بمسك الدايري وانا مروح.
2: دايري فعلا. ما فكرتش فيها بالطريقه دي، فعلا عندك حق. يلا نمشي بقى، يلا يا عمر بننام بدري.
3: لا احنا يا عمر
2: احنا يا عمر. 0 15 59 62 1

0: بس لا انا هقول لكم اسم او شيء وجمعوا انتوا. باتشلرت.
1: باتش كادر في القالولو.
0: باتشلر.
1: باتش كادر في القالولو برضو الاثنين.
0: اللي هي ترجمة حفلة توديع العزوبية.
1: بإيه بقى؟
0: خلاص انت مش سنجل، انت هتتجوز الاسبوع الجاي.
1: ما هو في فرح.
0: او هتتجوز الشهر الجاي.
1: ما احنا
0: لازم نسافر. لازم نعمل حفلة. لازم لازم نعمل فكرة. وحتى احنا مسافرين والبنت عارفة انها مسافرة علشان بنحتفل انها خلاص مش هتبقى سنجل تاني، هي هتتجوز خلاص، فاحنا هنعمل لها احتفالات، هنخرجها، هنعمل العاب،
1: هننزل نسهر
0: في كل حاجة،
1: اماكن سهر بالليل. أيوة. بالطرحة. بالطرحة.
0: ايوه
1: علشان الناس كلها تعرف ان معانا عروسه.
0: ايوه مكتوب عليها برايد ولاقي اصنتي ولابسه ابيض، وتلاقي حواليكي 70 واحده لابسه ابيض برضو معاكي. طب على فكره انا مش ضدها، انا بس بقول لك.
1: لا يعني. انا مش ضد، بس انا في علامات استفهام. يعني احنا ايه اللي وصلنا يعني احنا كنا فيه؟
0: احنا كنا كويسين.
1: الدنيا كانت ماشيه حلو.
0: الدنيا كانت حلوه
1: يعني، ما كانش بيحصل الكلام ده، والناس كانت بتتجوز عادي وما شاء الله بيخلفوا الاولاد، بيخشوا مدارس وينجحوا.
0: لا
1: يعني.
0: لا ما هو بقى في كمان موضوع بره عن الباتشلريت او الباتشلر او كده. هي الباتشلريت بتاعت البنت، حفلة توديع العزوبية للبنت.
1: مش عارف الباتشلرات دي حساسها اللي هي العلبة اللي بتبقى محطوطة في يعني فيها
0: النيش
1: مع الشتوي، عارفة؟
0: في النيش.
1: هتلاقيها في الباتشلرات فوق، نزلها هتلاقيها
0: في النيش عندك فوق، اطلع
1: والله
0: كده فوق
1: الدولاب
0: في الدور التاني.
1: وصل لي فايب علبة قطيفة.
0: فهماك. بس هي عامة هي أصلها بتبقى كمان في الباتشلرات أو في قبل يوم الفرح الصبح، بيبقى العروسة بقى تدي هدايا للبرايد ميد
1: يا باتشلرات، يا تفرش موكات على طول في ساعتها.
0: يعني احنا كبرنا الموضوع قوي بس
1: والله.
0: انا مش متضايقه يعني. انا
1: طبعا
0: مش متضايقه، بس ما فيش بنت هتتضايق من الموضوع ده اظن، غير لو هي بنت لوكي يعني، او اللي هو هي عادي ما بتحبش الافوره. بس احنا كبنات كلنا بنحب الافوره.
1: فين بقى فعلا البنت اللي ما بتحبش الافوره؟
0: يعني 10% 10% مننا. طيب هي بقت ترندي قوي، او بقت يعني منتشره جدا في 2026 و25 برضو و24. يعني هي منتشره بقالها كتير. بس هقول لكم قصتها من زمان بقى، علشان لو اي حد ناوي يتجوز قريب يبدا بالحفل التوديع العزوبيه. هي للعريس وللعروسه الاثنين على فكره، انتوا كمان ليكم مش احنا لوحدنا.
1: مش لازم
0: انتوا كمان بتعملوا حفله.
1: تمام. كانت
0: احنا بنسافر بنات بس،
1: احنا الولاد،
0: وانتوا بتسافروا ولاد بس.
1: ما هو عارفه بقى اهو ده بقى الحاجات بقى اللي هي بقت ان انتوا علشان لازم تعملوا، فاحنا لازم نعمل.
0: ليه لازم؟
1: ما كانتش كده، كان بيحصل في صمت.
0: ما تعملوش.
1: ما كان بيحصل في صمت والله.
0: مش عايزين ما تعملوش.
1: العريس بياخد صحابه قبل الفرح بكام يوم، يخرجوا.
0: أيوة
1: خروجه حلوه، ويروحوا مش عارف سبا ايه، ويعملوا ايه، وياكلوا ايه.
0: أيوة.
1: بس على الصامت، ما كانش ليها اسم، فاهمه؟
0: ما هي عامه ما
1: موضوع الكاتش كادر ده ما كانش موجود.
0: ايوه
1: فاهمه. يعني كان بيحصل بس مش بنقول.
0: هي اصلا اصول الحفلات بتاعت توديع العزوبيه.
1: توزيع العزوبيه. الاستاذ اللي هناك خد عزوبيه. ست الكل اللي واقفه هناك خدت عزوبيه ولا لسه؟ كملي.
0: توديع العزوبيه بترجع للقرن الخامس قبل الميلاد، ماشي؟ في اليونان من زمان قوي وهو بيحصل الموضوع ده، اوكي؟ الجنود بقى كانوا بيجتمعوا ليله الجواز بتاعت واحد منهم علشان ياكلوا، والاكل ده بيكون احتفال معاهم، اللي هو احنا بنحتفل معاك وبنعزمك على الاكل وبنعمل وكده، علشان انت ما بقتش سنجل، انت هتتجوز. ماشي. فالطقوس دي ظهرت باشكال مختلفه جدا في اوروبا، وكان مثلا في السويد من القرن ال17 العروسه كانت بتقضي الليله الاخيره قبل جوازها مع صحابها البنات وكده، وبيكون احتفال وتجهيزات وحاجات كده، اوكي؟ اما بقى في اسكتلندا برضو كان في طقوس، وكان بيحصل الكلام ده برضو، بيغسلوا رجليهم. ماشي.
1: حلو قوي قبل الجواز ده، تحفة.
0: علشان بس انها ما بتغسلش في العرس.
1: يعني قبل الجواز تحفة.
0: ماشي. للعريس وللعروسة
1: طبعا
0: الاتنين. ماشي. بشكل رمزي. علشان ما حدش يتخض كده قوي.
1: طبعا.
0: ما عرفش ده بيعملوا باديكور يعني ولا ايه.
1: متخيل.
0: اكيد مش هيغسلوا بس يعني.
1: لا لا مية
0: بس
1: مالحة.
0: كاشارة كده اللي هم بيستعدوا لمرحلة جديدة من حياتهم.
1: طبعا.
0: ما هي دي طقوس. ما هي كل واحد والكالتشر بتاعته. ماشي. اما حفلات بقى الرجالة كانت بتبقى بشكلها الحديث، بيبقى بتتطور بين تجمعات بتتعرف باسم ستاج بارتيز. معرفش ليه
1: ده احنا انا كاتش لوحدها كانت بعيد يعني، لسه بقى فيه كمان اسم للاسم.
0: ان اسمها باتشلر معرفش بقى دي ايه بقى. ماشي.
1: أوكي.
0: ظهرت في نص القرن ال19.
1: الحمد لله.
0: ماشي.
1: الحمد لله.
0: وكانت البداية عبارة عن رحلات صيد او حفلات عشاء وعروض ترفيهية.
1: يلا علي
0: جنان
1: ساحر.
0: قبل ما تبقى مرتبطه بالجواز هي كانت بتبقى كده. بعدين قالوا طب ما نعملها قبل ما نتجوز.
1: طب ما نعملها قبل الجواز
0: ما تبقى حلوه. لو عملناها قبل الجواز تبقى كريزي.
1: اه نجيب ساحر ونجيب حاجات ونجيب حاوي.
0: يلا نصيد. نصيد مش

0: نصطاد. لا
1: تعالى نصيد نصيد على بعض. يلا يلا يلا خلصي خلصي.
0: بالسنين الأخيرة بقى شكل الحفلات بتاعة توديع العزوبية بقى تغير تماما، وبقت بقت في رحلات بقى مستمرة بتبقى أيام بقى، هي مش يوم واحد.
1: عارف متخيل أربعة أيام ثلاثة
0: شكلك متعور من الموضوع.
1: كتير كتير كتير والله.
0: ماشي. بيكون بيفضل بقى إنه بعض الأزواج بيبقى فيه كمان انها بيبقى البنت والولد العريس والعروس بيحتفلوا مع بعض قبل الجواز
1: مع بعض.
0: اه
1: لا ما شفتهاش دي،
0: حصلت
1: دي جديدة نوفي.
0: بتحصل. وبيكونوا بقى صحابهم هما الاثنين، يعني
1: صحابهم مع بعض برضو،
0: ما احنا كلنا مع بعض.
1: اوكي.
0: اه كله بقى
1: ماشي.
0: كله مسافر مع كله ونحتفل بقى
1: صادق
0: قبل الفرح.
1: ماشي.
0: طب الفرح
1: ما بقى هو ده، ما هو ده بقى
0: بس بقى، فهو ده الموضوع.
1: ما هو
0: انا
1: ده
0: قلت
1: هو.
0: اقول لك يعني.
1: طب انت قعدتي تقولي لي يونان واسكتلندا ومال بقى ارمط بالموضوع ده كله؟
0: ما احنا بنحب الموضوع.
1: طب يا جماعه عادي يعني نستحمل بعض يعني، وعادي ان لو حد ما راحش مع حد وهو رايح الكاتش كادر ما يزعلش منه، علشان بيبقى بيجهز للفرح اكيد في فلوس هيجيب بيها بدله وبرفيومز واجواء وشوز والاكسسوارز وممكن ياخد اوضه في الاوتيل بتاع الفرح، فلو ما جاش الكاتش كادر ما تزعلش منه.
0: ايوه بتحصل عامه، بس هي يعني لو عرفتوا تروحوا يا ريت عشان بتبقى حلوه.
1: ولو ما رحتوش شطار برضه،
0: لو ما رحتوش مفيش مشكله، بس حاولوا تروحوا. المهم ابعتوا لنا على 0155951006 وقولوا لنا موضوع حلقتنا بقى، اخر جمله قلتوها علشان تمشوا دنيتكم كانت ايه.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
2: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي دهب بنقول عليه دهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الدهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الدهب السويسرية. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تمام.

0: عاوي الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. معوي محدش قدك وغير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، النجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مستمرين معاكم في حلقه النهارده. لسه بنستقبل رسائلكم على 015 59 55 1006، وكمان لسه بنتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. نحب نطمن عليكم انتوا فين دلوقتي في السكه. ان شاء الله توصلوا بالسلامه كده، ربنا يستر طريقكم جميعا. واليوم كان عامل ازاي وبقيت اليوم عامل ازاي بالنسبه للناس اللي مش طالعه اي سواحل ولا مسافره الويكند ده؟ في اي خطط للويكند بتبقى موجوده في كايرو؟ يعني في الصيف تحديدا الاجواء في القاهره او الناس اللي قاعده في محافظاتها مش هتصيف ومش طالعه اي سفريات الويكند ده، بيبقى في اي خطط معموله بقى؟ سينمات مثلا، خروجات، اجواء، ولا بنعمل ايه بقى واحنا بنقضي الويكند؟ هنعمل ايه في الويكند؟
2: انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ على فكره انا شايفه انه بقالكم كتير ما بتبعتوش اكل، مع ان احنا بدأنا الساعة التانية يعني.
1: هو بنجوع ستة شارب
2: ستة بالظبط، هو ده معاد الجوع. فانا حاسة انكم نسيتوا، لو نسيتوا ومن لسه ما بعتوش اكل يا ريت تبعتوا 015 59 51 06.
1: في حد هيرد على الرقم ده ويقول لكم نستقبل الاوردر ازاي وفين بالظبط، ويتم التنسيق تنسيق كامل ونبعت سكرين شوت بعد
2: التحويل. ده الكلام اللي احنا بنقوله عشان نمشي الدنيا، هو ده بالظبط موضوع حلقتنا، هو ده. انتوا لو بتقولوا كلام في نص الكلام كده او اللي هو اخره برضو علشان تحسوا انه خلاص الدنيا مشيت، علشان ما تطولش معايا في الكلام قوي يعني، هرجع لك اكيد، هرجع لك اكيد. ايوه هكلمك تاني طبعا. لا ابقى كلمني ارجوك، هستنى مكالمه. بتبقى كلام اصلا عمره ما هيحصل
1: بالظبط.
2: لا عمرك لو قلت لي الكلمه دي انا مش مصدق.
1: هوا، كل ده هوا،
2: مش مصدق انت بتقولي اصلا. طب اكلمك تاني معلش علشان بس ورايا حاجه دلوقتي، اعرف ان هو مش هيكلمك.
1: هرجع لك، هقفل وارجع لك. خليك بس جنب،
2: مش هيرجع لك.
1: خليك جنب التليفون ده. ماشي. فاكره مصر في كاس العالم؟
2: فاكره طبعا.
1: فاكره هيثم حسن؟
2: طبعا.
1: نزل ناحيه الشمال وهوب سكالوب وقال لك ده هو ده ولا ميسي واللي بيلعب عندنا في منتخب مصر ده ولا مين ده؟ طلع هو فعلا. فهيثم حسن بعد ما ادى اداء ملفت جدا جدا مع منتخب مصر في كاس العالم اللي فات، انضم لواحد من اكبر انديه اسكتلندا وهو نادي سلتك. وانتوا عارفين يعني اللي متابعين كوره وتحديدا في اوروبا عارفين ان رينجرز وسلتك في اسكتلندا هم مسيطرين على كل الالقاب او معظم الالقاب يعني اللي بتتلعب في المنطقه دي في البطولات اللي تخص اسكتلندا، زي مثلا عندنا اهلي، زمالك، بيراميدز. الدنيا هناك ما بين رينجرز وسلتك عامله كده بالظبط. فهيثم حسن عبر عن سعادته الكبيره بعد انضمامه لسلتك وقادم من ريال اوفيدو الاسباني، وقال انه ما ترددش لحظه في قبول العرض اللي تقدم له من سلتك، ووقع معاهم لحد 2030 مع امكانيه التمديد كمان لموسم اضافي. في اول انترفيو او مقابله ليه مع موقع النادي اكد هيثم انه سعيد جدا بوجوده في سلتك، خصوصا انه نادي كبير وليه تاريخ طويل مع دوري ابطال اوروبا، وقال انه متحمس يبدا مشواره مع الفريق. وعن طريقه لعبه كمان قال هيثم انه بيحب كره القدم وهدفه الاساسي اسعاد الجماهير، وبيعتبر نفسه جناح مهاري بيحب المواجهات الفرديه وصناعه الفرص والتمريرات الحاسمه، وده اللي شفناه في مواقف اتحط فيها واحد لواحد بالكوره في كاس العالم وهو بتيشيرت منتخب مصر، وكان يعني ايه بيفسح اي حد بيجي في طريقه. اضاف كمان انه لسه عنده 24 سنه، لسه قدامه كتير يطوره في مستواه، وانه شايف ان الوقت كان مناسب علشان يسيب اسبانيا بعد 6 سنين ويبدا تجربه جديده مع اكبر نادي في اسكتلندا. نكمل ولا عايزه تعقبي على حاجه؟
2: اقول لك بقى،
1: النبي.
2: هو كمان بياكد ان تجربته في فرنسا واسبانيا ساعدته ان هو يبقى لاعب اكتر تكاملا، وان هو كمان انتقاله من فرنسا لاسبانيا وهو عنده 18 سنه علمه يعتمد على نفسه ويتاقلم مع بلد ولغه وثقافه كمان جديده، وهو عايز يكرر التجربه دي في اسكتلندا ويتعلم الانجليزي ويكتشف اسلوب جديد كمان في كره القدم. وهو كمان كان في فرنسا مع مثل فرنسا يعني في منتخبات الشباب قبل ما يختار تمثيل منتخب مصر في الاول، وشارك كمان مع الفراعنه في كاس العالم 2026 زي ما كلنا شفنا وكلنا اتبسطنا بصراحه من طريقه لعبه، وكان مقدم اداء مميز جدا جدا في الدور ال16 قدام الارجنتين
1: في المباراه اللي خلصت في الدقيقه 80
2: بالظبط. اللي خلصت احنا هي خلصت عندنا عشان
1: في الدقيقه 80 بس عشان نخلص،
2: احنا عدينا اصلا
1: بالظبط. مبروك.
2: بس وقال كمان ان تمثيل مصر في كاس العالم كان شرف كبير قوي بالنسبه له، وان هو كان فخور جدا باللعب المنتخب بلده، خاصه ان مصر من البلاد اللي الناس بتحب الكوره فيها بشكل كبير. يعني احنا حتى السيزن ده الناس لاحظت انه بنات واولاد كانوا مهتمين بالكوره
1: جدا جدا،
2: مش يعني حتى الاولاد كلها كانوا مستغربين اللي هو انتوا من امتى بتفهموا
1: فيه. لا لا، كمان السبارك اللي حصل لمنتخب مصر ساعد ان الناس كتير جدا تبقى بتسبورت وبتشجع، غير فكره تي تي تي مصر كمان بنلعب حلو وبنكسب في كاس العالم،
2: فاللي هو محموقين. يعني فاهم اللي هو احنا متضايقين قوي اللي هو احنا ازاي تلعب كده، حد يعمل كده، ما ينفعش تشوت. فكان في تحمس كده
1: جامد، جانب مضيء جدا من الموضوع ده. اسكتي بقى احنا مش ناقصين والله. هقول لك ان الواحد بقى اكسايتد جدا يتفرج على منتخب مصر. يعني انا مستني الايفنت الجاي او الماتش الجاي لمنتخب مصر علشان اشوف اللعيبه دي تاني في فتره قريبه مش بعيده، بسبب ان
2: ونحتفل بقى.
1: البطولات عندنا كانت جالها وقت الاسباب مش بيحضر فيها الجماهير بشكل كامل، او الجماهير ما بتبقاش ماليه المدرجات، وتحديدا ماتشات منتخب مصر. دلوقتي الموضوع ان شاء الله هيبقى العكس تماما، واللي حصل في كاس العالم ده هيكون سبب ان الجمهور يرجع تاني يملى المدرجات في اي ماتش هيلعب منتخب مصر قدام اي فريق. يعني اكيد بعد اللي حصل في كاس العالم ده هنلاقي المدرجات مليانه، وانا مستني بفارغ الصبر بصراحه المواجهه اللي جايه لمنتخب مصر علشان اتفرج على المنتخب والكابتن حسام وكل نجوم الفريق مره تانية. ولا انت ما انت جالك تليفون؟
2: لا بشوف مسجز بس بشوف مسجز بس في اكل كتير بقى، فانا اتسحلت بس مع الاكل شويه.
1: ندوق است
2: بدي دوق. بس احنا يا جماعه عايزين اكل اكتر بعد اذنكم. يا ريت تبعتوا لنا على واتساب 0155952. وما تنسوش ان احنا موضوع حلقتنا النهارده بنتكلم عن الجمل اللي بتمشوا بيها دنيتكم، بتقولوا ايه عشان تمشوا الدنيا؟ اقفل وهكلمك تاني، معلش اصل كنت بس امبارح في موضوع. عمرك ما هتقول موضوع
1: موبايلي فصل والله،
2: امبارح فصل بس بقاله شهر مش لاقي الشاحن. ما عندكيش باور بانك علشان هنروح نسمع بقى اغنيه ونرجع لكم على طول. ابعتوا لنا معاك في السكه.

0: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني للأسف الشديد يا جماعة وقتنا معاكم بيعدي بسرعة كالعادة، فللأسف شكله كده اللينك الأخير، فإن شاء الله
2: يعني
1: إن شاء الله هنقنعها إن هي تحاول تقرأ أكبر قدر ممكن من الرسائل قبل ما نختم حلقة النهاردة.
2: إحنا حاولنا نقرأ والله، أنا لسه هو مستلمة، هنحاول نجمع
1: سوبر لوكس،
2: هنحاول نجمع كل حاجة. نبدأ بأشرف. ازيك يا اشرف، عامل ايه؟ انا زعلان. ليه زعلان بس يا اشرف؟ ما تقولش كده، هنجيب لك قهوه
1: ان شاء الله. الوحشين
2: هنجيب لك قهوه يا اشرف، ما تقلقش، منورنا. ماشي، رقم اخره 279. انا باكل فاكهه، طبق مليان فاكهه صيفيه بقى خطيره، عنب وبرقوق وبطيخ واناناس وتين وكمثرى وبلح.
1: المانجا
2: اتفضلوا يا معسلين. وعامله ايس كريم فانيليا، هي اللي بتقول.
1: ماشي ماشي، المانجا.
2: وعامله ايس كريم فانيليا وشوكولاته. مين بيحب الفانيليا ومين بيحب الشوكولاته؟ انا بحب الفانيليا
1: وانا بحب المانجا.
2: ماشي، هبعت لكم لايف لوكيشن. انتوا اتغديتوا ولا لا؟ احنا ما اتغديناش
1: والله. لا
2: لا، والاول انا عامله محشي.
1: محشي بشكل عام
2: مشكل.
1: تمام ماشي
2: ماشي. حره ولحمه بالبصل.
1: يلا.
2: وشوربه لسان عصفور ومخلل وعيش. لا احنا جايين نبعت لايف لوكيشن
1: جدا فعلا. جدا.
2: على طول بسرعه بسرعه.
1: لو مخلل بس هنيجي اصلا، ما تقلقوش.
2: عامه يعني احنا ما بنقولش لا للاكل ابدا، يعني اوعوا تكونوا فاكرين ان احنا ممكن نقول لكم لا خالص للاكل. ماشي، مين تاني؟ مين في حد بعت لنا فيديو بيقول لنا اتفضلوا؟ اظن انها سفره اكيد، من الواضح يعني. ده سمك.
1: لوكيشن
2: يلا
1: لوكيشن.
2: بسرعه يا جماعه،
1: ده اللينك الاخير.
2: بسرعه يا جماعه بسرعه. الشيف عصام، كان فيها الشيف عصام اهو اتغدانا النهارده. يا رب يعجبكم الغداء. ايه سمك بقى؟ هو في ايه قصه السمك؟
1: شيفنا العزيز، انا ما اعتمد موضوع السمك يوم الخميس.
2: ايه قصه السمك يوم الخميس ده؟
1: ده موضوع زمان.
2: يعني ثابت لازم
1: موضوع.
2: ماشي،
1: في بيوت كتير معتمده الموضوع ده اللي هو الخميس سمك، ما بنفكرش بقى في اوبشنز.
2: في حد رقم اخره 840 بيقول بقول مشغوله في حوار وهكلمك، بس الحوار ما بيخلصش. هو ده اللي هو بنمشي الدنيا ازاي
1: ممتد يعني. لحد دلوقتي
2: وبنحضر لاوتنج عيد ميلاد البيست فريند لبكره. طب ما قلتلهاش هنحضر لحوار هتروح يعني ضروري؟ مش
1: طب والباتش
2: ما عملتيش حاجه؟
1: الباتش ايه، ما بنحضرلوش ليه؟
2: لا عيد ميلاد، لا ده عيد ميلاد بقى.
1: تمام.
2: الباتش ما الباتش اللي تمام. هو حفل توديع العزو بقى توزيع
1: بقى اتفضل. بس بقى له برضه جزء برضه موضوع العيد ميلاد، يعني اللي بنحضر لاوتنج عيد الميلاد.
2: أيوة.
1: مش بنحضر لعيد الميلاد.
2: لا لا مش عيد ميلاد، ده جو بقى التورته والديكوريشن والكلام ده، الزينه اللي هو بس كده. لا ما
1: هو ده بيحصل في الاوتنج، فهو عيد ميلاد.
2: ما ايوه بس بقى اوتنج، احنا عاملين اكنها حفله فرح.
1: الاسامي عامه اللي قاعده بتزيد علينا.
2: في اسم.
1: فومو.
2: فومو. إيه
1: كملي كملي كملي.
2: fear of missing out.
1: اللي يعني هو يعني اصلا
2: انت خايف ان انت تكون في حاجه حصلت وانت مش فيها.
1: يعني بقى ليها اسم والمفروض ناخد بالنا وبتاع وحاجات كده.
2: اللي هو لا ناخد بالنا من ايه؟ ما انت اللي ما تروحش. يبقى انت اللي فوق.
1: بالظبط.
2: دي مش شتيمه. الموضوع عادي، انت ممكن تكون فاتتك حاجه، يعني الخروجه فاتت ما لحقتش تروح.
1: وعادي لو
2: ما عرفتش تروح.
1: مفيش حاجه، مفيش حاجه تخوف ولا حاجه تقلق. وعادي عادي لو ما رحتش عادي.
2: ده مرض ده.
1: روح مع ناس تانية.
2: ده مرض
1: عادي.
2: مساء الورد هبه من ستوكهولم، مزنوقه في الزحمه وعندنا غدا النهارده مسقعه من ستوك. انتوا بتعملوا كده ازاي؟
1: زحمه ومسقعه وستوكهولم. انا عطلت. مسج فيها حاجه كده بس لذيذه، يعني لذيذه.
2: هي قايله لنا مثل كده هقوله لك بس مش هينفع.
1: مش هينفع
2: اللي هو امشي يعني.
1: ماشي ماشي ماشي، خلاص خلاص يا باشا تمام.
2: بس مفهوم عندك.
1: بس مسقعه وزحمه وستوكهولم، الدنيا فل. احنا مبسوطين من المسج جدا والله.
2: احلى ساعتين في اليوم، ربنا يسعدكم يا رب زي ما بتسعدونا دايما. حماده المصري، شكرا يا حماده. ده احلى حاجه ان احنا بنسعدكم والله.
1: شكرا والله،
2: وحشتوني قوي. بحب اسمعكم في السكه قوي، وماما عزمكم على ملوخيه وصينيه بشاميل وكفته. تعالوا يلا
1: لوكيشن ست الكل. وتسلم ايدك.
2: 256.
1: تسلم ايدك ست الكل واللوكيشن ارجوكي.
2: لو مكالمه نرجع بقى اخر مسج علشان مش هنلحق نقرا كله للاسف، بس علشان موضوع حلقتنا اللي هو ازاي بتمشوا الدنيا بقى وتخلوا الموضوع اسهل، يعني عشان ما تحطوش نفسكم في موقف محرج. معلش لو في مكالمة، معلش انا في ميتنج والله. لو محل وهشتري حاجة والاسعار نار، اعمل موبايل سايلنت واعمل كأني بتكلم في مشكلة مع حد واستأذن.
1: الو يا محمد.
2: ايه ازاي؟
1: استنى هطلع بره عشان يعني مش سامعك. إيه؟ وانا هنا اطلع بره المول علشان القط سيجنال.
2: بص بقى، ولو حد فيس تو فيس هقول له معلش اصل معدتي وجعاني قوي لازم بس بسرعة وارجع لك على طول. والله يا جماعة انتوا كريتيف فعلا، عامة عندكم حق. وللاسف للاسف للاسف خلصت حلقتنا النهارده، ولكن هنكون معاكم يوم السبت على طول، مش هنتاخر عليكم يعني، هنجي لكم بسرعه. بنكون معاكم كل يوم اربع وخميس وسبت. محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في من 5 ل 7. هنشوفكم يوم السبت. باي باي
1: باي باي.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامة فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها اعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل ابليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
3: الفنانة نجوى مصطفى
4: اللي جردي هنا
3: في أسرار النجوم مع إنجي علي،
4: ما تستغربيش،
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: بصي يا حبيبتي، أنا فرحانة قوي بنجاحك، وفرحانة أكتر إن أنتي دماغك ناشفة وعنيدة وعندك إصرار، عايزاكي طول عمرك تفضلي محافظة على حقوقك، فاهمة؟
3: الفنانة نجوى مصطفى في أسرار النجوم مع إنجي علي،
4: مش هقدر خالص،
3: يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهم الأخبار.
1: القوات المسلحة تنفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي بنطاق الجيش الثاني.
2: مجلس الوزراء يوافق على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة.
1: وزير المالية يؤكد الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية.
2: مجلس الوزراء يعتمد تأسيس شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج ضمن خطط تطوير شركات الغزل.
1: وزارة الداخلية في غزة تعلن اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في قصف إسرائيلي.
2: وزارة الري تنفي صحة ما تم تداوله بشأن ظهور بقعة زيت في نهر النيل بالأقصر.
1: جهاز تنمية المشروعات وقع اتفاقا لدعم مشروعات الشباب بتمويل يبلغ 30 مليون يورو بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني.
2: توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والاستثمار والأكاديمية الوطنية للتدريب.
1: هيئة الأرصاد تتوقع عودة درجات الحرارة تدريجيا لمعدلاتها الطبيعية اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري.

0: سيتي، جمعتكم مع أجمد سبعة الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي لكل الناس اللي موجودة وبيتابعونا في كل مكان، وتحية خاصة جدا للناس اللي موجودة في القاهرة، لأنه كتير جدا في الويك أند بيكون بقى خلاص الناس طلعت أجازات، الناس واخدة يعني سواء واخدة أجازة أو مسافرة أو يعني مش موجودة أو على طريق، فالمختلف الوجهات وبلدنا مليئة بالوجهات التصيفية والسياحية. توصلوا بألف سلامة، قولوا لنا بس انتوا اتجاهكم رايح فين وابعتوا لنا، وان شاء الله كده تستمتعوا بحلقتنا النهارده لانها هتكون زي ما انتوا عايزين. الاغنيه اللي انتوا عايزينها فكروا فيها وابعتوا لنا اسمها، هتشارك معانا وتكون موجوده دلوقتي على الهواء بس من خلال المسج على 0-15-595-1006. شاركوا وابعتوا، ما تنسوش ابعتوا اسمائكم. والنهارده بتمتنع الاغنيات المشاركة في السباق من الحد الأربعة، بنفكركم الموضوع ده مهم جدا، وبتمتنع فقرة التلاتة الواحد برضو الموضوع ده مهم جدا جدا عشان ما تنسوش معنا. هنبدأ في القلب انتو لتامر حسني وراجعين.

في القلب انت. اول اغنيه معانا لتامر حسني وحلقتنا النهارده حلقه علشان تتبسطوا وتستمتعوا بيها وتختاروا مزيكا من جميع الاشكال وجميع المجالات. اللي عايز حاجه سريعه هيلاقي، اللي عايز حاجه رومانسيه، حاجه دراما، حاجه يعني حسب المود. ففكروا في المود رايح على فين، مع انه في الجو دوت. بس كان في بشرة لطيفة في نشرة الاخبار من شوية ان الجو هيبتدي يعني معدلات الحرارة تقل شويتين وهيظبط شوية اليومين اللي جايين. بنقول لكم لو عندكم برضو اختيار ل يعني اغنية معينة، مهمة جدا انتوا تشاركوا من خلال واتساب وتبعتوا اسماءكم علشان نعرف كده ندردش مع بعض واحنا بنسمع الاغنية اللي انتوا عايزينها. طلبت مننا كذا مرة اغنية جريئة قوي، هنسمعها مع بعض دلوقتي، اللي توليت. وفي انتظار مشاركات تانية لاغنيات تانية اكيد موجودة كتير عندنا. فكروا بس في اسم الاغنية وان شاء الله تكون موجودة معنا. يلا بينا نسمع جريئة.

مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: سلاش @نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: خلينا نقرا مجموعه من المسجز اللي جات لنا في طلبات لاغنيات توليت. خلاص كده شارك معانا, ويعني في الحلقه النهارده كده مشاركه اي فنان بتكون مره واحده, فاختيارات لحمائي عايزين تسمعوا ايه. لحمائي مطلوب مننا, بيقولوا لك ايه مطلوب مننا نقوت عيني في مريم, بوجه لك تحيه. و زينة, اهلا يا زينة, ازيك؟ الناس بتسلم بقى. وعمرو دياب للبنات مطلوبة مننا. في كمان ايهاب راضي بيقول لكم, بيقول لي ويقول كل الناس هابي ويك اند. على كل الناس يا جماعة هابي ويك اند, تبصوا بالاجازة اعملوا حاجة بتحبوها. وفي الناس بتمسي علينا, وشكرا جدا على المسا مسا اللي بتبعتوه, مسا مسا على الجميع. كل سنة وانت طيبة وانتوا طيبين, وشكرا على الاهتمام جدا جدا جدا. لسه شوية كتير يعني, ميلادي على أول الشهر. فهنسمع مع بعض دلوقتي أغنية طلبت مننا, وهي ياه لتامر عاشور, وفي انتظار بقية مشاركتكم على الواتساب.

بيقولوا لك ايه اللي حماقيتي الاغنيه اللي بنسمعها مع بعض دلوقتي في انتظار اختياراتكم لاغنيات عايزين تسمعوها في حلقه النهارده زي ما انتوا عايزين. خلود حياتي ليكي بمسي عليكي، لعبه الايام لاليسا مطوه، ولكن هي مشاركه معانا في السباق. في مطلوب مننا، شفت كلام برضو الاغنيات معظمها مشاركه معانا في السباق. بنحاول ان يوم الخميس يكون مختلف شويتين عن الاغاني اللي مشاركه معانا كل يوم لحد الاربعاء، وبنوصل لحب الحب اللي عسيلي وهديها لمنة. وبشكرك على المتابعة.

0: كسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

بنكمل حلقتنا النهاردة من أجمد سبع ساعة سبع على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. طلبتوا مننا حاجة للجسمي من الكلاسيكيات، لكن ما حددتوش إيه هي بالتحديد الحاجة الكلاسيك اللي عايزين تسمعوها للجسمي. إيه هي الحاجة الكلاسيك اللي عايزين تسمعوها للجسمي؟ لسه بنسألكوا السؤال ده، هتلحقوا تفكروا معنا ولا إيه الظروف؟ إيه الأغنية اللي انتوا عايزين تسمعوها كلاسيك الجسمي؟ مطلوب مننا شفتيشي لأحمد سعد كمان، فبراحتكم يعني. في لين ونجومه برضو، لكن أنا على حسب علمي أن انتوا كنتوا طيبين حاجة من الحاجات القديمة، فعايزين تسمعوا لين ونجومه ولا عايزين تسمعوا حاجة من الحاجات القديمة؟ زي ما انتوا عايزين، كله موجود. ده ياريت تشاركوا معنا وتبعتولنا دلوقتي سريعا علشان نشوف ايه اكتر واحدة حابينها او اكتر واحدة حابين ان هي تكون موجودة معانا للجسمي النهاردة. طبعا في حلقة مفتوحة، يعني اي اغنية هتطلبوها مننا هي اللي هتكون موجودة هتشارك معانا، يعني فرصتها اكبر انها تشارك معانا على الهواء. كذا حاجة طلبت مننا، كذا حاجة بتفرج عليكي سهام. ازيك يا سهام؟ تحياتي ليكي طبعا، اكيد مبسوطة ان انت تتفرجي علينا. في بشرة خير مطلوبة مننا كمان، اني واحدة بتسمعوا الليل ونجومه ولا تسمعوا بشرة خير للجسمي؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه. خلينا نسمع الليل ونجوم، يلا بني اللي اسمها انا والقمر. طبعا ما قعدت ادور بقى الليل ونجومه دي 3 ايام مش هتطلع لي حاجه، بس لازم اكتب اسمها المظبوط. يلا بينا.

حلقتنا النهارده ليه ما يطلبه المستمعون، فكروا في اغنيه عايزين تسمعوها وشاركوا، ابعتوا لنا اسم الاغنيه دي على الواتساب على 0155955100، وان شاء الله الاغنيه تكون موجوده وتشارك معانا. لسه باقي معانا شويه وقت، حوالي 3 اغنيات كده وكتير، عمال بيجي لنا مسج. طيب ما فيش حاجه لعمرو دياب، انت ما يختاروا معانا حاجه معينه لعمرو دياب غير جيت لك اللي مشاركه معانا في السباق. فلما بيكون في اغنيه مشاركه في السباق فاكيد ما بتشاركش معنا في حلقات يوم الخميس. عايزين تسمعوا حاجة معينة لعمرو دياب، ممكن نسمع ايه؟ زي خلونا نسمع بقى حاجة من الحاجات المختلفة حبتين، ممكن نرجع كام مشوار كده على الورا، نشوف حاجة من حاجات عمرو دياب اللي انتوا بتحبوها علشان نسمعها مع بعض. يلا بينا نسمع الكلام ليك انت.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها إيه؟
0: نجوم أف أم تي في.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

نوصل نهاية حلقتنا النهاردة من أجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ويعني معظم الأغنيات والطلبات اللي انتوا طلبتوها بتمنى انها تكون كانت مشاركة وكنتوا حابينها وكل حاجة تمام، وتبسطوا بالويك اند ان شاء الله، نتقابل على خير اليوم الحد اللي جاي ان شاء الله، الأسبوع اللي جاي، وحلقة جديدة من أجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انجي عليها تكون موجودة معاكم كمان دقايق، وحلقة جديدة من أسرار النجوم. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبد الله، اسيبكم مع الجو الصيفي والمود الساحلي اللي كلنا فيه، مود الاجازات وشمس وبحر لوامر.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثامنة مساء على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: القوات المسلحة تنفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي تعبوي بنطاق الجيش الثاني.
2: مجلس الوزراء يوافق على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة.
1: وزير المالية يؤكد الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية.
2: الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي لقيادة المؤسسات الحكومية.
1: وزارة الري تنفي صحة ما تم تداوله بشأن ظهور بقعة زيت في نهر النيل بالأقصر.
2: جهاز تنمية المشروعات يوقع اتفاقا لدعم مشروعات الشباب بتمويل يبلغ 30 مليون يورو بالتعاون مع بنك الأعمار الألماني.
1: وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين الأكاديميات العربية وأندية رياضية.
2: هيئة الأرصاد تعلن أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى الأسبوع القادم تتراوح ما بين 37 و34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير ومساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا في كل حتة في مصر، عشان نجوم اف ام واصلة لكل مكان في مصر. عايز اقول النهاردة يوم الخميس وانا دلوقتي معاكو إنجي علي على الهوا، وكل الناس اكيد طلع الويك اند على الساحل، فاحنا هنكون معاكو من دلوقتي لغاية يمكن قبل ما توصلوا بشوية هنكون معاكو على الطريق. نجوم اف ام واسرار النجوم هيكون معاكو في كل حتة، اللي في الشارع واللي في البيت واللي في الكشك وفي كل مكان. ويمكن حلقتي النهاردة هي حلقة غالية جدا جدا على قلبي، وعايز احكي لكم الكواليس بتاعت الحلقة دي قبل ما اقول المقدمة بتاعتي. بفكر فيها بقالي فترة، وحقيقي كنت خايفة ان انا اكلمها اقول لها تيجي، لان كنت عارفة ردها هتقولي انا مش قادرة مش عايزة. هي اساسا قليلة الظهور جدا، بتحب شغلها فقط لغير، فقلت ايه جربي. فقربت من فترة مردتش، بعد كده المعدة كلمتها اعتذرت قالت مش هتقدر دلوقتي، كلمتها وقلت لها خلاص مش هنطلع البرنامج، وقعدنا نتكلم لان احنا بتجمعنا صداقة وعشرة ومحبة واحترام، لان هي من زمن الناس والفنانين المحترمين المحترفين اللي حاجات كتير قوي. فاخر المكالمة قالت لي خلاص انا هاجي معاكي، من رغم ان هي ما كانتش عايزة خالص. ودي بالنسبة لي انا كبيرة قوي قوي عندي، عشان عارفة الواحد لما بيكون مش عايز ومش قادر ومش عايز يبقى مع يعني يتكلم، يعني شوفوني من خلال شغلي بس انا مش قادرة. فانا بقدر ده جدا وبحترمه بجد بجد، ولكن انا النهاردة سعيدة جدا. اول لما البرومو بتاعها نزل مش قادرة اقول لكم كم من الناس، الجمهور قبل الفنانين وقبل الصحفيين اللي كلموني I love her so much I love her so much إيه ده she's great، كانت فين، هي فين، وحشتنا، أنا بحبها قوي، أنا بموت فيها. إيش يا عربي إيش إنجليزي، كله عمال يبعت لي يقول لي بجد الفرحة. بعد كده لقيت صحفيين مكلميني، بعد كده لقيت نجوم وسوبر ستارز كبار جدا. ليه مش بشوفها على الشاشة كتير؟ ليه النهاردة مش

0: متواجدة بكثرة، لأن النهاردة بقى أصبح الشغلانة دي عبارة عن شلاليات ومجموعات. أنا بحترم قوي قوي قوي المنتج أو المخرج اللي بيفكر بره الصندوق ويجيب النجم اللي من هنا ومن هنا ومن هنا عشان في الآخر يقدم لنا عمل مختلف وبجد نجوم إحنا بنحبهم ومحترفين وشاطرين وكل حاجة. فأنا بجد نفسي أشوفها أكتر بشكل شخصي، أنا مش بقول كده مش بعملها دعاية، أنا فعلا مش محتاجة دعاية، بس نفسي أشوفها في أدوار أكتر، كوميدي تراجيدي أكشن كله شغال معاها. هقول لكم دلوقتي هي مين. لو قلنا خفة الدم والبشاشة والروح الحلوة، حاجات مش بتتعمل ولا بتتذاكر، يا إما تكون موجودة في الشخص يا إما لأ. ضيفتي النهاردة عندها التلاتة ومعاهم حضور يخليها دايما قريبة من القلب ومحبوبة من الجمهور، وده اللي حصل بصراحة. هي زي النسمة، وجودها مريح، وجودها طيب، وكلامها فيه ألفة ومحبة، ضحكتها قادرة تغير مود المكان كله، وعلى الشاشة عندها قدرة غريبة إنها تسيب أثر حتى ولو بمشهد صغير، لأن حضورها عمره ما بيعدي مرور الكرام أبدا، لدرجة إنك لو شلتها من أي عمل بتحس فورا إن في حاجة ناقصة وحشتنا. ضيفتي النهاردة مش محتاجة تعريف ولا كل الكلام اللي أنا بقوله ده من أول الحلقة، ولكن أنا قلته بجد بجد من قلبي، لأن صوتها وضحكتها وحضورها سابقين اسمها. ضيفتي النهاردة هي الرائعة نشوى مصطفى. نشوى، يعني بصي أعتقد النهاردة ميدو، إيه رأيك؟ أعتقد النهاردة دي كانت أطول مقدمة قلتها
1: كتير،
0: لأن أنا بقدم حاجتين
1: والله،
0: بقدمك كتير وبقدم اللي حصل
1: والله كتير عليا جدا جدا، وأنا ممتنة لدعوتك العظيمة الكريمة، وما كانش ينفع أنت بنفسك تكلميني يا إنجي وأقول لأ، لأن أنت الحقيقة أنت نجمة في مجالك، أنت مختلفة، أنت حقيقية كمان جدا، أنت اللي جوه روحك بيظهر على وشك، انت حد طيب وجميل وراقي جدا
0: يا حبيبتي. ربنا
1: انا اتكسف يعني لما انت بنفسك تكلميني
0: ما تقوليش كده يا نشوى،
1: لا
0: ابدا
1: لا
0: يا نشوى،
1: بس انا انت قدرتي، انا فعلا يعني ما بظهرش غير مضطره طبعا لانه شغل في البرنامج اللي انا بعمله، ويعني زي ما حتى قلت لك انا بروح اعمل شغلي واروح بيتنا اقعد في اوضتي ما بخرجش، لكن لما بنفسك تكلميني ده شيء عظيم،
0: وجايه من التجمع من اخر الدنيا مادة الانتاج الاعلامي، مشوار ويوم الخميس.
1: لا بس الحمد لله الطريق والله كان فتك حلوه والطريق سالك جدا جدا. اسمحي لي بس الاول انا بشكرك وبشكر الباشمهندس ميدو، بشكر كل ولادنا الجمال اللي من اول ما دخلت القناه، يعني ايه الرقي وايه الجمال بتاع نجوم اف ام ده. نجوم اف ام دي قناه طازه، يعني ما بتكبرش، قناة فيها كده طاقة حلوة، وما ظنش ان حد ركب عربيته مثلا ما ينفعش يجيب قناة تانية يعني حبيب. او محطة تانية يعني عشان اكون يعني محددة، فاسمحي لي برضه اقول لاولادنا بقى اللي رايحين دلوقتي الساحل، والنبي يا حبايبي تاتا تاتا ما تستعجلش يا ابني وما استعجليش يا بنتي، وبالراحة وانبسطوا كده، اشربوا قهوة وانتوا في العربية، وبلاش السرعة يعني ارجوكوا، انا ما بحبش انا بخاف من السرعه، يعني بركب مع اولادي مثلا بتخانق يعني مستعجلين على ايه، بالراحه روحوا كده انبسطوا، فنمشي مثلا على 90 ماشي
0: يا ستي، احنا راضيين ب 100، انا راضيه ب 100
1: كتير، 95 عشان خاطرك يعني 100 برضو كتير، وبراحتنا كده وننبسط بالهواء كده،
0: نستمتع بالسفريه على فكره،
1: بالظبط
0: نسمع مزيكا حلوه تسمعونا احنا،
1: وحتى لو الطريق مثلا 3-4 ساعات، لو بقوا 5 ساعات هيحصل ايه؟ ساعة كده يعني، بس عشان تطمن برضو مامتك وباباك ان انت ماشي بالراحة، فلو سمحتوا بالراحة.
0: وكلموا والدك ووالدتك بليز، طمنوهم عليكم،
1: لان لا استني ما يتكلموش هما سايقين برضو. انا بتخانق مع ولادي اقول له انت سايق، يقول لي اقول له اقفل
0: اقفل التليفون، كفايه التليفون،
1: لا وبلاش برضو، ده في ناس بتقرا الواتساب وهما سايقين،
0: بعتوا مسج،
1: لا يا حبايبي لا لا من فضلك، مش عايزين بقى ايه، اخليها كده من اول الحلقه كويس ايه عشان ما نتخانقش.
0: طب بالذمه انت ازاي ما بتطلعيش تتكلمي في البرامج؟ يعني بصي طريقتك حتى تجنن، كنجمه وكفنانه، مش بتكلم في برنامجك اوكي،
1: لا هو بصي برنامجي برضه عشان الناس تبقى عارفه، انا يعني الحقيقه ده مش ده شغل بالنسبة لي يعني عشان نبقى صادقين. ده برنامج إعلانات أنا بستضيف المعلن علشان يروج لسلعته أيا ما كانت هذه السلعة، يعني بيبيع منتج مثلا، طبيب، مهندس، ديكور، أي حاجة. فأنا بستضيف هذا المعلن عشان أساعده في الترويج لسلعته أو للحاجة اللي هو بيحاول يسوق لها، لكن مش شغل، مش تمثيل، مش هو زي يعني كأنه وظيفة بالنسبة لي.
0: أنا بتكلم أنك تطلعي في برامج كنجمة تتكلمي، لأن أنت عندك كتير. تصدقي بقى أنا بلوم الناس بجد، الفنانين اللي عندهم ومروا بتجارب كتير جدا إن هم ما بيطلعوش، لأن أنتوا بجد أنتوا أغنية غنى كبير جدا بكل الناس اللي قابلتوهم وبالتجارب واللي مريتوا بيه.
1: والله
0: يعني كل الحاجات دي نشوة.
1: هقولك أنا شايفة أن الأجيال دي الجديدة إحنا مش محتاجين يسمعوا تجارب، لأن هم أصحاب تجربتهم، ومهما تديهم نصايح أو تديهم نتاج تجربتك، لا هم لازم يجربوا نفسهم، وحتى لو حصل لهم ضرر فما بيتعلموا من الضرر اللي حصل لهم. ففكرة ان احنا نقعد ندي نصايح دي انا مش بحبها.
0: مش نصايح، انت ما تتكلمي يعني. انا لغاية دلوقتي مثلا بروح اقعد اسمع استاذة ليلى رستم،
1: لا
0: سلوى حجازي، دول اعلاميين
1: كبار. طارق
0: حبيب انا استضفته وتوفى، بقعد اتفرج عليه لغاية النهاردة وعلى البرامج. ومين اللي كان بيعد البرامج دي؟ ومين اللي كان بيقعد يقول لهم الاسئلة دي؟
1: انت لحقتي الاكابر بتوع المهنة.
0: ده انا مش محظوظ.
1: والحقيقة كنت شاطرة قوي انك بتذكريهم. انت بتقولي لي حتى واحنا بنتكلم، تقولي انا بقعد لحد دلوقتي اجيب الفيديوهات بتاعتهم واذاكرها،
0: بحبها.
1: فعشان كده انت انجي عاليه يعني.
0: لا لا لا، انا عايز اقول انا بستمتع بده، دي تجارب حلوه. ايه بتقولي تحبي كده تقعدي تعملي لها فريش؟ المهم هنتكلم في حاجات كتير، بس عايز اعرف منك دلوقتي النجمه نشوى مصطفى والفنانه نشوى مصطفى، ايه اكتر ثلاث مشاعر مسيطرين عليكي دلوقتي؟
1: اول مشاعر مشاعر التيتا. انا بقيت تيتا، بقى عندي علي حفيدي عنده سنتين، وليلى. انا اقول الاسامي عشان بالكامل علشان ما يكبروا. انا عندي علي، عبد الرحمن، محمود، انور. ده حفيدي
0: كم سنه؟
1: سنتين بالظبط، كمل سنتين وكم يوم دلوقتي. ليلى حازم السمره، ليلى هتكمل سنتين شهر ديسمبر. دي حفيدتي من بنتي من مريم.
0: ايوه.
1: فانا دلوقتي اول مشاعر مسيطره عليا التيتا، بكل بقى يعني ايه شويه الحاجات اللي حوالين تيتا. يعني بشتغل مثلا بحبي الاطفال، وبغير البامبرز للاطفال، وباكل الاطفال، وبعمل اكل الاطفال، وبحبي الاطفال، يعني بعمل كل الحاجات اللي تخصهم، مع ان عندهم يعني عندهم
0: ناني اكيد او الدادة بتاعتهم.
1: لكن انا ممنوع، وحتى ولادي بيزعقوا يا ماما طب انت يعني انا ممنوع اي
0: حاجه. هي يعني بتساعدك انت، لكن مش
1: لا الحقيقه ولا بساعد. ممنوع تعمل لهم الاكل، انا اللي لازم اعمله.
0: صح،
1: وحضره بايدي. صح. ممنوع تغير لهم البامبرز، لازم محدش يلمس احفادي. انا اللي غير لهم.
0: صح.
1: ممنوع تحميهم، انا لازم احمنا. بس يعني ممكن تساعدني في ان
0: تحضر لك الفوطه، تحضر لك الصابون، لكن انت اللي بتبقي
1: لا كل حاجه. ويعني وكمان مثلا انا بخدمها برضو، لان مثلا بتيجي تقعد معايا عدد ساعات كبير، فلازم اقوم احضر لها برضو هي مثلا الغداء بتاعها او الغداء بتاعها انا وهي يعني. فبقول لولادي انت بتجيبولي اشخاص اضافيين اخدمهم مع اولادكم.
0: ايوه.
1: فهم يعني طبعا ربنا يدي الناس الصحه والرزق. بس مشاعر دي اول مشاعر، مشاعر التيتا. تاني مشاعر، مشاعر المرأة الستينية، لان انا كملت 60 سنة.
0: انت شكلك صغير قوي يا نشوى.
1: والله كتر خيرك.
0: وحياه ربنا، يا ريت يا جماعة اي حد يتم 60 سنة يبقى زي نشوى بجد. قمر والله العظيم. نشوى بيبي برضه. بيبي
1: شهر مارس اللي فات. دي تاني مشاعر اللي هو اللي هو على المعاش بقى. فبقى يعني احساس المعاش بقى وكده.
0: لا ده انا عايز اقولك على واحد واحد فيهم يعني احساسك وانت يعني التيتا، حاسه انت ايه اللي اتغير فيكي مع الاحفاد؟ يعني بتعملي لهم كل حاجه. واكيد كمان كنت بتعملي لاولادك.
1: لا
0: ما كنتش بتعملي لاولادك.
1: الحكايه امي بتساعدني طبعا. فلان
0: تاريخ بيعيد نفسه.
1: كنت بشتغل. يعني انا مش عارف اذا مريم تسمع الكلام ده، لان ما بقولها انا تعبت، فتقولي ما انت تيتا كانت بتساعدك. يعني فانا بستمتع باحفادي دلوقتي. المراحل اللي انا ما استمتعتش بيها قوي في ولادي، لان كنا بنشتغل انا وزوجي، فالحياه شغل عشانهم،
0: عشان تعيش،
1: عشان فمشاعر التيتا ده
0: حاسه بايه بقى دلوقتي وانت جده؟
1: يعني بصي هي مشاعر يعني تحمل شقين عكس بعض. انا سعيده جدا بوجودهم ومرات الاقي نفسي ببصلهم وعيط لان حبيبي زوجي مش موجود معايا ومش بيستمتع باللي انا بستمتع بيه، وهو اللي كان نفسه اكتر مني انه يبقى عندنا احفاد. لان اولادي الاثنين قعدوا تقريبا 5 سنين بعد جوازهم ما فيش اولاد، يعني ما انجبوش، فكان عباد نفسه فملحقش حبيبي. يعني يا دوب لما توفى كان علي عنده 5 شهور بالظبط، وليلة كان عندها 10 ايام فملحقش. فببقى فرحانة قوي بس كل حاجة جديدة، كل كلمة جديدة، بس بحفظهم ان يدعوا لجده. ولما بقول لعلي جده فين يقول لي في الجنة
0: يا حبيبي.
1: وليلة لسه بحفظها ان جده ان شاء الله في الجنة.
0: هتحكي لهم عنه كتير.
1: بحكي
0: ولسه
1: بحكي وبفرجهم الصور بتاعته وهعمل كل الحاجات اللي وصاني بيها معاهم. يعني
0: أكيد.
1: ان شاء الله يا رب يقدرني.
0: يعني. لا لا ربنا هيقدرك وانت بتكملي المسيرة، وهو طلع عند ربنا في حتة حلوة، واكيد شايفك واكيد حاسس بيك.
1: انا اللهم لا اعتراض طبعا، يعني هو اكيد عند الرحمن الرحيم، يعني اكيد اجمل من الدنيا اللي احنا فيها. بس عارفة يا انجي احساسي بالظبط، انا من يوم ما عماد مشي انا مش موجودة، انا بمثل ان انا موجودة. انا بمثل ان انا موجود زي بالظبط الشخص اللي حصلت له يعني بعد الشر عن الجميع مثلا حادثة معينة ففقد البصر. هل هو بيموت بعد ما يفقد البصر؟ لا، هو عايش بس عايش بشكل مختلف، بيتعايش مع الحياة بشكلها الجديد اللي هو مش شايف. عماد كان هو عينيا اللي بشوف بيها، وكان كل حاجة حلوة، وكان السندة بقى كمان. أنا كنت
0: الحبيب والسند والأخ
1: والأب غيره. وكل صديقي كمان صاحبي، عارفة ما يبقى جوزك صاحبك اللي هو
0: على فكرة دي أهم حاجة.
1: لا كان صاحبي،
0: يعني أعتقد دي أكتر حاجة ممكن تكون نجحت زواجكم المدة دي كلها.
1: 32 سنة ما فيش مرة كان دايما يقول لي شوفي أنت ما رحتيش عند مامتك يوم عشان بس تبقي عارفة.
0: على مدار 32 سنة
1: عمري ما
0: زعلت.
1: لا زعلنا بس
0: لا أكيد خنقته طبيعي. طبعا
1: عمري ما رحت بيت أهلي أبدا. نمت أقولك على حاجة، من يوم ما دخلت بيت عماد أنا ما رحتش بيت عند أمي. كان يقول لي عودي عند مامتك وباباكي زي ما، لكن تباتي عودي حد الساعة 2 الصبح 3 الصبح وأنا جي أخدك. لكن تباتي في بيتك. من يوم ما اتجوزت عماد أنا ما نمتش عند أمي، ما نمتش تاني، يعني بيتي اللي هو أنا ببات فيه.
0: يعني أقدر أقول إيه السر اللي خلى جواز زي ده تبقى العلاقة كده وبالطريقة دي لمدة 32 سنة؟ يعني إيه اللي ينجح الجواز؟
1: الراجل العظيم اللي بيحتمل طيشان الست. لأن الستات
0: طيشة؟
1: لا، الست مشاعرها اللي بتسوقها مش عقلها. فممكن في مشاعر ثورة، لا بقى ماليش دعوة، كل واحد يروح لحاله، أنا مش هستحمل. كان هو بيستوعب ويفسر لي إن ما ينفعش ده يحصل.
0: قلتي له كده؟
1: لا بص خلاص احنا كل واحد يروح لحاله. فيقول لي ما ينفعش عشان احنا بيتنا جميل، وعشان في أولاد جمال، وعشان احنا الشركة اللي بينا ما تستاهلش إنها تتفشكل. فيستحملني. حاجة حصلت قبل ما يتوفى بحوالي 3 أيام، هو كان كويس خالص مش حاجة، لقيته قاعد وعمال يبص لي قوي كده. احنا كنا عندنا في الليفنج كنبتين قصاد بعض، هو يقعد في الكورنر بتاع الكنبة دي وانا هنا قدام بعض كده. فبعدين بقول له بتبص لي كده ليه؟ فقال لي تصدقي ان انا اكتشفت ان انا بحبك اكتر ما انت بتحبيني. فقلت له طب ايه بقى، ما وزنت فين، تعالى نوزن حتة محايدة. قال لي بجد؟ قلت له ليه بتقول كده؟ قال لي عشان ما فيش ولا مرة زعلنا فيها من بعض غير انا اللي جيت صالحتك.
0: كان هو اللي بيصالح.
1: فقعدت اقول له، فرحت قلت له شفت بقى، ده برهان ان انت اللي بتزعلني، ان انا عمري ما زعلتك. بس قعدت فكرت ايه الراجل الراقي ده اللي عارف ضعف الست فيستوعب ويتنرفز وكل حد يقعد في اوضه بس قبل ما ننام لازم يجي صالحني. أنا كنت بتصالح على طول لما أكون أنا كمان غلطانة فبتلم يعني. الحقيقة
0: عمركم اختلفتوا على الشغل، على التمثيل، على شغلك مش على شغله؟ يعني عمره كان عنده اعتراض على شغلك؟ عمره كان عنده يعني
1: هقولك، هو كان ذكي جدا جدا وراقي جدا ومثقف جدا ودارس علم نفس وقاري مكتبة يعني قاري مكتبة. احنا اول ما اتجوزنا انا كنت بشتغل ممثلة يعني.
0: كنت بتمثلي.
1: فجأة قال لي مش هينفع عشان يعني
0: بيغير عليك.
1: قلت له لا احنا انت اتجوزتني وانا ممثلة وانا مش طلع في دماغي امثل فمثلت. انا خريجة جامعة كلية تجارة جامعة عين شمس وبعدها درست 4 سنين كمان فمش هينفع اسيب دراستي يعني انا ودي حاجة انا بحبها. فقال لي خلاص خلينا اشتغلي لحد بس ما نخلف ونبقى نتكلم تاني. فانجي اتجوزت 9 شهور و4 ايام بالظبط
0: وخلفت. يا نهار ابيض ما لحقتيش.
1: فقال لي ها قلت له بص
0: انا لحقت
1: انا عامله مسلسل اصلي في اجزاء فلو ما لو ما كملش هتسجن انا فاضيه فينفع يعني ام ابنك تبقى مسجونه عشان ما كملتش المسلسل. المهم يعني فقعدت اتسحلب واتدحلب لحد ما بقيت موجوده ولكن بشروطه.
0: بس من رغم نشوى انت عمرك ما عملتي حاجه مثلا فيها ابتذال حاجه ولا حاجه خارجه يعني ما بالعكس انت ادوارك كلها كانت
1: هو كان لا مش يعني هو يعني الحمد لله
0: ما كانش
1: لله
0: اعتراضه يعني على
1: الوسط. لا هو هو هو هو لما اتجوزني هو ذاكر التركيبه الشخصيه دي اللي اتربت في بيت عم مصطفى فالتركيبه دي يعني يعني عمري ما هكون اعمل حاجه فيها ابتذال يعني او فيها
0: اي حاجه تخدش حياء العيله
1: خالص او شيء يحرجه لان انا انا
0: وعيه
1: لا وقناعاتي كده يعني
0: طول عمري
1: ما ومش حاجه يعني انا دايما كنت اقول اللي اتكسف اعمله في حياتي مش هقدر اعمله وانا بمثل.
0: انت ست جميله جدا
1: بس يعني لو حاجه هتكسف اعملها يعني انا ما اقدرش مثلا افتح الباب للبواب مثلا او لحد جايب لي حاجه او كده وانا
0: لابسه قصير
1: او لابسه قميص النوم يعني مش هقدر اعمل فلازم اكون لابسه وانا بفتح الباب لحد غريب عني وانا يعني ستره نفسي
0: صح
1: مش
0: ده المفروض
1: وده ده برضو هو ده اللي يعني انا انا انا انا تركيبه التربيه يعني تربيتي كده يعني ومش بلوم على حد ممكن حد غيري مش المظهر برضو يعني ممكن حد غيري مظهره يبقى شويه
0: خارج او كده
1: مش خارج لا يعني متفتح شويه او المساله كده يكون احسن مني عند ربنا
0: انا لا ما بنحكمش على المظاهر خالص
1: بس انا بتكلم على
0: دي طريقتك
1: طريقتي او تركيبه البيت اللي انا اتربيت فيه. انا بتكسف يعني بتكسف ان مثلا انا قاعده مثلا وابن عمي مثلا قاعد وانا قاعده مثلا نفسها شورت مثلا مش هقدر اقعد قدام ابن عمي كده يعني
0: أيوة.
1: فبالتالي مش هقدر اقعد قدام الكاميرا
0: ايوه كده
1: اللي هو بيصورني مش ابن عمي كمان يعني فاهمه فاللي هو يعني أيوة. بس ف يعني
0: طول عمرك
1: يعني
0: طب اوكي ده جانب انا بس انا كل ده لسه ما دخلتش في الحلقه على فكره يا جماعه خالص. قالت المراه الستينيه ارجوكي بقى تعالي بقى من الست قولي لي بقى حسيتي بايه يوم ما تميتي
1: 60 سنه انا
0: بالرغم ان الواحد دلوقتي بقى حاسس ان الست الستينيه النهارده واللي عندها 60 سنه مش زي اللي عندها 60 سنه زمان
1: انا
0: خالص
1: هقول لك
0: ولا الراجل على فكره خالص يعني دلوقتي واحده عندها 70 سنه بيبقى شكلها كانها عندها 40 سنه.
1: انا قعدت اتذكر كده لما والدي الله يرحمه تركن على المعاش وهو عنده 60 سنه انا ابويا كان حبيبي معجز قوي وكان بابا على المعاش فانا جف مخي على طول صوره ابويا
0: أيوه.
1: يا نهار اسوح ده انا بقيت انا عجزت قوي كده
0: زيه
1: يا ربي. أيوه. طب انا يعني مش حاسه قوي ان انا يعني
0: ايوه
1: فاكتشفت بقى ان انا عجوزه يعني عجزت.
0: لا انت مش عجوزه انت مش عجوزه لا شكلا ولا موضوعا ولا اي حاجه
1: والله بنتي
0: هم زمان كانوا غير دلوقتي والله العظيم يا نشوى.
1: وايه يعني لو كلمه اصل اللفظ برضو انا مش حاسه ان انا عجوزه يعني انا جوايا انا مش حاسه لكن هو البطاقه بتثبت ان انا عجزت.
0: ده رقم زي الارقام
1: الكوميه
0: حاجات دي كلها. بس عايز اقول لك على حاجه. طب حاسه يعني حسيتي بايه؟
1: حاسه ان انا بنهج لو طلعت السلم. حاسه ان انا بكسل انزل اروح اشتري حاجه في سوبر ماركت مثلا. حاسه ان انا الركب برضو لما باجي اطلع على السلم انا دورين.
0: ايوه
1: فباجي اطلع الدورين الركبي برضو
0: العوامل التعريه اللي
1: بقيت اخاف وانا نازله على السلم وامسك الترابزين ده ما كانش بيحصل زمان.
0: احسن ما اشوفش
1: لان انا وقعت قبل كده الحقيقه عشان انا وقعت. فاكتشفت ان لا ده الستين دول برضو ليهم حسابات. حصلت حاجه غريبه برضو انا ربنا اكرمني وعملت اكتر من عمره. عمره منهم عملتها وانا حاجه 40 سنه. اخر عمره عملتها السنه اللي فاتت في ذكرى وفاه زوجي، اتفقت انا والولاد، كانت الذكرى الاولى ان احنا يوم وفاته هنقضيه قدام الكعبه، احنا الثلاثه نعمل له ثلاث عمرات.
0: الله،
1: ويا رب يعني يتقبلهم. يعني فرق كبير قوي من اول مثلا عمره عملتها انا وسالت شيخ الحقيقه. انا في السعي بنصف قعدت على الارض، يعني تركنت على جنب لان تعبت. فقعدت شويه قلت
0: بريح.
1: رايح والله العظيم مش قادره،
0: الصفا والمروه
1: مش قادره.
0: رايحه جايه رايحه.
1: لا فده ما كانش بيحصل قبل كده. فاذا انا بلغت الستين من العمر ده.
0: لا لا لا، الشعور الثالث المسيطر على نشوه مصطفى.
1: هقول لك بقى الاحساس الوحده، رغم ان ولادي مش يعني مش بيسيبوني لحظة، أنا ولادي يا تليفوناتي عندي، يعني لما كمان ساكنين معايا في البيت نفسه. أيوه. يعني فيرجعوا من الشغل بتاعهم عندي فوق، أنا من الصبح من 9 لـ5 أحفادي معايا، فببقى بس مستنية أهليهم يجوا ياخدوهم عشان أبص في السقف
0: أرتاح،
1: أبص في السقف كده في الصمت. أيوه. مش عايز حاجة. فلما يجوني مثلا يقعدوا أقول لهم أنتوا هتقعدوا خدوا ولادكم
0: وامشوا. أيوه.
1: تليفونات بقى كل ساعة وكده. أيوه. ومع ذلك أنا ونسي الوحيد اللي كنت يعني محدش عارف يعوض مكان عماد.
0: لا ولا خالص خالص،
1: يعني ولادي حبايبي واحفادي حبايبي.
0: ده حب وده حاجه وده حاجه.
1: ده هو كان معنى كلمه ونس. زوجي كان هو معنى كلمه ونس. المعنى ده ما بقاش موجود معايا. فانا توحدت. ولكن بصي برضو الوحده ليها ميزات حلوه. ان انا بقعد كده افكر لوحدي بالليل وانا ببص في السقف وبسال ربنا الحكمه، فإني في السن ده أنا أكتر سن محتاجة العماد فيه هو سني ده. فيا رب أنت ليه خليت عماد يمشي دلوقتي، كنت محتاجة شوية كمان. فلاقي كده حاجة بترد جوايا علشان تأتنسي بي أنا.
0: ربنا
1: اتونسي بي وخليكي سلمي إن مفيش ليكي لا الدنيا ولا آخر غير الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظ ولادي وربنا يحفظ أحفادي وربنا يرحم زوجي، بس إحنا متونسين بالله. فبعد أنا وربنا بقى يعني أناجي الله سبحانه وتعالى. ابتدت صلاتي كمان يا إنجي بيبقى ليها معنى،
0: حسيت بيها مختلف.
1: قبل وفاة عماد كنت بصلي علشان ده فرض لازم يعني أأدي. بعد عماد بقى فيه يا رب
0: تواصل،
1: عارفه ما تحطي يعني ولله المثل الاعلى، تحطي دماغك على كتف واحده صاحبتك وتعيطي في صدرها زي ما بيقولوا، او تقعدي تشتكي لها وتحسي بطبطبتها. فببقى مستنيه اللحظات يا رب يا رب يلا عايزه اصلي دلوقتي. يا رب الولاد ينزلوا عشان عايزه
0: اصلي الخلوه دي معاك. ايوه
1: احساسي بالصلاه بقى مختلف. فقعدت اقول يمكن ربنا عايز يدوقني طعم حاجه ما كنتش مستطعماها الدنيا
0: طبعا تلاهي تلاهي.
1: فبقى في ونس من نوع تاني.
0: يمكن بصي ان له في ذلك حكم، كل حاجه ربنا بيعملها ليها خير. بالظبط، يعني هو اما يبقى عندك يقين بجد وايمان بجد ان كل حاجه ربنا ما بيعملش حاجه وحشه ابدا، خلاص بتسلمي وكل حاجه بنعرف الحكمه منها بعدين.
1: والمعنى بصي يعني ايه لا شريك لك. المعنى ده اعتقد والله اعلم ان من ساعة ما بنتولد لحد ما بنموت ربنا بيبقى عايز يخلينا نقول لا شريك لك بالقلب وباليقين. ما بنقول كلنا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، لكن بيعلمني
0: الروحانيات اللي جوه.
1: لا، وعشان تعدي الاختبار لازم تبقى لا شريك لك باليقين. فكل فقد بيحصل في حياتنا، كل حتى طلب، انا زمان ازاي كنت بزعل ان مثلا ما يجيليش شغل، انا مالي. ما انا لو مسلمة امري لا بجد ولا شريك لك بجد، هو عايز كده فانا ماليش دعوة. ما كانش ده عندي قبل كده، لكن دلوقتي بقى عندي. يا رب اللي حضرتك عايز تعمله ولك المثل الاعلى اعمله. ملو. انا موافقه يا رب بيقين، مش موافقه كده مجرد كلام.
0: لا لا لا، وراضيه.
1: لا لا راضيه، ما هو بيعلمني. ف
0: دي بقى ميزة ما بنكبر شوية ان احنا بنتغير، ولكن بنتغير للأحسن،
1: مش الكبر برضو
0: يعني مع
1: التجارب.
0: أنا التجارب
1: التجارب اللي بتعلمنا، مش السن. ممكن يبقى
0: احساسنا بالحاجات بيتغير يا نشوى،
1: يحصل لك انت وانت اصغر مني بكتير، او يحصل لبنت عندها 20 سنة، يبقى كرم ربنا ان احنا نعرفه بدري.
0: أيوة.
1: فاني عرفت المعنى ده وانا عندي 59 سنه يوم وفاه عماد، او بحاول اعيشه، فبرضه الحمد لله ده كرم من ربنا ورزقي كده. يا بخت اللي رزقهم كان قبل السن ده، يعني فكره التسليم، لان انت كده
0: سلمة بترتاحي وبترمي كل حاجه على ربنا. ده حقيقي. هل فاكره لو هطلب منك رساله لحفيدك النهارده يسمعها بعد 20 سنة، تحبي تقولي لهم ايه؟
1: يا حبايبي،
0: عشان يسمعوها على اليوتيوب،
1: علي وليلى، خليكوا دايما ربنا قدام عينيكم في كل تصرفاتكم، هترتاحوا جدا جدا جدا، وهتبقوا محميين جدا جدا جدا، ومش هتخافوا من اي حاجة في الدنيا طول ما ربنا هو سندكم. وما تجروش كتير ورا الدنيا، اعملوا اللي عليكم واشتغلوا في الدنيا باخلاص، لكن النتائج اوعوا تشغلكم، لان النتائج مقدرة من قبل ما انتوا تتولدوا.
0: قلت في المقدمة ان الجمهور عرفك بخفة دمك، وانك بشوشة وطلتك خفيفة، وفي نفس الوقت انت شخصيا قلتي قبل كده انا شخصية كئيبة.
1: كده كئيبة وانك كده.
0: عملتي المعادلة دي ازاي يا نشوى يا مصطفى؟ عملتيها ازاي؟
1: والله يا انجي انا ما اعرف. طبعا كتر خير الناس، الحمد لله، والله كتر الف خيركم ان الناس بتقول عليا ان انا دمي خفيف وان انا كوميدي.
0: لا ولذيذة.
1: والله العظيم ما اعرف، اقسم بالله انا ما اعرفش والله. شكرا. بس هو كان الله يرحمه الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ هو اللي حطني على التراك ده. انا كنت اول ما طلعت نكت، ضمير قبل حكمه عياض.
0: أيوة.
1: بوابه الحلواني عياض. الجزء الاخير من الرابع والخامس من الليالي الحلميه، البنت اللي اهلها أيوة. ماتوا ومش عارفه، عياض، كل حاجه عياض.
0: نكد.
1: أيوة. أيوة. نكد. مش تراجيدي، لا، ميلودراما، اللي هو العياط الفائع.
0: ايوه.
1: جاء استاذ اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه ويحسن اليه،
0: الله يرحمه،
1: يرحم كل امواتنا، اختارني لدور في مسلسل اسمه خالتي صفية والدير.
0: طبعا.
1: طب هقول لك بقى مفاجأة. الدور ده كنت انا لسه والدة مريم، كان عندها ايه شهرين، فانا قريت الدور لقيته مش شبهي، ده واحدة كده يعني.
0: ايوه.
1: فروحت قلت ايه، عشان عم اسماعيل ما يزعلش، قلت اخد مريم وانا رايحة. مريم كان عندها شهرين، اتحجج اقول له اصلا انا لسه والدة حضرتك، فمش هينفع
0: أشتغل.
1: فاول ما دخلت كده شايل يا روح قلبي، هاتي، مش انت اللي روح قلبي،
0: البيبي
1: هو اللي روح قلبي، ما شاء الله. طيب مش ماما منكدة عليكي؟ لا، احنا هنخليها دمها خفيف.
0: شفتي؟
1: فانا قلت ايه، طب هعتذر ازاي؟ توصل ايه، لسه عندها شهرين. قال لي لا، هتيجي معاكي وهناكلها هنا وترضع هنا وكل حاجه. فما عرفتش اعتذر، فعملت الدور ده وانا مش هعمله ازاي ده. فافاجئ ان رد الفعل ورد الشام دي اللي عايزه اتجوز، يا ناس انا ملياش في العلام، عايزه اتجوز ان شاء الله، احول. فبنت عايزه تتجوز ومش عارفه، الناس كلها بقت تضحك وطلع كوميدي.
0: ايوه.
1: من ساعه بقى الدور ده ان كل الحاجات اللي جات لي بعد كده كل الحاجات الكوميدي.
0: من هنا بقيتي ممثله بتعملي كوميدي، لانك نجحتي بشكل مش طبيعي.
1: انا معرفش ازاي
0: يعني. لا، كنت رهيبه. هنا هنتكلم اكتر، ولكن على صعيد الفن، امتى نشوى مصطفى كانت طايره من الفرحه، وامتى قلتي يا ارض شيلي ايه
1: اتشقي وبلعيني؟
0: اتشقي وبلعيني.
1: هقولك امتى كنت طايره من الفرحه.
0: اما ايه اني دور جالك وحسيتي
1: هتستغربي انه كان مسرح.
0: الله.
1: انا اشتغلت في المسرح يعني 4-5 مسرحيات في حياتي كلها،
0: بس كلها،
1: لكن اخر مسرحيه كنت انا اللي كاتباها. ورد الفعل يا انجي كانت اسمها سيلفي مع الموت. رد الفعل من كل الاطياف اللي في المجتمع، يعني لاول مره يدخل المسرح مثلا ناس مثلا ملتحين وناس منتقبات، ستات دول ما بيدخلوش مصر يعني،
0: ما بيحضروش مصر،
1: لكن طبعاً. لما سمعوا ان المسرحيه تتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن الموت، عن فكره الموت وفكره الحياه، فابتدوا لا عايزين يشوف دي بتقول ايه، وهي اللي كاتبه كمان. فابتدى ناس من الملتحين او يقولوا لي اللي انت بتقوليه على المسرح ده لو اتقال على المنابر مش هيتحس، بالصدق ده. برضو كنت بقول في المسرحية لا شريك لك، يعني كان ده المعنى بتاع العرض، يعني مش مسرحية دينية، مسرحية أيوة أيوة أيوة معاصرة جدا. أيوة يعني
0: أيوة أيوة، بس كان فيها المسج دي. أيوة
1: فده كان يعني من أسعد الأدوار اللي عملتها.
0: وإنت قلتي الأرض انشقي وبلعيني،
1: هقول لك ودي يعني دي كده حاجة ما حدش يعرفها. فمرة كنت عاملة مسلسل اسمه زمن عماد الدين.
0: طب
1: المسلسل ده كان إخراج الأستاذ هاني لاشين، يا ربنا يديله الصحة والعافية، أستاذ عظيم
0: بجوجه له ألف تحية، الراقي اللي برنس. عمل أعمال برنس بجد يعني عمل وعش عمل أفلام مع عمر الشريف
1: طبعا. هو الأستاذ هاني الحقيقة برضو كان يعني شايفاني أوسع من أن أنا مجرد كوميديانة يعني، فداني دور أميرة من أسرة محمد علي. وأنا ازاي طيب، المهم يعني الدور ده كان عاجبني لانه مختلف. رحت فصلت بقى فساتين سواريهات وبتاع، وكان نفسي طيش بقى، كنت صغيره، البس فستان يعني الكتف بتاعه مفتوح شويه. ف عملت فستان كتفه كده مفتوح شويه، فانا يعني محرجه برضو.
0: عملت وانا مكسوفه،
1: ان عماد يشوفه.
0: ايوه
1: بس عماد كان الحمد لله عمره ما يتفرج عليا.
0: عمره ما اتفرج عليكي؟ ما بيحبش
1: ولا ما ولا ولا ولا هو دعوة. ولا ولادي ولا يعني ولادي لما كنت اشد امي اتفرجوا. أيوه. يا ماما
0: خلاص بقى
1: عايشين معايا. أيوه يعني بالظبط. ف سبحان الله المسلسل يعني فستان واحد اللي كان أيوه مفتوح. أيوه. شويه كده، دي كنت مفتوح بس شويه مبين حته من كتفي صغننه كده. فاليوم ده لك لحظي انا طبعا قاعده، وهو بقى عماد عارف قد ايه انا عماله استعد واعمل
0: للمسلسل ده زمن عماد الدين.
1: فقاعد فالمسلسل ابتدى، فطبعا مش ممكن حط في المسلسل،
0: لا طبعا،
1: لانه هيستغرب. فبقيت عماله اقول يا رب يا رب يجي له تليفون، يا رب يقوم، ما انا خايفه اشوف
0: وشمعنى في الحلقه دي هيشوفك بالفستان ده.
1: فقاعده عماله اقرا في سري قران، يا رب يقوم، ما قامش.
0: فضل قاعد
1: وانا مش عارفه اعمل ايه. فجاء المشهد اللي لابسه فيه حته مفتوحه، فاول ما بص كده لقيته بعدها بص لي قال لي ايه القرف ده، وراح قايم. انا بقى دي يا ارض انشقي وبلعيني، وبقيت محرجه، وقمت بقى عايزه اعتذر له بقى اعمل ايه يا ربي. وهو زعل مني جدا، قلت له والله العظيم انا ضحكت حته صغيره. قال لي انت بتخسري ما بتكسبيش، انت ليه يعني، هو الحته اللي بانت من كتفك دي انت يعني فادتك في ايه؟ مش انت ده، احنا فستان فرحنا
0: كان مقفول،
1: ده هو اللي اصر قبل ما اعمل الفستان. قال لي بصي حذاري تعملي فستان مفتوح. قلت له لا لا لا ما تقلقش، مع اني كان نفسي لو كان سابني اعمل فستان مفتوح
0: كنت عملته
1: ما كنتش عملت الفستان، فعملته مقفول يوم الفرح. عشان ايه؟ هو يبقى مبسوط برضو وكده،
0: عدي يا ليلى.
1: فانا عملت غلطه يعني،
0: هي دي الارض انشقي وبلعيني. طيب هنا لو سالتك هسالها شويه اسئله عن الاعمال الفنيه علشان شويه وهنطلع للفاصل. اخر اعمالك كان مسلسل حد اقصى مع المخرجه مايا أشرف زكي. مايا أشرف زكي
1: المخرجة الكبيرة مايا صغيرة، مايا قد مريم
0: صغيرة جدا،
1: هما بينهم أسبوع بينها وبين مريم بنتي،
0: هي مخرجة كبيرة.
1: يا نهار أبيض اللهم صل على النبي يا بنتي، ربنا يحميكي. إيه أنا بصي أنا بشتغل،
0: شفتيها إزاي؟
1: لا ما هقولك استني، أنا يعني رايحة على ما أعرفهاش يعني، ما أعرفش يعني، عارفة أنها اشتغلت مساعدة لكن أول مرة كانت تخرج. فأنا رايحة بنتنا الصغنطوطة.
0: أيوة صح، مايا بنت روجينا وأشرف يعني رايحة عادي،
1: فرايحة اللي هو بنتي يعني فرايحة لقيت بنت شديدة الأدب في استقبالها للفنان أيا كان، شديدة الاحترام في توجيهه، القطعات بتاعتها الناس شافت المسلسل
0: طبعا
1: حاجة بقى تانية،
0: كان تحفة.
1: فأنا رايحة، هو ما كانش دور، هو كان ضيفة، هما بالظبط كانوا ثلاث مشاهد. فأنا رايحة فقلت إيه هعملهم دمهم خفيف كوميدي طبعا، فلقيتها عملت المشاهد والناس كلها ضحكت، أو في البروفة كل الناس ضحكت ومش عارفة إيه، وقلت إفهات وكده وضحكت هي كمان. خلصنا البروفة راحت جاية على جنب، قالت لي أستاذة بعد إذنك ممكن أقول لحضرتك حاجة؟ اتفضل. صوت واطي خالص. أنا آسفة، ممكن نغير طريقة الأداء، ممكن نعمل شالت لي كل الإفهات بأدب طبعا، لأن أنا متربية على أن المخرج هو الأساس.
0: مهما كان سنه صغير،
1: لا لا لا لا،
0: مهما كانت خبرته اقل منك.
1: خبرته ايه؟ لا هي خبرتها اكبر في الاخراج،
0: في الاخراج بس بتكلم ان في مخرجين لا مو في مخرجين خبرتهم اكتر من مايا، بس في النهايه مادام ارتضيتي هو المخرج.
1: هي طريقه ادبها في التوجيه،
0: الاسلوب
1: الرقي. يعني انا قلت روجينا يا زين ما ربيتي، لا لا لا، بنت مهذبه، والحقيقه التزمت باللي هي قالته لي، والحقيقه طلع افضل من اللي انا أحلى. اللي انا رايحه بيه ده، اللي انا رايحه بيه بيتنا ده للافيهات وبتاع، لان دي دكتوره في الاول وفي الاخر وطبيبه ليها، هي عايزه الترس بتاع المشهد ده يتحط في حته معينه، ما ينفعش نهيفه او نحوله النكته. لا لا لا لا، برافو.
0: اكتر حاجه عجبتك في الشغل مع مخرجه شابه زي مايا اشرف زكي؟
1: لا، مايا مايا مايا الحقيقه اي ممثل شاف شغلها يتمنى يشتغل معاها، لانها بتحترم الممثل وبتطلع الممثل في افضل
0: حالاته.
1: حالاته
0: حتى روجينا
1: روجينا يعني انا مش عايزه اقول كده طبعا،
0: لا ده لا طبعا، لا حتى روجينا لا لا طلعت في حاجات قبل كده، بس روجينا مع مايا كانت مختلفه.
1: اذا قسنا روجينا في اخر 5 سنين فهي كانت في اروع حالتها مع
0: مايا.
1: واقول لك على حاجه بقى، انا شفت روجينا بتتعامل ازاي مع الاستاذه مايا اشرف زكي، تتعامل معها انها محترفة. الاستاذه اللي هي الاستاذه المخرجه، مفيش ماما، مفيش ولا مايا طبعا
0: طبعا.
1: واقول لك على حاجه، روجينا كانت زي برضو يعني في المشهد ليها شكل في الاداء معين في المشهد، فالاستاذه برضو مايا
0: لها لا، بتقول لها لا انا عايزه
1: بعد اذن حضرتك كذا. فانا عارفه قد ايه احنا ككبار سن يعني
0: خبرة وسن وكل لا حاجة اكبر،
1: او لبنا في حتة كده، فبيبقى صعب علينا ان احنا نغاية. بس لا، لما التزمنا لا، روجينا في اروع واجمل واصدق حالتها. فلا يعني مايا روجينا تحيي عليها السنة دي. يعني
0: لا لا، هي روجينا عارفه، انا من اول انا عملت كنت حاجه مع مايا، كانت بتشتغل في الاول كمساعد مخرج مع نادين خان.
1: يا سلام،
0: انا عايزه اقول لك، انا عايزه اقول لك يا نشوى، انا شفت مايا اشرف زكي في اللوكيشن في الست. انا ما صدقتش ان هي دي مايا اللي بشوفها في البيت، اللي هي بنت صاحبتي اللي
1: لا انا ما شفتش مايا في البيت يعني. انا ما عمري مثلا ما زرت روجينا او اشرف او دكتور اشرف طبعا في البيت او كده، لكن ما هي مايا قد بنتي، فانا متخيله يعني شكل ازاي. لا، مايا كبيره،
0: مخرجه كبيره،
1: لا، وتلمذت على ايد اساتذه، واضح ان هم ربوها كمان صح. لا ما شاء الله يعني.
0: حسيتي زي ان هو عايز يطلع فاصل
1: صح؟ مش مهندس
0: مين متوتر الدفاع، ما توترش الدفاع، ولا بقول على الهوا، وارجوك واجي حالي النهارده خالص.
1: لا ما انا ما شاء الله.
0: احنا للاسف انا مستمتعه جدا بالحوار وبالحديث، ولكن لازم نطلع لفاصل صغير ونرجع ونكمل، لان لسه عندي حاجات كتير جدا عايزه اتكلم فيها مع نشوى مصطفى، فارجوك يبقى الفاصل قصير عشان انا عايزه اتكلم مع صاحبتي وضيفتي اللي منوراني النهارده، اللي انا بجد مستمتعه جدا. نشوى مصطفى، انت فنانه كبيره وغنيه جدا، وعندك كلام كتير مش بس في الفن وفي الحياه وعن التجارب، وصادقه ومريحه ولسه اللي جاي اكتر، فاستنونا مع الرائعه نشوى مصطفى.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد أن العلاقات مع تركيا تستند على أسس راسخة وإدراك كامل لأهمية العلاقات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
2: وزير الخارجية التركي يؤكد العمل على إحلال السلام في السودان بالتنسيق مع مصر.
1: القوات المسلحة تنفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني.
2: وزير المالية يؤكد الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية.
1: الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي لقيادات المؤسسات الحكومية.
2: وزارة الري تنفي صحة ما تم تداوله بشأن ظهور بقع زيت في نهر النيل بالأقصر.
1: جهاز تنمية المشروعات وقع اتفاقا لدعم مشروعات الشباب بتمويل يبلغ 30 مليون يورو بالتعاون مع بنك الأعمار الألماني.
2: وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية العربية وأندية رياضية.
1: هيئة الأرصاد تعلن أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى الأسبوع المقبل تتراوح ما بين 37 و 34 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا واللي بيشوفونا واللي بيسمعونا في كل مكان, ونجوم اف ام واسرار النجوم والرائعة نشوى مصطفى, وحديث وحوار من القلب. وانا عن نفسي مستمتعة بكل كلمة بتقولها النهاردة معايا, وفتحة قلبها وبتقول كلام حلو قوي قوي قوي. قبل الفاصل اتكلمنا عن حاجات كتير, واتكلمنا شوية يعني كنا لسه بادئين بنتكلم في الحاجات الفنية, ولكن هنكمل اكتر وهعرف منها اكتر. فخليكم معانا دلوقتي, وعايزه اتكلم عن ضمير ابله حكمت, هذا العمل الرائع وسيده الشاشه العربيه فاتن حمامه للاجيال الجديده. فاتن حمامه اما كان اي حد بيطلع معاها في عمل وفي مسلسل كان بتبقى يعني ده شهاده ووسام في السي في بتاعه. طبعا ضمير أبلة حكمت كان أول ظهور ليكي في الدراما مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. فاكرة أول مرة وقفتي قدامها يا نشوى؟

0: اول مره شفتيها؟
1: اولا شفتها بشكل في انبهار مبالغ. انا بشوف، بصي انا كل الفنانين اللي انا بحبهم حتى لو وجه جديد، لو فنان حقيقي
2: بتحبيه
1: بحبه
2: بتوري.
1: وبحبه لانه فنان، يعني لانه شاطر، بشوفه بانبهار الجمهور العادي. بنسى ان انا ممثلين، يعني في ولاد جداد حتى لما بشوفهم، مثلا كان في اجتماع للنقابه قريب، ففي شباب كتير شفتهم، شباب صغيرين هايلين، بشوفهم بانبهار الجمهور العادي، ببقى مبهوره بيهم.
2: أيوه.
1: فبذلك بقى بفاتن حمامه، يعني دي شهادة إيه مرورك للوسط الفني طبعًا. من أوسع الأبواب
2: طبعًا.
1: أول مرة شفتها كان مشهد بيني وبينها في الاستوديو، وأنا عايزة أثبت لها أن أنا شاطرة، فدخلة مش خايفة، دخلة محضرة نفسي كويس جدا ومذاكرة كويس جدا وحافظة كويس جدا علشان يعني تقولي برافو عليك أنت شاطرة. وقد كان يعني
2: عملتي كده وقالت
1: وكان مشهد فيه مجموعة كبيرة من الأساتذة، كان أذكر منهم كمان الأستاذ حسن مصطفى الله يرحمه، أنا كنت بحب الراجل ده قوي.
2: الله جميل.
1: هو كمان يعني استحسن أدائي بس دي أسطورة.
2: إيه؟ طب قلت لها إيه أوف كاميرا؟
1: لا أنا ما قلتش، أنا كنت بتفرج وركز في بتعمل إيه. أولا
2: قبل المشهد وبعد
1: الفنان
2: المشهد.
1: الكبير انسان كبير. تخيلي ان فاتن حمامه البتاع اتفكت.
2: انا النهارده بهدلت نشوى مصطفى، عايز اقول لكم اول ما شفتها وكانت وحشاني فبحضنها جامد قوي قوي قوي، فالروزة جوع عشان الكولا بتاعت القميص ده مني انا، لو
1: ده من انجي مش انا البتاع ما نسيت اغسله
2: ده من الميك اب بتاعي والكم
1: اتفكت
2: مشكله عادي عادي، احنا على الهوا عادي، فبنقول لكم تشاركونا اللحظه يعني. كانت بتتعامل ازاي؟
1: تخيلي الرقي انها تقول لعامل النظافة بعد اذن حضرتك لو سمحت، حضرتك تقول لعامل النظافة حضرتك ممكن بعد اذنك بس تمسح التراب اللي هنا، يعني بتقول لعامل النظافة بعد اذن حضرتك. لو مثلا احنا المفروض الكاميرا 12، الاستاذة جوه الاستوديو جاهزة يعني قبل ما مع اي حد يجهز 11:30، مش في اوضتها،
2: في الاستوديو.
1: مفيش حاجة اسمها صوت عالي، صوت همس، يعني الناس بتتعامل في اللوكيشن اللي فيه فاتن حمامة بالهمس. مفيش بقى مفيش حاجة اسمها المساعدة بتاعتها تقف في الاستوديو، يعني عاده المساعده تبقى واقفه عشان لو مثلا النجمه مثلا
2: عايزه حاجه،
1: عايزه تشرب، عايزه شاي، مش حاسمها كده. مفيش حد يعطلها عن شغلها او تقف قدامها فتحسسها ان هي فاتن حمامه، هي ابله حكمه دلوقتي، فلو وقفت قدامها المساعده بتاعتها هي هتتحول لفاتن حمامه، مش لان ابله حكمه ما عندهاش مساعده تقف لها. لا التزام واحترام الصغير قبل الكبير. فلما تشوفي نجمة نجوم العالم العربي تيجي بدري، تيجي حافظة، ما فيش حاجة اسمها المكير والكوافير وقفل لها ورا الكاميرا، لا، لو في حاجة المخرجة اللي تقول المكياج يدخل عشان يصلح للأستاذة كذا. ما فيش دوشة، يعني ما بتعملش يعني في ثقة في النفس اللي هي ما تعملش زحمة عشان يتقال دي نجمة العمل، في زيها زي أي ممثل في جوه المشهد. البطل الله. بتاع الاستوديو هو المخرجة.
2: يا الله يا الله، بصي الزمن، بصي الحلاوة، بصي الحلاوة.
1: يعني تستأذن انها تعيد شوط بعد اذن حضرتك للأستاذة إنعام محمد علي، ربنا يمسيها بكل خير.
2: يا صحة يا صحة يا رب. إنعام بجد عملت يا أعمال يا خرابي. اشتغلتي معها كم مرة؟
1: هي مرة واحدة
2: بس
1: للأسف.
2: هي ضمير أبلحك.
1: وانا مستغربة انا ليش اشتغلت مرة واحدة معها، بس يعني مرة بالعمر يعني. ومرة انت بتدخلي تتفرجي على الاساتذه الكبار دول وتتعاملي معاهم، انت بتدخلي المدرسه. تخيلي ضمير قبل حكمه كان في مين من النجوم؟ كان في الاستاذ جميل راتب طبعاً. الاستاذ احمد مظهر. ويمكن حكيت لك
2: عمل ايه دلوقتي حالا قبل ما نخش، كانت لسه بتحكي لي على استاذ احمد مظهر ولما شاف
1: هقول لك
2: وبس ايه.
1: الناس مش هتصدق.
2: جنتلمن.
1: انا كنت اول مره اقف قدام كاميرا ولا حاجه، نكره ولا حاجه.
2: تمام. كانت اول مره ليكي في الدراما؟
1: لا كان الحقيقه كان في قبلها عمل مع الاستاذ عادل صادق الله يرحمه ويحسن اليه, بس ما كانش لسه تعرض.
2: ده كان اول حاجه
1: اللي اول حاجه كلها. استاذ احمد مظهر دخلنا مجموعه بنات في المشهد وهو كان قاعد, والاساس دخلنا كلنا. اول ما دخلنا راح قايم واقف وبيسلم علينا وهو بينحني ويبوس ايد كل بنت, يعني يقبل ايد
2: برنس.
1: كل بنت.
2: برنس. طبعا
1: احنا مين طبعا. يعني ايه الشياكه, عارفه الزمن الراقي بتاع الاساتذه اللي هو يعني ده انت احمد مظهر.
2: احنا مفتقدين الحاجات دي بشكل شياكة. شويه رقي يا جماعه, شويه رقي في اللوكيشن, شويه رقي في التعامل
1: في الحياه
2: بالظبط. يعني احنا بجد بنقعد نقول الله الله, طب احنا ممكن نعمل ده, هيكلفنا ايه
1: والله.
2: نبقى ناس نظيفه ورقيه ومحترمه, ودي طبعنا ودي طريقتنا, ليه بقينا كده؟
1: انا مش عارفه
2: اخلاقنا.
1: انا مش عارفه يعني, انا لحقت الاكابر بتوع الحياه دول.
2: انت اشتغلتي,
1: انا اشتغلت مع كل صلاح ذو الفقار في عائله شلش.
2: يا خبر ايوه كان عامل ازاي
1: نفس الوضع. اولا دمه خفيف جدا
2: وقوي,
1: وبرده نفس اداء الاستاذ احمد مظهر في التعامل مع البشر. شياكة, ما ينفعش يسلم على ست ايا مكان بقى لسه عيله صغيره, غير وهو يعني لو قاعد يقوم يقف ويسلم عليها. لازم. اشتغلت كمان مع الاستاذه مديحه يسري,
2: جميل. انا قابلتها وعملت معاها لقاء في دريم, عملت
1: معاها
2: في حلقه عيد الام.
1: الله.
2: كانت بصي
1: ده انا اسالك بقى على على على شاكتها.
2: انا بقول لك على حاجه, انا الشخصيات والاسامي اللي بتقولي عليها دي هي دي اللي بتخليكي انت غنيه بكل اللقاءات دي, انك قابلتيهم ومثلتي معاهم وقعدتي معاهم.
1: إيه هقول لك حاجه,
2: ايه ده
1: احنا برضو عندنا في الجيل ده عشان ما نظلمش, يعني في الجيل الكبار شوية في ناس في نفس درجة الشياكة الحقيقة.
2: في ناس طبعا.
1: في عمر سعد انا اشتغلت معاه,
2: جميل,
1: نفس الشياكة والاخلاق والتربية,
2: محترم
1: مطرب. خالد النبوي نفس يعني برضو خالد
2: طبعا
1: اخذ شويه من الاساتذه الكبار, ويوسف شاهين
2: طبعا. هو على فكره هو وعمرو سعد عشان لحقوا شويه برده من الكبار.
1: يعني دول اخر سنتين يعني, مش عايز انسى الباقيين, بس لا
2: لسه في ناس برده. الجيل ده كمان كان جيل حلو قوي, يعني عمرو سعد, خالد النبوي,
1: طبعاً.
2: الجيل ده حلو قوي, كل دول حلوين قوي. وقفتي قدام محمود عبد العزيز,
1: يا سلام, يا لهوي بقى, يا لهوي على الجمال.
2: يعني في محمود المصري,
1: يا خبر ابيض, ده بقى
2: ورده.
1: انتي
2: ورده الجزائريه. انا
1: لحقت
2: حكايتي مع الزمان
1: كنت عارضه بنتها, وكاتروجينا وياسر جلال وادوارد,
2: صح
1: واستاذ حسن حسني
2: طبعا,
1: يعني
2: الله يرحمه.
1: يا لهوي, ده انا ايه, ده انا اشتغلت مع ناس.
2: انتي غنيه قوي, انتي تاريخ.
1: هقول لك استاذ
2: محمود عبد العزيز,
1: هقول لك بقى استاذ محمود عبد العزيز ده
2: محمود المصري.
1: محمود المصري ده كان نجم النجوم المتربع على عرش النجومية. واشتغلت معاه وفاجأ بانه بيتعامل انه وجه جديد. وحياة ربنا عنده كراسة صغيرة يا انجي كده, كاتب فيها ملحوظات الشخصية اللي بيعملها. ده مين التليفون؟
2: انا للاسف. انا معلش
1: يلا.
2: بنتي تكلمني على الهوا, طلب تطلبني بنتي.
1: طب ردي. طيب
2: لا خلاص, مش احنا على الهوا, فخلاص اتس اوكي. بنتي هي متعوده وانا على الهوا, ما اعرفش اتكلم
1: يا حبيبتي.
2: فانا بحط التليفون جنبي كده وانا على الهوا, عشان لو بعتت لي اي حاجه ببقى قاعده قلقانه, لان بتختفي ساعتين على الهوا.
1: حبيبتي ربنا يا ربي يخليها لك ويطمنك عليها.
2: حبيبتي كملي. انا
1: فاستاذ محمود عبد العزيز عامل كراسه كده وقلم رصاص, كراسه كده, ويكتب فيها الملحوظات بتاعه المشهد اللي عمله, عشان لما يجي يعمل المشهد اللي بعده يرجع للكراسه تاني ويشوف احساسه في المشهد اللي قبله. فوجئت بحاجه تانية بقى, مشهد بعمله معاه, فانا جوه المشهد المفروض ان جاي لي عريس انا مش عايزاه, فالمفروض بيقول هناخد راي العروسه. فانا يعني ببص لاخويا مبتسمه كده وبقوم, فرح استاذ جاي ورايا, استاذ محمود عبد العزيز, نشوه انت وانت خارجه من المشهد ده مبتسمه ليه؟ فقلت له لان انت اخويا الكبير, وحسيت من كلامك انك هتقف جنبي عشان نطفش العريس. قال لي تمام, لكن انتي في المشهد اللي بعده عاملاه في المطبخ, انتي وصفاء الطوخي.
2: أيوة.
1: احنا فعلا كنا صورنا المشهد ده.
2: أيوة.
1: قلت له قال لي فاكره احساسك في المشهد ده كان ايه؟ قلت له، قال لي انا هفكرك، انت في المشهد ده كنت بتعيطي، فما ينفعش تطلعي من المشهد ده مبتسمه وتدخلي وانت عملتي المشهد اللي بعده بتعيطي. تخيلي بيكتب راكور احساس الممثلين اللي معاه جوه المشهد. ايه ده يا جماعه؟
2: عشان كده ومحمود عبد
1: العزيز مشهد تاني يا انجي، اسمحي لي احكي
2: لك. الجيل ده فظيع.
1: هقول لك مشهد تاني، المفروض انه ايه الـ بيفتح الباب بسرعه وبيدخل. فانا الديكور، الناس عارفه ورا الديكور ده بيبقى فراغ يعني.
2: أيوة.
1: لقيت الاستاذ عمال بيجري رايح جاي رايح جاي، بيجري. الباب اتفتح فمش عارفه عمل ايه، المشهد اتعمل. فروحت سألاه، قلت له يا استاذ اطلب اسال حضرتك سؤال. قال لي اتفضلي. قلت له انت كنت بتجري ليه ورا الديكور؟ قال لي ده نزعل منك عشان بسال السؤال ده، بس هجاوب. قلت له ليه؟ قال لي عشان انت كده مش مركزه. قال لي احنا المفروض الديكور قال لي احنا ساكنين في الدور الكام يا نشوى؟ فقلت له مش، قال لي لا احنا ساكنين في الدور الثالث، لان احنا بننزل السبت كنا بناخد العيش بالسبت واحنا ساكنين في الدور الثالث. قلت له بالظبط. قال لي لو انا طالع السلم بجري في نفس واحد ومخضوض مش لازم اكون بنهج؟ قلت له قال لي فانا بجري ورا ديكور كاني بطلع السلم عشان ادخل بنهج بجد، مش بمثل ان انا بنهج.
2: يا الله،
1: ايه بقى
2: ايه الحلاوه؟
1: طب احكي لك حاجه تانية عن استاذ نور الشريف ونترحم عليه، لان امبارح كانت الذكرى وفاته الله يرحمه.
2: اشتغلت بتكلم على فكره مع مين، بقول لهم يا جماعه انت كنت بقول لك كل واحد من دول
1: ده
2: كفايه نور الشريف
1: يعني
2: ده مدرسه عارفه احنا وموسوعه
1: احنا الف رحمه احنا بنتأنعر بالاسامي الكبيره قوي دي، احنا اغنياء قوي بحاجات كتير طبعا في مصر، بالعلماء وبالأطباء والمهندسين والتاريخ والأهرامات والفن الراقي. الأمثال اللي قلناها فاتن حمامة، محمود عبد العزيز، أحمد مظهر، صلاح ذو الفقار، نور الشريف،
2: وغير
1: محمود عبد العزيز،
2: أحمد زكي، محمود ياسين،
1: محمود ياسين، فاروق الفيشاوي، الأساتذة الكبار،
2: عادل إمام،
1: يا خبر اسوح، محمود حميدة
2: طبعا، احنا عندنا يعني مليان
1: استاذة يسرى، استاذة نادية لطفي، استاذ يعني ليلى علوي، يعني
2: كتير.
1: ولو الهام شاهين ولا صدق كل الاجيال بيجي فيها مبدعين اساميهم حلوه. استاذ نوري شريف كنت بشتغل معاه، عملت عمل واحد اسمه ما تخافوش، فلقيت هو كان عامل انه مذيع في قناة فضائية وبيتكلم عن الصهيونية والاحتلال وهكذا. فلقيت الأستاذ قاعد كده على جنب في الديكور وعنده موسوعة قد كده يا أنجي، فكان بيقرأ في الموسوعة. فبقول له أستاذ أنت حضرتك بتقرأ ليه؟ يعني الموسوعة دي عندنا كم مشهد يخصوا الحديث عن الصهيونية، فهو مش مكتفي بكلام المؤلف، هو لازم هو كمان يبقى عنده بعد آخر من خلاله دماغه تعرف يعني تعرف تعبر عن الكلام
2: عن
1: الموجود
2: الموضوع. أيوة.
1: فالناس دي ايه ده؟
2: بصي عشان يعمل كده بيعمل ايه؟
1: لازم يقرا.
2: وردة
1: بنقرا ايه؟
2: وردة. احنا ما بنقراش حاجة
1: يا خبر،
2: احنا ما بنقراش حاجة.
1: تخيلي وردة بقى
2: دي بيبي.
1: دي بيبي فعلاً.
2: أنا عملت برضو، أنا عملت لها أغنيتين
1: يا روحي.
2: عملت لها أغنيتين وقعدت معاها
1: يا روحي.
2: لا لا لا.
1: يا روحي
2: بيبي، دي كانت بيبي.
1: بصي ما ينفعش، إحنا أولادها كنت أنا وروجينا وكان ياسر جلال وكان إدوارد إجواز بناتها يعني. فما ينفعش أول ما نوصل، برضو كانت هي أول حد بيجي الاستوديو، أول ما ندخل الاستوديو لازم نعدي عليها عشان تدينا شوكولاتة هي بتحبها، بس مش هتقدر تاكلها لأنها كانت الكبد تعبان شوية، فممنوع تاكل الشوكولاتة دي، فلازم احنا ناكل قدامها، لازم يوميا نروح عشان تأكلنا شوكولاتة النوع المعين اللي هي بتحبه ده.
2: تجنن رهيبة. أكتر أغاني وردة اللي بتحبيها؟
1: أنا ما فيش أكتر. بصي كل القديم قاعديني كده اسمع عبد الحليم واسمع ورده واسمع شاديه بجمالها، فايزه احمد
2: انا اليومين دول
1: نجات
2: فايزة احمد اليومين دول بقى اخر حاجه بسمعها كتير
1: دي بقى بترجعني كمان لسني صغير بتفكرني بايام اعدادي وثانوي لما كنا نقعد نسمع الاغاني وننبسط
2: حاجات تجنن. طيب انا هنا طبعا ليك ادوار كتير جدا جدا ما تتنسيش، ولكن من الادوار الرائعه كانت دور الرقاصه في فيلم الليمبي. يختي
1: انا اول ما جاي كان
2: ده كان ما حصلش،
1: كان استاذ وائل احسان المخرج كلمني قال لي نشوى انا عايزك معايا في دور كده يعني دور صغير ضيفة شرف وان شاء الله يعجبك. قلت له تحت امر حضرتك يعني الدور عباره عن، قال لي رقاصه. قلت له يا فندم
2: ازاي
1: يا فندم انا يعني ما عنديش اي مقاومات لدور الرقاصه ده خالص يعني. قال لي لا انت هتعمليه كويس. فقعدنا وذاكرنا شويه، فكان المفروض ان انا الرقاصه دي كان الله يرحمه كمان الاستاذ احمد عبد الله المؤلف كان موجود. فقال لي ما انت مش هتلبسي بدله رقص بس تحتيها بيجامه. قلت له يا استاذ برضو ده اتعمل برضو زمان، كانت سهير الباروني وكانت الاستاذه سناء يونس الله يرحمه يلبسوا حاجات وتحتيها كلسون مش عارفه تحتيها بنطلون بيجامه. قلت له اتعملت قديم، ما تيجي نعملها بشكل حديث، نعملها رقاصه بس رقاصه مثقفه بتاعه الاوبرا اللي هم فرقه الرقص الحديث والتعبير الحركي، والضحك هيجي من التضاد ان الليمبي عايز رقاصه شرقيه فيجيبوا له واحده من الاوبرا ترقص في الفرح بتاعه فهو مش فاهم، ترى الضحك هيجي من هنا. فقعدنا يعني حضرنا لده، وحتى قعدت عملت صياغه للجمل حتى اللي بقولها انا زيزي @hotmail.com ودكتور انت لازم تروح لدكتور فوناتكس ومش عارفه ايه. فحتى استاذ عبد الله قال لي هو ده يضحك؟ قلت له بص هو مش نكته لكن اللي هيضحك التضاد بين الرقاصه المثقفه اللي هي جايه ترقص بنضاره لابسه نظاره نظر ورافضه ترقص للجمهور، هي بتختار الجمهور بتاعها كمان ده مش هتقدر تشتغل
2: قدام اي جمهور.
1: قدام اي جمهور بالمستوى ده. فالليمبي مش فاهم هي بتقول ايه، فهو يعني
2: رهيب.
1: لا محمد سعد رهيبة كمان رهيبة كان رهيبة كان هايل
2: يعني فظيع.
1: اقول لك حاجه
2: على محمد سعد،
1: لا على استاذ عادل امام اللي احنا مش عارفه انه سعد امام كلمني
2: على الدور ده
1: قال لي انت شربطاطة
2: يا
1: حياتي. قلت له الدور كمان شال منه شويه مشاهد كتير، فقلت له يا استاذه تشا قال لي انت شربطاطة، انا بكلمك عشان اقول لك انت شربطاطة في الدور ده.
2: كان يجنن استاذ عادل امام
1: يا سلام حبيبي،
2: الوقت بيشوف اي حاجه حلوه بيقولها على طول. ربنا يديله الصحه
1: يا رب، يديله الصحه اهو. ده كمان نموذج نفتخر بيه
2: يعني، ده ما فيش حد في العالم عمل اللي حصل عمله يعني.
1: مش عادل امام، مش نفتخر عادل امام، مش احنا بس نفتخر بيه اللي هم العاملين في المجال الفني، لا الجمهور يفتخر بيه ان عندك عادل امام هذه الأيقونة اللي يعني من أول ما ابتدى لحد آخر أعماله يعني أقول لك إيه
2: نجم.
1: من أهم نجوم العالم العربي
2: نجم.
1: يعني
2: وعمل كله
1: بيتم
2: عمل
1: استقباله في الدول كسفير يعني.
2: أكتر أعماله اللي بتحبيها له
1: يعني ما تقوليش أكتر كله
2: طب إيه العمل كان نفسك تشتغلي فيه مع عادل إمام؟
1: أي حاجة
2: هو عمله
1: أي حاجة
2: لا بتحبيه كان نفسك تبقي فيه؟
1: انا هقول لك حاجه عشان تعرفي ان حظي ما كانش كويس. انا جالي فرصه معاه بس كنت للاسف في الامارات،
2: انت
1: وكان عندي يعني عمل في الامارات بشتغله وجالي الشغل معاه كان عمل تاليف الاستاذ استاذ مين يا ربي الاستاذ ده الاستاذ ايمن بهجت قمر واستاذ ايمن كلمني الحقيقه فللاسف كان حظي عشان كان التصوير بكره وانا في الامارات فما كانش ينفع فكان حظي شوفي الحظ السيء ماليش نصيب يعني.
2: نجومنا في اليابان ده انت البرنامج ده يا جماعه كلنا كنا بنموت فيه. نجومنا في اليابان بليز يا جماعه خشوا على اليوتيوب شوفوا نشوى مصطفى في البرنامج ده بجد كنتي رهيبه وطريقه الكلام. عايز اعرف مين النجم اللي استضفتيه في البرنامج ده وتعصب بجد بجد من المقلب، ومين النجم اللي تقبله
1: هقول
2: بكل صدر رحب.
1: في اتنين من الاساتذه في محمد هنيدي جه وصور لحد لما تعصبش بس هو رفض يكمل لانه شك هو الوحيد يعني تقريبا من الناس الوحيدين اللي شكوا ان ده او في حد بلغه يعني. احنا قعدنا عملنا نص الحلقه وفي حد شاور له او حاجه فراح قال معلش عايز اشرب فقالوا طب هنجيب لحاجه قال لهم لا انا بحب اشرب من الحنفيه فراح قايم فسالهم بره في ايه في حد تقريبا قال له
2: انه
1: مقلب حد من العاملين في البرنامج كان شغال معاه او حاجه فقال له
2: ومين
1: مين اللي كنت خايفة منه جدا لا يتعصب؟ كان الله يرحمه هشام سليم، لأنه هشام جد يعني مش بيحب بالعكس. حلقة هشام سليم يا حبيبي بصر جدا وقال لي انتي مش ممكن، انتي عفريتة، انا مش مصدق، يعني انتي ناشا مصطفى ازاي؟
2: اشتغلتوا مع بعض؟
1: اشتغلنا في ملك روحي
2: مع يسرى.
1: مع يسرى حبيبتي، يسرى جميلة.
2: ملك روحي كانت تجنن.
1: واشتغلنا في حاجة تانية كانت اخراج الاستاذ هاني لاشين،
2: اراجوز.
1: لا ما كنتش في اراجوز، انا مش فاكرة اسم المسلسل للأسف.
2: ألف رحمة ونور،
1: ألف رحمة ونور،
2: وحشنا كلنا جدا
1: طبعا
2: جدا
1: طبعا
2: جدا
1: طبعا يا حبيبي طبعا جميل. كان راقي هو ده برضو واخد صفات الأساتذة الكبار بتوع الجيل القديم. يعني
2: فاكرة كنت بتكلمي ازاي في البرنامج ده وكنت
1: بس
2: ما تردي عليا السؤال اللي بعديه، تردي عليا بنجومنا في اليابان.
1: هو انا بصي مش هعرف قوي ليه، انا كنت مركبة في بقي اسنان بتعوق وانا مركباها في اسناني فبتعوق حركتي في الكلام اساسا، فكانت بتساعدني جدا جدا. الجو المحيط الحقيقه كانت، المخرجه كمان الله يرحمها كانت اسمها الاستاذه رشا، توفت يعني، كانت عامله انهم جايبين لي بودي جاردات حواليا وجايبين واحد ياباني فعلا قاعد جنبي. انا ما كنتش بفهم منه حاجه، بس هم حاطينه زينه كده كانه مترجم.
2: ايوه مع الديكور،
1: مع الديكور. فكان الجو ده كله حقيقي بيدي حق بيخوف.
2: نفسي قوي تعملوا جزء تاني من البرنامج ده رمضان.
1: مش ليه؟ هقول لك ليه.
2: مع نجوم تانيين.
1: انت عارفه ان احنا ما صورناش 30 حلقة، ما عرفناش نصور 30 حلقة،
2: ما كملتوش
1: 27 حلقة.
2: ليه بقى؟
1: وبعد كده كل ما يجي يكلموا حد يقول لهم دي نشوى مصطفى، لأن كل اللي بيطلع بالبرنامج بيقول ده في برنامج نشوى عاملاه. فعملنا 27 حلقة بس للأسف.
2: نفسي بجد أرجوكم اتفرجوا على البرنامج ده دلوقتي حالا على يوتيوب بجد. نجومنا في اليابان
1: ده كان بدايات الكاميرا الخفية يعني.
2: بس كان معمول حلو قوي قوي قوي, قوي, قوي. يعني من الحاجات اللي أنا كنت بحبها حقيقي. عايزين نتكلم عشان أنا خايفة بس من الوقت
1: إيه احنا
2: أرجوك عندي حاجات كتيرة قوي.
1: لسه قدامنا حبة ولا
2: لا؟ لسه قدامنا كتير يعني. شوية
1: مش كتير قوي يعني.
2: لسه. طيب هسألك أسئلة بره الكاميرا.
1: يلا.
2: أوكي. وقت الشدائد يعني بنكتشف الناس اللي بجد وبنكتشف أمور كتير قوي. إيه اللي نشوى مصطفى اكتشفتي في وقت ما كنت بتمر بأزمات صحية؟
1: أزمات بشكل عام.
2: أزمات بشكل عام.
1: اوعى تتخيل إن أقرب الناس ليك وإنت بصحتك أو إنت بتضحك هم دول هيكونوا جنبك في الشدة، وممكن يكونوا جنبك في الشدة ناس إنت ما تتوقعش خالص إنهم يقفوا جنبك. العبرة بالأصل، فحاول دايما تصاحب الناس الأصيلة، الناس اللي تربوا على طبلية أبوهم زي ما بيقولوا. لأن ممكن أقرب الناس ليك في شدتك ما يكونوش موجودين، وقعت لا يا عم احنا ناقصين. ففي شدتي أنا فوجئت بناس
2: زي مين اللي فاجئوك يا نشو؟
1: هقولك ناس مثلا أنا وهم مش أصدقاء، مثلا نادية زوجة الزميل العزيز أشرف عبد الباقي.
2: طبعا.
1: نادية مش صاحبتي ويمكن التقينا مرتين ثلاثة. نادية في وفاة عماد تقريبا ما سابتنيش. عايزة أقولك إنها عارفة الناس. نادية من بيت أصله عالي قوي يعني، والدها كان وزير سابق وهكذا. عارفة إنها كانت في أول ثلاث أيام العزة تيجي كل يوم وتجيب لنا في البيت أكل. تقولي لا احنا متربيين على كده، انتم الناس في العزة ما بيطبخوش.
2: ايوه طبعا.
1: فمش بيدخلوش المطبخ، فلازم انت زي ما يعني احاول ارض يعني شكرا. تقولي لا انت ازاي ترفضي؟ وفضلت معايا نفسيا بقى لحد قريب جدا. هي اللي بتتصل بيا تطمن عليا. دي من الناس اللي يعني بقولك مش صاحبتي، لكن وقفتها جنبي وغيرها كتير. انا مش عايز انسى في
2: هل بعد ما الشغل بيقل الدوشه اللي حوالين الفنان بتختفي او مش بتختفي بتقل؟
1: ممكن، بس اصلا انا عمري بصي يا انجي انا عمري ما كنت سوبر ستار. فالدنيا حواليا كانت زحمه يعني. انا طول
2: بس
1: عمري
2: بس بيكون عندك صحاب من الوسط.
1: كل الناس في الوسط الحقيقه الحمد لله، يعني ما فيش زميل او زميله في الوسط إلا لما بنلتقي بتعامله أو معايا بحب شديد يعني جدا. ده من فضل ربنا والله. والله من فضل ربنا
2: الناس بتحبك جدا
1: من فضل الله.
2: عمري ما كنت سوبر ستار. كان نفسك تبقي سوبر ستار وقت من الأوقات؟
1: لا لان انا اصل حياتي السوبر ستار دي مزعجه جدا يعني. ليكي في التزامات لازم تعمليها وفي تفرغ بشكل معين. وانا كنت حابه اعيش حياتي انسانه طبيعيه. عندي بيت واولاد
2: واسره
1: وعندي حاجات يعني بيت واولاد واسره واسره كمان. زوجي كان من خارج الوسط فلو طلبات له طلبات يعني. عارفه لما يبقى زوجك من الوسط اللي انت
2: بتشتغلي فيه
1: او يبقى انت حتى بتتزوري مع اصحابك لان انت وجوزك اصحاب فلان او اصحاب فلان هكذا. صح. لكن انا زوجي كان يعني برضو لازم التزم بكل اوامره الحقيقه او طلباته لان لي حقوق. فانا كنت بعيده يعني ما كنتش انا في النجوميه اللي ما حصلتش. وبعدين خفتت الاضواء. فانا طول عمري في منطقه الوسط.
2: المهرجانات بتتعزمي في المهرجانات؟
1: ما بروحش للاسف. ليه؟ يعني رحت عشان ما اكذبش رحت مره مهرجان اسكندريه وكان ولادي هم اللي دفعوني وزوجي.
2: ليه
1: هقولك على حاجه
2: موتيني دلوقتي.
1: هقولك على حاجه. اول ما اتجوزنا كنت بتعزم في المهرجانات السينمائية وهكذا يعني. فعماد قال لي حاجة لأن عماد بوسي كان ذكاءه بقى هو ما كانش عايزني أكمل. بس مش عايز يقولي لا. فبتجيلي مثلا دعوات فأقول له عماد أنا عندي المهرجان الافتتاح يوم كذا. يقول لي تمام يا حبيبتي روحي طبعا بس خدي عبد الرحمن ومريم معك. عبد الرحمن كان عنده مثلا سنتين ومريم سنة.
2: إذا هتاخديهم معك إزاي؟
1: فأقول له أخدهم معي. يقول لي أولادك يعني روحي زي ما أنت عايزة أي أماكن أنت حباها بس خدي الولاد معك.
2: ده حطك في خانة اليك. فاللي هو
1: ما روحش.
2: أيوة.
1: السنة اللي بعدها حبيبتي روحي أنا مش منعك خدي الولاد معاكي. فقالوا لا طب أنا حوديهم عند مامتي. قولي لا ولادك معاكي فخديهم معاكي.
2: هل ولادك بيتعاملوا بنفس الطريقة مع ولادهم؟
1: هو لسه ما بانش
2: يعني لسه شوية
1: أحفادي صغنين قوي.
2: حاسة ان هم نفس
1: هم واخدين طبعا. أنا يعني بدعي العماد على تربيته لولادنا لأن أنا الحقيقة بصي انا ما كنتش بعرف اربي قوي. ازاي انا بدلع موت. عماد هو اللي علم ولادي قيم وهو اللي علمهم اخلاق وهو اللي علمهم ازاي ربنا يبقى قدام عينيهم في كل تصرفاتهم. يعني هقول لك حاجه بسيطه. عبد الرحمن كان صغير قوي كان في 6 ابتدائي حاجه زي كده. فقلت له بص لو جات فرصه في الامتحان يعني تغش غش. سمعني بقول الكلام ده عماد انت بتعملي ايه يا نشوى؟
2: ايوه
1: انت عبد الرحمن ادخل انت بت... ب... ب... اللي انا ببني انت بتهديه. عبد الرحمن اوعى تغش. فقلت له لا مش هيغش كله لو حاجه ما اوعى تغش
2: عشان ينجح بس
1: يا حبيبي. لا عبد الرحمن كان من الاوائل.
2: ايوه
1: بس انا عايز ده يعني لو جات له قال له انت لما تغش هتسرق كانك بتسرق مجهود زميلك. ينفع يا عبد الرحمن تبقى حرامي؟ فقال له لا يا بابي ما ينفعش. قال له يبقى اوعى تغش. انا عارف انك بتذاكر وعارف انك شاطر فحل الامتحان ولو ما عرفتش حاجه ما تحلهاش بس اوعى تغشها. فشوفي الانسان اللي يربي ابنه بالطريقه دي.
2: ده على كده انا كنت حراميه كبيره.
1: ما هو انا
2: انا كنت حراميه كبيره.
1: ففهمني ان صح لا ده قيمه صح في الحياه. لو سرق لو غش هيسرق بعد كده مجهود واحد زميله او فهياخد عقاب من ربنا
2: صح
1: او ربنا مش هيرضى عنه. فدي جزء من التربية
2: طبعا. والدك في البداية كان رافض دخولك مجال التمثيل. هل جه عليكي وقت وقلتي والله كان عنده حق؟
1: لا
2: خالص. يعني
1: هو والدي كان رافض لأن والدي رجل بسيط شعبي يعني كما الأهالي الشعبيين في الأحياء الشعبية كلهم واخدين فكرة لا لا لا الوسط الفني ده مش بتاعنا. تمثيل إيه وبتاع إيه؟ مش حد في عائلتنا كده.
2: حاولتي تثبتي له العكس؟
1: وربنا سبحانه وتعالى ساعدني لان ربنا يعني يسر لي ادخل المجال ده. والحمد لله كان فخور بيا يعني ما تكسفش ابويا. وتيسير ربنا في ان انا مثلا اول عمل يبقى مع فاتن حمامه.
2: كان فخور
1: طبعا. ده فاتن حمامه بقى دي كانت على ايام ابويا وامي
2: طبعا.
1: كانوا انت عارفه كانوا بيعلقوا صور الفنانين في زمان. يعلقوا صور فنانين وصور عبد الناصر
2: طبعا. كانوا اللي بيحبوهم طبعا
1: جدا يعني طبعًا. الفنانين دول كانوا ليهم كده
2: طبعا
1: يعني هاله حلوه قوي والناس بتحب الفنانين.
2: لو رجع بيكي الوقت، ايه الصورة اللي لسه فاكراها لغاية دلوقتي معاكي على طول من شبرا؟
1: شبرا كلها يا لهوي. اي حد بيسمعني دلوقتي من شبرا او من حي شعبي بشكل عام، يجرب كده لو بعد عن الحي بتاعه، يروح الحي بتاعه. الحياة كلها والرقي كله والجدعانة كلها والجمال كله في شبرا وفي الأحياء الشعبية. هقولك على حاجة، أنا ساكنة في التجمع الخامس دلوقتي، حي راقي ومحترم وكل حاجة، لكن عايز أقولك أن أنا ما أعرفش في البيت اللي جنبي مين.
2: أنا مش كنت لسه بقول لك
1: في عزلة كده بتفرضها الحياة هناك.
2: أعتقد أن ده بقى مقصود يعني بجد. أنا حتى بقول لهم زمان إحنا كنا أخرنا نروح مثلا من الزمالك للمهندسين والمهندسين للزمالك، وعندك شبرا وعندك مش عارف إيه، كله تحسي إنه ملموم في حتة واحدة، وكانت الناس على طول تسأل.
1: عايز أقول لك، هقول لك
2: دلوقتي عشان تروحي لحد مثلا من أكتوبر للتجمع مش هتروحي،
1: لا.
2: فالصلة بتروح
1: بالظبط. لا وكمان العلاقات الاجتماعية بين الناس، يعني أنا فاكرة جدا وإحنا أطفال قوي كان البيت كله طنط منى وطنط مسهام ولادهم يجمعونا كلنا مثلا وياخدونا نروح سينما، فطنط منى وطنط مسهام وماما واحنا كلنا
2: كل الولاد
1: ومع انهم كنا بقولك في حي شعبي.
2: أيوة.
1: لكن كان فكره ان السينما دي فسحه حلوه، يعني ياخدونا كلنا ونروح مثلا نتفرج على مسرح العرايس. فشوفي كانوا بيربونا
2: الفن.
1: هقول لك
2: كان كنت بتكبري عندك الحس الفني والثقافي.
1: بقول لك بنروح سينما
2: جدا، دول مش حاجه يعني ثنائيه، دي حاجه اساسيه.
1: واهالينا ما كانوش من درجات علميه كبيره، لكن عندهم ثقافه حياتيه. يعني بقول لك نروح سينما ونروح مسرح العرايس ويجيبوا لنا الشيخ في البيت يحفظنا قرآن
2: طبعاً.
1: كمان
2: طبعاً.
1: كل الحاجات بنعمل كل الحاجات.
2: انا عايز اقول لك في المدرسه انا شخصيا وفي المدارس كلها كان مثلا يقول لك ايه، روحي اتفرجي على مسلسل كذا، روحي شوفي في وكانوا يجيبوا لنا السينما في المدرسه
1: برضو
2: حاجات ولا في المدرسه.
1: انت من طبقه يعني ثقافتها عاليه،
2: حتى يعني حتى عايز شكسبير كان يرجع مثلا يقول ايه، روحوا اتفرجوا على فيلم مثلا روميو وجولييت ديفيد كوبرفيلد.
1: لا انا بكلمك على طبقه الشبرا،
2: انا فاهمه
1: ستات بيوت يا انجي عندهم ثقافه ان ياخدوا الولاد كلهم نروح سينما. بيهم سينما من 10 الصبح.
2: انت حاسه ان الفن والسينما بقى ليه نظره أقل شوية، مش مفروض إنها تكون كده؟
1: ده عايز حلقة تانية، يعني عايز حلقة نتكلم فيها باستفاضة، يعني لأن يعني مش عايزة ألوم يعني، بس النظرة للفن ما بقتش زي الأول يعني،
2: وما بقى بيبصوا للفن بنظرة أقل دونية شوية عن ما كان على طول بتبصي للفن حاجة فيها رقي وثقافة.
1: هقولك أنا عايز أقول بس في ده الأخلاق مسؤولية فردية، لكن العمل الفني مسؤولية جماعية. لما حضرتك تيجي تنتقد، انتقد عمل فني، قول العمل ده مبتذل، العمل ده سيء، العمل ده فنيا لا يرقى لأنه يكون عمل، لكن ما لكش علاقة، ما ترفضش عمل فني علشان أصل في ممثلة كانت مش عارفة قالت رأي إيه أو كانت لبست مش عارفة إيه، ما هو دي ربنا هيحاسبها لو غلطت.
2: أنا ماليش دعوة بده
1: يا فندم،
2: أنا ليه دعوة بالعمل الفني.
1: أنت حضرتك العلاقة بيني وبينك وبين الفن علاقة، أنت متلقي فن ممكن ترفض الفن ده تماما، انت حر طبعا ده حقك، او ما تتفرجش انت حر برضو، لكن ما تهنش بشر عشان ما تاخدش ذنوب. يعني
2: لا، ومجهود غير طبيعي.
1: دي برضو مش هنختصر كل الحوار في اخر دقيقة.
2: لا
1: يعني
2: لا لسه معنا وقت، اتفضلي.
1: لسه في شوية وقت.
2: ايوه قولي.
1: باشمهندس سولي قولي.
2: في
1: شوية.
2: قولي.
1: انا بس يعني بأهيب بنفسي والناس، ارجوكم كفانا يعني كفانا ناخد ذنوب في بعض. ما ينفعش تبقى حضرتك قاعد على مثلا سوشيال ميديا فتيجي سيرة فنان أو فنانة فتشتم وتشتمه بالأب والأم، أنت يا عمي أنت كده بتاخد ذنب، ما تتفرجش عليه، امتنع عن أعماله. أنت كده يعني لو مش عاجبك فنه أنت كده هتوقعه، لكن إنك تشتمه اولا دي هتاخد ذنب من ربنا، ثانيا هيدلل على ان حضرتك يعني ما تربيتش في بيت يقول لك ان عيب الشتيمه او يعني ما تشتمش.
2: اللي بيشتم ده انتقد. بيدل على شخصيه اللي بيشتم واللي بيتكلم.
1: يا فندم انتقد زي ما انت عايز، خالفني زي ما انت عايز في اللي انا بعمله،
2: بس
1: من غير ما تشتم ابويا وامي مثلا، او من غير ما تهين حد، لان في النهايه انت بتاخد ذنب. يعني يعني يعني خلي ربنا زي ما بقول، خلي ربنا قدام عينيك في كل تصرفاتك، حتى لو انت بتكره حد، حتى لو انت بتكره حد.
2: نشوى مصطفى، ايه الدور اللي عايزه تعمليه دلوقتي، او الشخصيه او السيره الذاتيه اللي انت حابه تقدميها دلوقتي على الشاشه في المرحله دي؟
1: مفيش دور معين يا انجي، بس انا حابه اشتغل مع مخرج دماغه حلوه وعينيه واسعه يشوفني في ادوار مختلفه، كاتب عنده وجهة نظر وعنده وعي وعنده ثقافة، ممثلين زملاء بيحترموا العمل ككل، نلتزم يبقى فيه التزام، يبقى فيه رقي، نبقى عارفين ان في وراء العمل الفني هدف، وحتى لو يعني ان الناس تنبسط بس كده. يعني اتمنى ان شاء الله ربنا يكرم الجميع ويبقى فيه عمل ان شاء الله.
2: قبل ما اختم معاكي كان في حاجه كنت عايز اسالك عليها.
1: فضل.
2: في مره في لقاء تلفزيوني او حاجه ممثله اللي هي ميار الببلاوي طلعت قالت، انت سالوها سؤال، يعني انا حابه برضو اني استفسر عن ده برضو، ده برضو من الحاجات اللي ممكن تكون كانت مفهومه غلط او اشاعات. بتتعاملي ازاي مع الاشاعات الغلط دي لما طلعت؟ مش عارف، قالت حاجه كده كانت غريبه جدا. مين اللي صدمك ولا مين اللي خذلك؟ نشوى مصطفى. ما نشوى مصطفى يا جماعه، يعني انا لوحدي حتى ما تقال كده يعني حسيت ان ده استحاله.
1: انا والله
2: ايه اللي حصل؟
1: لا والله يعني بصي، اولا تحيه لمايار الببلاوي وكل زميلاتنا وزملائنا، كل الناس يعني اخواتنا يعني وكل حاجه، وهي بس يعني خانها التعبير، لان بيسالوها مين اللي خانك من اصدقائك، فقالت لهم نشوى مصطفى. انا وميار طبعا زملاء في مهنه واحده، بس احنا مش اصدقاء يعني، طبعا يشرفني ان احنا اصدقاء، بس الصداقه ليها كده مقاومات مش عندنا يعني، ما لا بنزور بعض ولا اخر مره اشتغلنا مع بعض مثلا من 20 سنه حاجه زي كده. فقالوا لها خانتك ازاي المذيعه؟ فقالت لها كنت جاي لي عريس يعني، والعريس كان مصر ان انا يعني اتحجب وابعد عن المجال الفني. فانا سالت نشوى، فنشوى قالت لي طبعا اتحجبي واعملي اسره واعملي بيت، احنا لو بطلنا تمثيل هنتنسي وملناش يعني، لكن الاسره ووجود اطفال ووجود اولاد في حياتك ده الاساس.
2: خذلتيها؟
1: انا ده اللي انا قلت. فهي حتى المذيعه قالت لها طب هي خسرتك في ايه؟
2: ما هو انا اصلا
1: قالت لها عشان هي ما اتحجبتش وسابتني اتحجب. اولا ايديلي يا ميار، ربنا يعني يكرمني زيها وكرمك، وربنا يهدي الجميع يا رب ويهديني انا كمان.
2: ممكن اقول لك على حاجه؟ صلتك وعلاقتك بربنا وعلاقه اي حد بربنا دي علاقته هو بربه. لا حد يفرض على حد انه يتحجب، ولا حد يقترح على حد انه يتحجب من وجهه نظري. اوكي
1: طبعاً.
2: في الاخر ده بيبقى احساس بيجي للبني ادم، عايز يتحجب يتحجب، مش
1: ده رزق.
2: وبعدين في ناس متحجبه وفي ناس مش متحجبه، وممكن يكونوا اقرب عند ربنا من اي حد.
1: احنا
2: كل واحد علاقته بربنا
1: يعني، اولا الحجاب ده فرض،
2: شوفوا نفسكم ليه بين البني ادم وعبده وربه.
1: يعني ربنا يقدرنا كلنا ونعمل اللي ربنا امرنا بيه يا رب.
2: طبعاً.
1: ويا رب انا بقى يا رب ما اموتش غير وانت راضي عني، واكون عامله كل الحاجات الكويسه. لكن زي ما حضرتك قلتي كده، ممكن تبقى انسانه مش محجبه لكن بتتقي الله اكتر من يعني، او بت بت بت بت بت ربنا في تصرفاتها ما بتغتبش حد، ما بتسيقش لحد، ما بتصدرش كده انوثتها وتتاجر بيها، انسانه عاديه يعني. واحنا شفنا يعني نماذج عظيمه جدا جدا جدا، وربنا يهدي الجميع يا رب. ربنا يهدي الجميع.
2: اسئلتي بتخلص والوقت بيخلص خلاص للاسف، عشان معايا برنامج تاني بوب، صح؟ بوب ايهاب صالح، فللاسف
1: لا مش متاخر عشان استاذ ايهاب. انا بحبه،
2: ممكن
1: جدا.
2: نكمل شويه حاجات مهمه برضو على السوشيال ميديا.
1: طبعا طبعا
2: اوكي
1: طبع. طبع.
2: ممكن تقدمي برنامج في الاذاعه؟
1: قدمتي
2: لا دلوقتي
1: طبعا انا ما عنديش
2: مسلسل اذاعي.
1: ده العشق الاذاعه دي. طبعا
2: نشوى مصطفى نورتيني،
1: ربنا يخليك،
2: وبشكرك وسعيده بيكي واستمتعت بيكي جدا جدا جدا. يا رب انتوا كمان تكونوا استمتعتوا بهذا اللقاء بجد اللي من القلب حقيقي.
1: بشكرك جدا يا انجي، وبشكر باشمهندس جدا جدا، بشكركم جميعا. وارجوكم يعني لو قلت اي كلام يكون ضايق حضراتكم، والنبي بلاش شتيمة على السوشيال ميديا. اللي يعني في رأي حاجة قلتها مش عجباه يعني يقول لي يا نشوى ده مش عاجبني وخلاص من غير شتيمه
2: عشان عيب. عشان عيب. استنونا الاسبوع اللي جاي وضيف جديد ونجم جديد واسرار النجوم.

يا مساء الفل والسكر والجمال والدلالة على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي وبيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسي. البوب الصالح معاكو على الهوى والموقف موقف نجوم اف ام حيث الشعبي وكل عائلة الشعبي وحباب الشعبي كل خميس من 10 لحد قبل منتصف الليل بحتة صغيرة كده. إن شاء الله سهرة جميلة لطيفة خمسكو فلة خمسكو جميل مفيش أحلى منه طريقكو سالك مفيش أسلك منه. أنا ببقى عارف إن في ناس كتير كيفة إيه اللي هو تخطف سفرية الخميس دي فالطرق أنا شايفها وأنا جاي عسليات عسليات على الآخر بقى يعني ربنا معاكو إن شاء الله ويسلك لكو طريقكو وطريقكو أخضر كده وتوصلوا بالسلامة وأموركو كلها طيبة واللي بيتابعنا من البيت أموركو أطيب وأحلى وأطعم واللي بتابعنا من اي حتة تانية نفس الكلام يضرب في 20 ماشي ماشي. الكلام الكلام سهل وبسيط ولطيف ولذيذ ومفيش اسهل منه. انا ايش مع بعض ساعتين كده انتوا اللي بتديروا الساعتين حيث رسائلكو وتليفوناتكو بقى لما نبتدي بقى نشغل رشاشة التليفونات. لكن قبلها تواصل ونور وشرف على الواتساب رقم الواتساب 015-595-1006 ولو انت او انت خارج مصر يبقى زايد 20-15-595-1006 هتلاقونا على كل المنصات زي فيسبوك وتيك توك وانستجرام واكس الهندل بتاعنا او اسمنا على المنصات دي ات نجوم اف ام سلاش نجوم اف ام او من غير الات والسلاش نجوم اف ام دغري ان او جي او يو ام اف ام باللغة العربية او الانجليزية الانجليزيه بلاش العربيه عشان يعني فاهم انت. وكمان الموقع الرسمي نجوم اف ام دوت نت التطبيق الرسمي كله رسمي التطبيق الرسمي على التفاحه وغير التفاحه ورقم تليفون العده 3 8 3 5 0 22. في اي حاجه تانية ما اظنش انا اعيش بقى مع شويه اغاني وشويه حركات ودنيا لحد ما انتم ما تبعتوا لنا رسائل. ولو عايز بقى تبعت رساله او يعني توصل رسالتك بميكروفون النبطشي اللي هو كده ايوه السيدات والسادة وكله بقى فاهم شوف انت عايز العمليه تمشي ازاي ابعت لي برده ونقوله بميكروفون النبطشي عايزه بالميكروفون العادي بتاعنا عادي شغاله شوف انت عايز تقول ايه توصل ايه وانا معاك تمام تمام. عصام صاصه وعنبه حبيبي عم يلا بينا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب طبعا لسه موجود معاكو. فلنتجه الى شاشه الواتساب سريعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا بوب عايزين نسمع اسامينا زي كل اسبوع في الميكروفون. تيتا ماجده ودعاء وسليمان وحنين ومصطفى المصري. وسمعنا حاجه على ذوقك. يا مساء الفل الحبايب، كل الحبايب اللي بتسمعنا دلوقتي. تيتا ماجده ودعاء وسليمان وحنين ومصطفى المصري. ايوه كده كده. ايه بنلين المكنه بس. مساء الفل يا بوب الدنيا. شكرا. ممكن تقول اسمي في الميكروفون. وببعت تحيه كبيره جدا لجيهان عبد الله. انا حلا محمد محمود. حلا محمد محمود طبعا كده كده حبيبه النجوم اف ام من اول برنامج لاخر برنامج. ومساء الفل. ومساء الفل لاختي العزيزه عشره 8000 سنه هنا في نجوم اف ام، جيجي الشهيره بي جيهان عبد الله. مساء العسل. كمان مساء الخير يا بوب، اخبارك ايه؟ عايز احلى تحيه لخلود بالمايك. بالمايك لا، يا طالما بالمايك يبقى نقول بالمايك. يا خلود تحيه كبيره جدا لخلود من ليلى ناصر. ايوه قول لازم كل مره الختام لا. ايوه عامل ايه يا بوب؟ انا سيد زيكا وعايز اسمع اسمي في الميكروفون. ده احنا نخلي الميكروفون داير بقى. ده احنا نخلي العمليه دايره عشان نظبطها على كده. يا زيكا انت اللي في القلب. يا زيكا حبيبي. يا زيكا يا راجل. يا مزيكا. يا مساء الفل يا بوب. انا ياسين حلمي وعايز ابعت سلام لولادي، لوالدي الحاج محمود حلمي. اقول له انك وحشني جدا ومستنيينك ان شاء الله يا حبيب قلبي، وهنفضل مشرفينك دايما يا ريس. تحيه كبيره جدا كالعاده للحاج محمود حلمي. اسبوعيا الحاج محمود حلمي ليه تحيه كبيره جدا مننا ومن نجله. ايوه ياسين حلمي. حلمي حلمي حلمي اخويا البوب منور الدنيا كلها. بقالي ساعه مستنيك. ببعت لك سلامي من امبابه وبقول لك سمعني اغنيه الفارس سكر. يا باشا ده انت فوق راسي حبيبي. يا مودي مودي يا قلبي. يا مودي تحيه كبيره جدا لامبابه بلد الدبابه. يا امبابه تحيه كبيره جدا لامبابه وعم مودي. يا ربنا يظبط لك مودك ده من عم مودي. انا عايز تحية لغزل. تحية غالية غالية غالية. وهو هي وابو غزل احلى بوب في الدنيا. يا السلام. تحية طبعا حالا. عايزين مبدئيا كده نحيي دمياط واهل دمياط الغاليين حبايب قلبي. تحية لاهل دمياط الناس المعسلة على الاخر. وغزل حبيبة قلبنا كلنا. غزل الغالية بالزيادة. وابو غزل يعني كمان مرة بقى كمان مرة. بص بقى ايه الدنيا زحمة زحام على الواتساب. اس فجأة يلا بينا. مساء الخير يا احلى وشكرا جدا واحلى مسا عليك. احنا بنسمعك من كورنيش مرسى مطروح. عايزك تمسي علينا. انا محمود ومراتي هدير ومامي منى وبناتي رودينا ورقية. يا السلام. تحية كبيرة جدا لأهلنا وحبايبنا كلهم اللي في مرسى مطروح دلوقتي وكله الساحل من أوله لحد هناك. وعايزين نبعت تحية كبيرة جدا لمحمود. مساء الفل وحرمه الأستاذة هدير ومامي منى ورودينا ورقية وكل الحبايب اللي هناك. حبيبي يا عم محمود والله. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ السلام عليكم يا بوب. وعليكم السلام. ربنا يسعدك ويوفقك لما يحب يرضي. انا زيد من تقول حبيبي يا عم زيد. طبعا طبعا طبعا طبعا. عايز اسمع بعد اذنك اغنيه خطر للفنانه لطيفه وبعديها اغنيه طيروا لشيماء المغربي. مساء الفل لاهل تونس الخضره حبايبنا منورينا. ومساء الفل لاخواتنا العرب اللي بيسمعونا من كل حته واخواتنا المصريين المغتربين اللي بيتابعونا من كل حته. إيلين مساء السكر يا إيلين. وتحية كبيرة جدا ليك يا إيلين. وفي كمان في إيه اللي بيحصل هنا؟ ماشي هنشوف القصة دي عشان الرسالة طويلة شويتين. بص بقى معلم وبصي انتوا لو ما سمعتوش رسالتكو هتسمعوها ان شاء الله في خلال شوية صغيرين. احنا لسه شغالين، احنا شوية صغنططين من دلوقتي. هنبتدي نشغل رشاش التليفونات وبعد رشاش التليفونات هنكمل مع بعض الرسائل عشان الرسائل النهاردة كتير جدا. وعايزين نبعت تحيات كتير جدا. وعايز استغل الفرصة وابعت تحية كبيرة جدا. ايوه تحية كبيرة جدا للدكتور. دكتور يا دكتور التجمع
1: عمه حبيب قلبي يا دكتور التجمع كله، الدكتور احمد محمد عمر. ايوه كمان مرة الدكتور احمد محمد عمر دكتور التجمع كله حبيب قلبي. ايوه يا دكتور يلا بينا. طب ايه ريترو ريترو ريترو شعبي مهرجانات ستايل ده ريترو ده، نرجع السيكا ورا، ايه رايك؟ يعني نبعد عن الحديث وناخد خطوه لورا كده.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 1190.

0: كنت لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ايوه الو
2: الو،
1: مساء العسل.
2: يا مساء القشطه يا عم بوب، اخبارك ايه؟
1: مساء السكر.
2: ده مش السكر وعسل وقشطه ومربى كمان.
1: ربنا يخليك لينا. مين معانا؟
2: معاك جدو امام من القاهره.
1: جدو امام من القاهره، مساء الفل يا جدو امام.
2: مساء القشطه يا حبيبي يا بوب، اخبارك ايه؟
1: والله نعم. عايز تبعت سلاماتك وتحياتك لمين؟
2: طبعا سلامات وتحياتي لحضرتك طبعا من الاول طبعا، وحبيبي طبعا اللي دلني على دلنك وفكرني بعده، الحاجة محمود البربري من كومومبو من اسوان.
1: ده حبيبنا ده.
2: يقول لي كيف الحال؟
1: ايوه
2: ايه الاخبار؟ اقول له جبنه وخيار.
1: الله.
2: حبيبي البربري ده والله يعني
1: ده راجل جميل وعسل.
2: والله راجل عسل بجد. ما هم عندهم مصانع السكر في كومومبو بقى، يجيبوا منين بقى؟
1: بس هو يعني هو السكر كله، ربنا يزيده يا رب.
2: طبعا. والحاج رشدي عربان طبعا صديقي يا ابو رشدي طبعا، بقول له بس انا مش فايق العجل، وبقول له كل سنه وانت طيب النهارده عيد ميلاده ابو رشدي طبعا حبيبي. والحاج محمد المغربي من ناهيه، والحاج علي يعقوب من الدقهليه، وكل مستمعينك الجمال جدا يا بوب، وكل الناس الحلوه اللي معاك في راديو نجوم وكل راديو النيل كله بصراحه.
1: ربنا يخليك لنا يا رب، وتحيه لكل الحجاجات دي كلها. اي حاج جه في الطريق وما جاش في الطريق نبعت له تحيه.
2: يا ريت نسمع اغنيه احمد علويه ورامي عياش، بحب الناس الرايقه.
1: الله عليك يا حاج عينيه.
2: يا اما ولقيت هات اغنيه الليسي والعدويه برضو، صح النوم وخف تعوم
1: عينينا. حصل ويومك زي العسل يا راجل يا طيب. يلا بينا حلو قوي الكلام ده. ايوه يا بن لادن
3: حبيبي يا بوب.
1: يا بن لادن ايه زعلان عشان ما قريتش رسالتك ولا عايز ايه؟ قول لي
3: يا بوب. كفايه ان انا بسمع صوتك
1: يا عم، ربنا يكرم اصلك الكلام.
3: عايزين نسمع حاجه البوس يا بوب بعد اذنك، ومحافظه بنسيم في الميكروفون وبن لادن يا بوب
1: في الميكروفون مره واحده. حصل يا باشا، يلا بينا. عايزين نبعت تحيه كبيره جدا لبن لادن ومحافظه بني سويف. ايوه عايزين نبعت تحيه كبيره جدا للصوت النسائي المفضل المتوحش رقم واحد لدى البوب وفي قلب البوب، النجمة بوسي. لازم ننتهز الفرصة. يلا بينا اللي بعده. ايوه
4: لو سمحت عايزة اعمل مداخلة مع البوب.
1: عايزة تعملي مداخلة مع البوب؟ اعتبري نفسك متداخلة مع البوب. مساء العسل.
4: مساء النور.
1: اخبارك ايه؟ تمام. مين معايا؟
4: بوسي.
1: اهلا وسهلا يا بوسي، بتتابعينا منين؟
4: من القاهره.
1: عادي كده زي الفل. طب إيه؟ بقول لك عادي يعني، من عندنا من القاهره عادي يعني زي الفل.
4: ايوه.
1: طب حلو قوي.
4: بقول لماما كل سنه وهي طيبه.
1: عايزه تبعتي تقولي لماما كل سنه وهي طيبه، عايزاها بميكروفون النبطشي ولا نقولها حاف؟
4: ايوه
1: بالنبطشي. هنقول ماما من بوسي لماما بس، صح كده؟
4: ايوه.
1: حصل حالا. يلا بينا. عايزين نقول أم بوسي من بوسي نفسها هابي بيرثدي تو يو، كل سنة وانت طيبة يا يا يا يا مادر اوف بوسي، تحية كبيرة جدا. ايوه
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: ازيك يا بوب؟
1: والله الحمد لله تمام.
5: انت عارف مين معاك؟
1: والله مش عارف، انت صوتك قصه جاي من هناك. ايوه المكنه دارت. حبيب قلبي اشهر 28 في مصر.
5: عاصف العليمة يا
1: ريس. يا عليمي يا اخبار، ما عليك ايه؟
5: بلد الابطال، طنطا بلد الابطال.
1: طبعا طنطا بلد الابطال وبس.
5: ايوه.
1: طب ايه اخبار الضحكه اللي هي ما جاتش زيها اتنين في مصر؟
5: قلت اقول اخدك الاول، مش هتعرفني.
1: لا ما انا انت اول ما بتضحك بلقطك على طول.
5: ما انا رحت ضحك بقى عشان تلقطني
1: يا باشا. فوق راسنا.
5: انت عامل يا حبيبي؟
1: والله فوق الممتاز. وانت طيب؟
5: انا عايز كلهم بخير
1: يا رب.
5: وعايزك بقى تعمل لي احلى سلام لفارس العليمة.
1: للعليمة كلهم؟ ها
5: لفارس العليمة.
1: لفارس العليمة.
5: ايوه
1: حصل.
5: واسلام الشقيان.
1: لا طبعا حصل. يلا بينا تحية كبيرة جدا جدا جدا لفارس العليمة واسلام الشقيان من طنطا بلد الابطال ومش بلد الاونطة. ايوه اللي بعده. ايوه
6: الو.
1: ايوه
6: يا بوب.
1: ايه الكلام؟
6: معاك مروان من شبرا الخيمة.
1: اهلا يا مروان يا اللي من شبرا الخيمة. اخبارك ايه واخبار شبرا الخيمة ايه؟
6: تمام الحمد لله. ايه اخبارك يا بابا؟
1: والله تمام الحمد لله. ايه الكلام على ايه ازاي؟
6: جايب لك بقى نكتة جديدة صافي عشان عبد الرحمن ما طلعش.
1: الحمد لله دي نعمة كبيرة من عند ربنا. المهم انت كمان ما تديناش واحدة من ايام والنبي.
6: اديلك واحدة هتحلف بيها طول عمرك.
1: ربنا يستر. قول قول قول يا مروان يا اللي من شبرا قول.
6: بص اعرف واحدة اتجوزت 20 واحد.
1: فا
6: اتطلقت 20 2.
1: الله اكبر الله اكبر. انت برضه وديتني في حته قليت وبقى. الله حلوه حلوه حلوه. ما تكلمش كان بص امسح رقم البرنامج ده فاهم. عادي كلم يوسف بركات بعديه عادي مفيش مشكله.
6: بكلمه والله.
1: لا بتتكلموا وبتديله النكت من النوعيه دي؟
6: لا.
1: شفت بقى. لا انا عايزك النهارده تكلمه تديله 3 من دول.
6: عناي.
1: قول له دول اهداء من البوب ليك. قول له كده هو اول ما يعرف ان هم مني هيقلق.
6: انا يا بصبي
1: ده حبيبي
6: عايز بقى ابعت اهداء عشان عيد ميلاد واحد صاحبي كان امبارح اسمه معاذ محمد حسن. عايزك تسلمني عليه في المايك.
1: معاذ محمد حسن؟
6: اه.
1: ده بيلعب كوره ده ولا ايه؟
6: لا
1: اسمه كده عادي.
6: اه
1: يا باشا اعتبره حصل. يلا بينا يلا بينا. عايزين نبعت تحية كبيرة جدا من مروان من شبرا صاحب النكت الخطيرة لمعاذ محمد حسن. يا حسن يا حسن. ايوه ايوه ايوه ايوه
7: عبد الرحمن تلاقلك يا بابا.
1: يا دي البتاع يا ابني يا ابني. قلنا 100 مرة امسح رقم البرنامج. عندك برامج كتير يعني كلم اي حد.
7: ما بكلم الاستاذ ايه عبد العاطي
1: يا عم. ماشي كلم فيه غير آية كتير على فكرة. كلم أحمد مراد مثلا. كلم الأستاذ إبراهيم عيسي. كلم أي حد يا عم.
7: لما أنت حبيبي بوب.
1: ما أنا عارف إن إيه النكتة النهاردة قبل ما ندخل على الأغنية ويبقى يومنا كرب. ها
7: طب معلش أنا بطلب بس من المستمعين ما يعلوش عليك.
1: ما يعلوش عليك. لا على فكرة مروان قال نكتة حلوة فعلا.
7: طب ماشي اسمع بقى الأحلى وأحلى.
1: ربنا يستر. ها قول.
7: بيقول لك واحد بيسأل مراته بيقول لها الغسيل 12 قالت له لا 13.
1: الله اكبر. طب سلام عليكم. اوعى تتصل تاني بالبرنامج يا ابني يا ابني يا ابني. حرام عليك. انا يعني سني لا يتحمل اللي انت بتعمله فيا يا عبد الرحمن. عايزين نبعت تحيه كبيره جدا لعبد الرحمن. ابوس ايدك ما تكلمش البرنامج ده. كلم يعني بص يعني شوف كلم النشرة اي حاجة يعني. يعني انا راجل صاحب مرض هنعمل ايه؟ نختار له اغنية ولا ايه؟ كان في راجل الطيب برضو كان عايز جده عاشور كان عايز اغنية الناس الرايقة. هنظبط الدنيا يعني فاهم انت فاهم. لكن ممكن برضو ايه كلاسيكية كده شغال برضو ما يدورش.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

الموقف على نجوم افام ونجوم افام تي في والبوب طبعا معاكم. يلا بينا نخش ايه في المفيد سريع سريع. يلا بينا عايزين ايه بقى؟ اوكي احلى مسا يا بوب، عايز ابعت سلام جامد قوي. يلا بينا نبعت سلام جامد قوي قوي قوي لهشام زين ومحمد زين وساره زين من منا زين، وان شاء الله ايامكم كلها زين يا رب. ماشي ايه كمان؟ مساء الخير عليكم جميعا احلى مصريين في احلى قناه نجوم اف ام. انا الدكتور علي القرزعه من اليمن عدن، انا صديق برنامجكم الظريفه، برامجكم الظريفه واللطيفه وخف. شكرا جدا. وريت يا استاذ ايهاب تعمل لي احلى تحيه بالميكروفون وتذكرونا باغنيه حبيبي نور العين. والله يعني كان بودني والله دكتور، والله كان بودني يا دكتور علي والله، بس يعني احنا هنا في حتة الشعبي والاغاني الشعبي، لو كان ينفع كنت عملت كده دغري ومن غير ما افكر. تحية كبيرة جدا جدا لاهل اليمن الطيبين الغاليين على القلب بالزيادة. تحية عنيفة جدا لدكتور علي القرزعة، مساء الفل عليك يا دكتور. يلا بينا ده تحية ايه. انا فريدة، مسيلي على نفسك يا بوب العالم، وعاوزة تحية في المايك اللي فريدة. مساء الفل انتك، مساء الفل فريدة، دايما فريدة فريدة مساء العسل. ايوة كله على السريع بقى. يلا بيه اوعى تنسى يا بوب. انسى ايه؟ مساء العسل يا بوب، انا من اسكندرية وعاوزة احلى تحية شروق وندى ودعاء. اعنف واقوى واروع تحية لاهل اسكندرية، حبايب قلبي اسكندرية، اسكندرية في القلب، اسكندرية نمبر 1 و2 و3 كمان. تحية لاهل اسكندرية الغاليين وبحر اسكندرية وجمال اسكندرية. تحية لشروق وندى ودعاء الثلاثي الاسكندراني. ايه كمان ده؟ ايه ده في اوبا؟ ايه بقى يا بوب؟ ايهاب البوب عاوز تحية حنية من اسلام لاماني، وقولها حني على الواد يا اماني يا قلبه. اوكي دي رسالة دي كمان من اسلام عبرازق، مساء الفل. تحية كبيرة جدا من اسلام لاماني، خف يا اماني، خليكي كيوت يا اماني، خليكي لزوزة يا اماني يا اماني، مساء الفل اماني من اسلام عبرازي. ايوه ايه كمان؟ هو ايه بقى؟ احلى مسا احلى مسا عليك يا بوب من حسن يوسف، عاوز ابعت اجمل تحيه لاسلم ابني مش اسلام، واحلى تحيه لمامه اسلم وبحبهم كتير. تحيه كبيره جدا للاستاذ حسن يوسف، مساء الفل يا حسن يا يوسف. وتحيه كبيره جدا لابو اسمه مميز اسلم، ايوه كمان مره اسلم، ايوه ولوالده اسلم والعائله بتاعت اسلم كلها كلها كلها كلها. ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ لو سمحت يا بوب مساء الفل عليك، عاوز تمثيلي على مريم وديفيد ومادونا، ويومك زي العسل يا بوب. ماريو رفعت او ماريو رفعت بقى، يلا بينا. تحية كبيرة جدا لماريو رفعت، مساء العسل يا ماريو يا رفعت، وتحية لمريم وديفيد ومادونا. باشا قرينا باشا، احنا ما بنفوتش رسائل، بس المشكله ان في ازدحام في الرسائل، في يعني حركه سير الرسائل النهارده كراودد. عايزه اكلم البوب، يا سلام كلمونا في اي وقت، رقم العده 3835022. في كمان احلى بوب، مساء الفل من اسكندريه، مساء الفل يا استاذه اميره، مساء العسل على اهل اسكندريه الغاليين، مساء الخير على البوب الصالح، ادي جامد الله سلام. عايزك تمشي عايزك تمسي عليا وعلى اخواتي اللي قاعدين معايا دلوقتي وتقول لهم مساء الخير بالاسم لو ينفع في المايك. يلا تحيه كبيره جدا لعمر ابو الحمد من اسكندريه، ايوه وعايز يمسي على العبد لله، وعايز يمسي على اخواته احمد الموج ومحمد هشام. حبيب قلبي تحيه كبيره جدا جدا. اسكندريه سيطرت اللينك ده، اسكندريه في الرسائل ملهاش منافس. مساء الفل يا بوب، احنا شكرا جدا. عايزين تقول لماما رانيا وروما وياسين وسيف ومحمد في الميكروفون بس كده. تحية كبيرة جدا جدا لماما رانيا، يا ماما رانيا مساء الفل، وروما وياسين والسيف ومحمد. الله
الله على الناس الجميلة، ربنا يكتر من أمثالكو يا رب، كلكو تبعتوا رسائل ما تهدوش كده. الله الله الله الله الله، المنصورة ليها وضعها برضو يا بوب. ثانية واحدة، تعرف يا بوب اني بسمعك من سنين كتير ومبسوطة اني بكلمك النهاردة، وعايز اسمع مهرجان كله سابني بقيت لوحدي لصاصة انا من المنصورة. لا يعني انت من المنصورة، مش من المنصورة مش موضوعنا، بس انا احيي اهل المنصورة، مساء الفل لاهل المنصورة والدهلية، حبايب قلبي، دكاترة المنصورة، مهندسين المنصورة وجمال المنصورة، تحية كبيرة جدا جدا لاهل المنصورة. كده قلبت ربابيك يا بس ماشي. ايه كمان يا جدعان، ايه اللي بيحصل هنا؟ مساء الخير يا بوب، انا ندى عاوزه تحيه عشان عيد ميلادي كمان يومين. يا سلام يا سلام يا ندى، عينينا. هذا النداء لندى، كل سنه وانت طيبه يا ندى، عقبال مليون سنه يا ندى. راح فين يا يوسف يا بارك يا ماشي. طيب جميل جميل، في اي حاجه تانية يا جدعان؟ ما احنا كده هنقضيها، هنخلص بكره، ده الدنيا ايه ده؟ في تكدس مروري حيث الرسائل في المصلحه. ايه اوبا كمان، يا سلام. يلا بينا عشان الرساله دي ايطالي. يلا مساء الفل، تحياتنا من ايطاليا وتحياتنا

الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون.

0: قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، والبوب لسه معاكو حيث الاشتعال الرسائلي والهاتفي. الدنيا في النار النهارده. ايوه الو. ايوه مساء الخير.
2: عايزه تبعتي تحيه لابو صالح.
1: من مين؟
2: من محافظة جنة.
1: منين؟
2: محافظة جنة.
1: من محافظة جنة؟ يا سلام، ده الصعيد كله على راسنا. ماشي، من مين بقى التحية؟
2: من شيماء.
1: ماشي، حصل، يلا بينا. عايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا لمحافظة جنة وكل محافظات الصعيد اللي فوق راسنا واللي أنتمي ليها. تحية كبيرة وعنيفة للصعيد كله، لأبو صالح من شيماء. أيوة. جميل الكلام ده. يلا يا بوب، مسيلي على وليد ومسيلي على عاطف. حصل اهو. مساء الفل يا ويل ومساء الفل يا عاطف. أيوة
3: يا بوب.
1: إيه؟
3: مسيل على
1: استاذ
3: وليد يا بوب،
1: ومسيل
3: على
1: استاذ
3: عاطف،
1: ومحمد
3: بني سويف
1: والميكروفون
3: يا بوب.
1: ماشي يا عم، حصل. يلا بينا اللي بعد، ونمسي على بني سويف وعلى بن لادن وعلى مين ما لقطش انا بقى الباقي، بس اعتبره حصل. ايوه،
4: كيف الحال؟ يا اخبارك؟
1: والله في نعمه.
4: عامل ايه يا بوب؟
1: برنس البرانيس كلها، ملك السكر في مصر.
4: حبيبي محمود البربري، ملك السكر. يا سكر انت
1: يا عم، ربنا يكرم اصلك يا محمود بيه يا بربري. مساء الجمال عليك.
4: اصوان منوره بيك وبهدي. تحياتي الحبيبي جدو امام اللي اتصل من توي، وبقول له لما بيقول لي ايه الاخبار بقول له جبنه وخيار.
1: الله.
4: عشان الدنيا حر كده.
1: ما هو طب هو بيقول لك جبنه وخيار، انت ترد عليه بحاجات مختلفه.
4: جبنه وبطيخ.
1: لا، ما هي لازم تبقى على وزن اخبار.
4: ما انا بنت
1: قول له يا عم. قول له فشه ومنبار، قول له اي حاجه
4: ومنبار.
1: بس
4: نور عليكم،
1: عشان هي اكله شديده كده.
4: ايوه، تدخل في البطن عامله زي المنشار.
1: ايوه بالظبط، جبنه وخيار. ايه بس في اللي احنا فيه ده؟ اي عايزه حاجه حرشه.
4: حرشة يا حبيبي.
1: ربنا يخليك لينا راجل يا محترم، وهنبعت لك اعنف تحية حالا. يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا لأهل أسوان الطيبين وملك السكر الحاج محمود البربري. سلام، خيار ومنبار وفشار وأي مشوار. يلا اوكي نيكست. ايوه
5: ازيك يا ايهاب؟
1: اهلا وسهلا ايهاب. بقلق انا من ايهاب دي، بترعب منها بس ماشي.
5: تقول لك ايه يا بوب؟
1: بوب عادي سلكيها، بس ايهاب دي بخاف منها جدا.
5: لا ما بخافش.
1: مين معايا؟
5: معاك ايمان.
1: مساء الفل يا استاذه ايمان، بتتابعينا منين؟
5: من القاهره.
1: عادي كده. ماشي، التحيه لمين؟
5: انت عامل ايه؟
1: والله عامل كويس الحمد لله. عايزه تبعتي تحياتك لمين؟
5: لعمرو صلاح، النهارده عيد ميلاده.
1: ماشي حصل، يلا بينا لعمرو صلاح اللي النهارده عيد ميلاده. كل سنه وانت طيب يا عم يا صلاح. من ايمان من القاهره. ايوه ما عملش الرو دي في الاخر، بس ماشي. ايوه
6: يا بوب،
1: ايه الهوا عندك شديد؟
6: انا عظيمه من حلوان يا بوب.
1: يا عظيمه، انت واقف فين في حلوان؟ انت واقف فين في سقف حلوان ولا ايه؟
6: لا يا حبيبي، انا على الارض اهو.
1: بس ما شاء الله، الله اكبر، بس الهوا عندك بيلطش
6: يا بوب. من عندك انت يا بوب؟
1: يا باشا احنا على الهوا، انت في الهوا
6: حبيبي يا بوب.
1: حبيبي يا عم عظيمه،
6: وبنستنى الخميس من بفارغ الصبر.
1: حبيبي ربنا يكرم اصلك.
6: سلامي لابو عبد الله والدكتور وبقول لهم وحشتوني واسمع اغنية على ذوقك، وتحية لابو عبد الله والدكتور كبيرة على ذوقك يا
1: بابا. يلا بينا يا حصل، تحية كبيرة جدا جدا من حلوان وعظيمة عظيمة حلوان لابو عبد الله والدكتور، هو دكتور واحد بس. ماشي ويه. يلا بينا بقى، يلا بينا نعمل ايه دلوقتي؟ انا اقول لك احنا نعمل ايه، احنا عايزين نعمل كده عشان احنا ما بننساش ابدا. وريني بقى كده، شفت بقى البوب عمره ما ينسى، عمره ما ينسى يعني اي كلام، طبعا بنسى كتير بس يلا بينا.

0: سلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سلام في الزحمة.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: ومن بعيد، حلوة، أبوك جميل جدا.

وخطره

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ايوه كل خميس من 10 بالليل لحد اللحظات اللي احنا بنموجودين فيها دي، وعشان الواحد بياخد راحته شويتين في اللحظات دي بياخدوا لهم دقايق حلوين، فنبتدي على طول وسريعا. الشكر دايما، الشكر مع الختام ده اهم حاجه بالنسبه للعبد لله، والشكر طبعا ربنا سبحانه وتعالى على النعمه اللي احنا فيها الحمد لله، والشكر اكيد للناس اللي بتتابعنا سواء بالسمع او بالفرجه، تحيه كبيره وشكرا جدا ليكوا، والناس اللي بتاخد من وقتها وبتبعت على مدار البرنامج، او حتى تبعت لاول مره او تبعت كذا مره زي ما انت عايز. انتوا فوق راسنا، ويا رب دايما نجوم اف ام على كيفك، ويا رب دايما في وجهة نظر الجميع الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي. كمان الشكر يروح لكرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في اللي على راسهم مخرج الادب والاحترام والاخلاق كلها الاستاذ ابراهيم عزت، ونمبر 2 نفس المواصفات بالظبط ملك النعناع في مدينه الانتاج الاعلامي الاستاذ سامح نصيف، في الهندسه الصوتيه المتلفزه ميزو، يعني معرفش بقى كان قبل كده you will never walk alone، عايزين نشوف له حاجة بالتركي نظبطها له الأيام الجاية، هظبطها لك أنا ميزو يتقل عليا، يعني انت عارف ان احنا انترناشنال فهنظبطها لك ان شاء الله عم ميزو. اما في الفونت التلفازي فأكيد يعني محمود عطوان الشهير بباتمان الخفاش الحزين محمود كبريتا وحش شبين الكوم كمان مرة. ايوه الدي او بي بتاعنا وحش التصوير والدنيا كلها الاستاذ شريف عماد جودة واعتماد، الشهير بي شريف عجرم او القبطان او الفيلسوف بتاعنا. اما اللي منور علينا الحياة كلها ابن بلدي ابن الصهاج سيد ابو ضيف ابو الضيافة كلها سلام كينج كنوج الام سي ار، ايوه يعني حيث البث، ايوه هو بتاع البث كله بث خلاص، نبعت له تحيه كبيره جدا جدا جدا، وعايزين نقول له كلام كتير سلام بس مش هينفع حبيبنا سلام. خالد عوف، ايوه ولا عوف ولا حاجه، هو خالد حسني بس احنا بنمشيه عوف وخلاص عشان خاطر عيونه، حبيبنا طبعا مولد الطاقه الشمسيه لمدينه الانتاج الاعلامي كلها. بسام عجوة اللي مش محتاج اي القاب هي جاية معاه. اما عمرو كمصطفى وحش السوشيال ميديا بتاعنا، نبعت له تحية عنيفة. كمان وحش الهندسة الصوتية يبقى زيزو، يعني اي حاجة بتطلع صوت يبقى اكيد بتطلع من زيزو، اما الهندسة كده عامة وحش الهندسة بتاعنا عمر السعيد الشهير بي عمر زيدان العائل الراسي اللي ما عندوش فرط حركة خالص، نبعت له تحية عنيفة. باتشو تحية أعنف برضو الباتشو حبيب القلب، فرايدي اون انستجرام جوجو الشهير بجمعة، نبعت له برضو تحية عنيفة. رفيق الدرب والطريق في الرايح وفي الراجع نفسي أنا شخصيا، نبعت لي تحية. مين تاني؟ الله ايه ده في عيب يا جماعة، عيب يا جماعة، احنا في استوديو محترم، ايه اللي بيتم برا ده؟ عيب احنا على الهوا، ما ينفعش كده ما يصحش. وبعد كده عزت مش عوايدك، انت لما بيحصل الحاجات دي زمان كنت بتقطع على الكاميرا اللي برا، ما ينفعش كده والله. ايه عزت ده انت مش بص كله دلوقتي ايه الف ما حدش بيتحرك برا استوديو اكنهم ايه صنم ماشي والله، لا القطكو والمصحف لطبخ انا والاستاذ ابراهيم عشان هو كيف الحاجات دي، والقطكو واحد وحولكو للبي ار، اتقل عليا بس اتقل عليا تمام. لحظات من دلوقتي ان شاء الله يبقى معاكو يوسف بركات وبرنامج مش عادي، هو ده اسم البرنامج اللي بيحصل فيه عادي جدا، وبيلعب اغاني عادي وبيتكلم عادي ورسائل عادي وبيرغي معاكو عادي، سواء برنامج اسمه مش عادي كل مره نشرح لكم الموضوع ده، بس ده حبيب القلب ده هو عارف مكانه فين. هي هاز ماي هارت يوسف بركات، حبي يا يوسف بركات، لازم فاهم اقول شويه كلام كده وبعد كده احليها في الاخر ماشي ماشي يا يوسف يا بركات، انت والناس الحلوه اللي بتسمع الاغنيه دي مخصوصه ليكو. الراحل حسن الاسمر بابا يا بابا، هي دي اللي هسيبكم معاها في الختام لحد ما نتقابل يوم الخميس الجاي ان شاء الله على خير في برنامج الموقف. كان معكم البوب الصالح، تصبحون على خير والسلام عليكم.

لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا ناجو إبراهيم.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: دلوقتي جه معادكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. الارقام دي مهمه جدا خصوصا يوم الخميس، نظرا لان اول فقره معانا النهارده هي فضفض معايا. ايا كان المواضيع اللي عايزين تتكلموا فيها، ايا كان الاغاني اللي عايزين تسمعوها، الاهداءات، كل اللي انتوا عايزينه موجود. هكون موجود معاكم على الهواء مباشره لمده ساعتين من دلوقتي، ولكن النهارده هتبقى الحلقه مختلفه شويتين. مش الاختلاف الجذر اللي انتوا عارفين، يعني اللي انتوا متوقعينه، لان المفروض احنا عندنا الحلقه بتاعت يوم الخميس هي فقرتين. اول فقره فضفض معايا، اللي انتوا بتتكلموا فيها اللي انتوا عايزينه تقولوه، المواضيع اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها. طبعا ايا كان الموضوع اللي انت هتتكلم فيه او هتسالني عليه، فاحنا كلنا كمستمعين بقى بنفكر مع بعضينا. لو انت اول مره عمرك ما بعتت الواتساب على لبرنامج او اتصلت ببرنامج على الحاجات دي، فاظن هذه ان شاء الله ستكون الفرصه احسن فرصه وانسب فرصه ان انت تتكلم في ان كان اللي انت عايزه وترد. ليه؟ لان احنا كلنا بنفكر مع بعضينا. لما يجي تساؤل او سؤال من حد على الهوا، كلنا بنفكر مع بعضينا. تمام. تاني فقره بقى معانا بتبقى دايما قصه مش عاديه، وبتبقى قصه عموما حياتيه. ممكن يكون موقف حصل لك او عدى عليك، او سمعت حد من اللي تعرفهم مر بنفس التجربه، وفي الاخر بيبقى فيه سنه كده ايه، لا احنا عشنا ده ممكن او حاجه كده. النهارده هتبقى الحلقه مختلفه شويتين، لان الموضوع هيبقى القصه اللي مش عاديه هتبقى قصه نفسيه، ولكن نفسيه من نوع مختلف. مش عايز احرق عليكم اطلاقا اطلاقا اطلاقا، ولكن احب انصح كل الناس اللي بتسمعني. طبعا انتوا عارفين البرنامج او نجوم اف ام موجود على ايه. موجود على التلفزيون على تردد 11900 رأسي، تقدر تفتح التلفزيون وتتفرج على المحطه وتشوف البرنامج او اي برنامج على المحطه. دي اول حاجه. تاني حاجه تقدر تسمعنا عن 100.6 على الراديو. تالت حاجه تقدر تنزل ابلكيشن نجوم اف ام على جوجل بلاي واب ستور، تقدر تكتب نجوم اف ام هيجي لك الابلكيشن هتنزله. ايه تاني؟ عندك الويب سايت نجوم اف ام دوت نت، تقدر تتفرج على اللايف ستريم بتاع البرامج كلها عموما، والمحطه بتبقى شغاله معاك على الويب سايت. صح. هطلب منك طلب ايا كان انت بتسمع النهارده الحلقه دي منين. لو انت في عربيه، علي المزيكا شويتين، او علي يعني صوت الفوليوم بتاع البرنامج في الفقره اللي مش عاديه دي او القصه اللي مش عاديه لو انت في العربيه. لو انت في التلفزيون وعندك، يا سلام لو عندك بقى الهوم ثياتر ده، عندك سماعات بقى وحركات كده، حاول تعلي برده الصوت شويتين، لان هتفرق معاك شويتين، هتعرف ليه بعدين. لو انت بتسمعني عن طريق الابلكيشن او الراديو عموما بتسمعني بس ولابس سماعات، اتمنى تعلي الصوت شويتين اكتر. طبعا هقول ده كله تاني لما نخش في القصه اللي مش عاديه، ولكن دي كلها حاجات بس هقولها لك في بدايه الحلقه عشان تبقى برضو مجمع معايا وبتدور بقى على السماعه بتاعتك. لو انت مش لابسها تشوفها فين وبتاعك، معاك ساعه من دلوقتي تبدا تعمل كل ده. ليه؟ لان هيبقى في تجربه كده مختلفه في الحلقه النهارده. تمام، انا متحمس جدا، حلقه جديده، طاقه مختلفه، اتمنى تكون ان شاء الله حلقه خفيفه على قلوبكم وجميله وتتبسطوا بيها. ايا كان الاغنيه اللي عايز تسمعها ابعتها لي، ايا كان الاهداء اللي عايز توصله قوله. النهارده الحلقه انتوا الموضوع، انتوا اللي عايزين تتكلموا في اللي انتوا عايزينه قولوا لي وابعتوا لي على الواتساب. نقول الارقام تاني 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. نطلع اول فاصل، نسمع اول اغنيه ونرجع تاني. ما تروحوش في اي حته، اتكلموا في اللي انتوا عايزينه بس كده. يلا بينا.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.
3: عربي

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. انا متفائل بالحلقه، يعني ان شاء الله هتكون حلقه جميله. اتمنى ان شاء الله تكون حلقه خفيفه على قلوبكم، ومش عايزكم تنسوا بما ان النهارده الخميس، فالحلقه اول فقره الاولى في هذا اليوم في هذا البرنامج هي فقره فضفض معايا. فتعالوا نقرا بقى الرساله اللي اتبعتت على البرنامج ونصبح على اجمل ناس في الدنيا. صباح الفل على عيونك، سهره الخميس ما تحلاش من غير يوسف بركات. تسلمي لي والله. هبه تقول لي ممكن اسمع اغنيته معاك لنانسي عجرم؟ حاضر، انا عملت حركه، ظبطت اغانيكوا كلها اللي انتوا عايزينها، وايه مش هتبقى بالترتيب، ولكن هتلاقي اغانيك اللي انت طلبتها اشتغلت في النص. اهلا يا يوسف. اهلا يا مارو، عامله ايه؟ صباح الفل عليك. صباح حلويات يا جو، هلا بالخميس، نهايه الاسبوع وختامها مسك معاك. عايز اشكرك جدا جدا على حلقه امبارح، كانت تحفه، ما كنتش عايزاها تخلص. شكرا يا مريم مبدئيا كده. وحصل امبارح حاجه غريبه اصلا، وانا في الحلقه ببص على شمالي كده، ببص في الساعه لقيتها خلاص، احنا الساعه 1:02 بالليل، اللي هو ايه البرنامج خلص. فكانت من اسرع الحلقات اللي لقيتها خلصت اصلا امبارح، وانا كمان ما كنتش عايز تخلص خالص بصراحه. فبشكرك جدا يا مريم والله. صباح الفل يا جو، انا فادي، عايزك تقول لسيلا اني بحبها قوي، هي سمعك دلوقتي، وربنا يجمعنا ببعض على خير وسمعنا حاجه على ذوقك. حاضر يا

فادي منور الدنيا واحلى مساء عليك انت وسيله. مساء الفل على احلى جو. تسلم جدا. الدنيا كلها بتسمع البرنامج بتاعك من الخميس للخميس عشان امسي على كل حبايبنا ابو عبد الله الغالي والدكتور اللي وحشنا جدا جدا، واسمع احلى سلام وتحيه لكل حلوان ورجاله حلوان في كل مكان. نتقابل عن قريب جدا ان شاء الله احلى رجاله في الدنيا كلها. اخوكم الصغير امير الجندي. صباح الفل على كل اهالينا في حلوان ومنورين الدنيا رجاله. صباح الخير يا جو. تقول ايه في حد دايما مراهن على فشله؟ يعني كل اللي حواليه بيدعموه ومصدق انه يقدر ينجح، وهو دايما بيقول انا مش هعرف، مش هقدر، مش قد النجاح. بحسها بصراحه ايا كان انا هقول ايه، انت فكر معايا برضه عشان ما بانش ان انا ايه فلحوسه زي ما احنا اتفقنا امبارح. بص انا هقول لك على حاجه كابتن يوسف. مبدئيا كده منور الدنيا وشكرا على هذه الرساله وهذه المشاركه. بالنسبه لفكره ان حد دايما شايف ان هو مراهن على فشله، بحسها هي مش للدرجات دي، هي تبان كده، ولكن هو طول الوقت الواحد بيبقى خايف من المحاوله. ما هقول لك على حاجه انا بشوفها وجهه نظري بصراحه التي لا قيمه لها على الاطلاق، زي ما قال كابتن مدحت شلبي، ان هي ايه، ان انت طول الوقت لو انت باين عليك ان انت يا جماعه انا هوصل هناك، فاحنا بقينا مستنيين منك توصل هناك. طب ما انت لو ما وصلتش هنقول اه اللي ما وصلش اهو. فانت بتبقى خايف شويتين تدي لنفسك الامل في ان انت تنجح في حاجه، فالناس لما تفشل بقى، لو فشلت الناس بقى تقعد تقول اه ده اللي ما وصلش هو ولا اللي ما عملش هو بتاع. فبحسها شويه قل او خف سمع من الناس، وخف ان انت تتكلم عموما حتى لو انت في طريق معين. يعني لما توصل هتلاقي الناس بتسقف يعني صباح الفل، بس انت اعمل الطريق او امشي في الطريق من اجل ان انت عايز تمشي في هذا الطريق. يا اخي يوسف خلتني برضو اتكلم بجد يا اخي. طيب السلام عليكم يا جو، حياك الله واسعد اوقاتك بكل خير. معك صديقك وحبيبك زيد من تونس. اهلا وسهلا ابو زيد، منور الدنيا. كل ما اشوفك برتاح نفسيا يا اخي، بفضل ادعي لك في كل صلاه. الله يعني ده حاجه جميله يا زيد والله، يعني ربنا تقبل وشكرا يا اخي على الحب ده. شكرا جدا يا زيد. طيب صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه. ده حماده المصري. صباح الفل يا عم حماده. مساء الخير يا جو، ممكن تسمعنا اي اغنيه لعمرو دياب واغنيه تاني لسامو زين؟ ده عمرو جمال. حاضر يا عموره. مجهزهم يا باشا. عليكم السلام يوسف. هو احنا بنفضفض عشان نرتاح ولا بنفضفض عشان نلاقي حد يشيل معانا جزء من اللي شايلينه؟ الغريب ان ساعات اكتر حاجه محتاجينها مش حل للمشكله ولا نصيحه، مجرد حد يسمعنا من غير ما يحكم علينا ولا يقلل من اللي حاسين بيه. بس السؤال الاصعب، ليه اوقات بنقدر نحكي للغريب حاجات مش قادرين نقولها لاقرب الناس لينا؟ طبعا ده مين يعني، خلينا متفقين، ده اخونا سعيد، هو اللي دايما بيروح ماسك دماغنا كده عصرها. بص يا عم سعيد، حاسس انت قايل كذا حاجه في نفس الوقت. بالنسبه لفكره احنا بنفضفض عشان نرتاح ولا بنفضفض عشان نلاقي حد يشيل معانا، بحس ان مفيش قاعده، على حسب اللي بتقال. يعني لو انت بتشرح لحد نجاح معين، او بتشرح لحد حاجه، قصه حصلت، موقف حصل معاك النهارده مثلا وانت سايق العربيه، ايه ده بص ده في واحد كسر عليا وانا سايق، كانت حاجه غريبه يا اخي. هو مش محتاج يشيل معاك حاجه، انت بتحكي له من باب ان انت عايز تشارك معاه وخلاص. ففكره ان احنا حد يسمعنا عشان يحل معانا ولا يسمعنا بس، تبقى على حسب الموقف نفسه وانت عايز توصل ليه. تاني حاجه، ليه اوقات بنحكي للغريب حاجات مش قادرين نقولها لاقرب الناس لينا؟ لان انت ممكن تكون راسم شكل معين مخلي الناس القريبه ليك شايفاك فيه، ولو انت رحت للبعيد برضو مخك عارف، رغم ان البني ادم ده ممكن تكون انت بتحبه جدا، بس برضو عارف ان ده بعيد. فلو شافك بشكل وحش ولا بتاع، يا عم امشي يا عم مش عايز اشوفك تاني. بس القريبين منك لو انت ما تعرفش رد فعله، فالحاجه اللي انت ممكن تقولها لهم ديت وترتاح وتفضفض، طب ما هو ممكن يشوفك وحش، بس دول قريبين قاعدين مش هيروحوا في حته. فانت ممكن تبقى خايف على شكلك وعدم توقع رد فعل اللي قدامك من اللي انت هتقوله، ده ممكن يكون اللي بيخليك تبقى رجل ورا ورجل قدام. بس يعني ده ده ده ده ده ردي يعني، حاسسها كده. مساء الفل يا جو، معاك رشا. عايز اسمع احلى مسا على جوزي محمود، وابعت له اغنيه تامر عاشور نزلت اتمشيت، وربنا يجمعنا على خير عن قريب. اللهم امين يا رشا. وحاضر انا برضو جهزت الاغنيه ديت، ولكن كان مش هفضل بقى اقول مين قال ايه، بس الطلب مني عمرو دياب، كان عمرو، فنسمع عمرو دياب. ولسه معاكم يوسف بركات، ودي الفقره الاولى الا وهي فضفض معايا. تعالوا نفكر مع بعضينا، ندردش اي حاجه انت عايز تتكلم فيها، تعالى نعمل كده ليه لا. يلا بينا يلا بينا.

يعني مزاجك هذا والله. سمعنا حاجة لجورج وسوف. أرجوك يا يوسف. حاضر دي منا. حاضر يا منا. ممكن حاجة للهضبة على ذوقك حصل وبالفعل. كان في رسالة قبلها. أحلى مسا على الناس الكويسة. أحلى مسا عليك يا جامد من أسيوط بلد الأسود. ممكن حاجة للهضبة على ذوقك. تمت يا باشا ومنور أنت وكل أهالينا في أسيوط. صباح الفل يا جو. أتمنى تكون بخير حقيقي. منور الدنيا كلها كالعادة. شكرا جدا. حقيقي عرفت البرنامج بتاعك بالصدفة بس حقيقي بقيت بستناه كل أسبوع لأنه حلو. ربنا يوفقك يا جو كن دايما ناجح. حابب اسال سؤال مبدئيا كده. شكرا يا ياسمينة. يعني يا رب دايما الواحد يكون خفيف على قلبكم. يعني يا رب. حابب اسال سؤال بقى. لو الواحد بيلاقي راحته في العزله او انه يكون بعيد عن الناس, يعني احيانا بنكون محتاجين نقعد لوحدنا كنوع من الراحه وكده, المفروض نبعد صح؟ لان دايما اهالينا بيشوفوا اننا كده بنبعد عنهم وعن جو العيله. مش بعرف اوصل لهم اني بحتاج اكون محتاجه وقت يعني اكون فيه لوحدي. المفروض اعمل ايه؟ واحلى مسا على نور وسلا تقريبا الاسم كده جوجو. هما بيسمعوا بالنور دلوقتي. صباح الفل عليهم كلهم. بص بالنسبه للفكره دي الاهل دايما, وبص هي طبعا على سكيل كبير الاهل, ولكن هي دايما نظره اي حد بيخاف على حد او بيحبه. يعني الاهل بيبقوا دايما خايفين من فكره طب هي محتاجه تقعد لوحدها ليه, هي عايزه ايه يعني, طب ما احنا قاعدين ما بنشكهاش يعني. فبتلاقي طول الوقت ان هم مش عارفين تركيبة السن نسيوه, او شايفين ان طب عادي لوحدك براحتك, بس تحس ان هم اتقمصوا. فتحس وانت قاعده لوحدك بتأنيب الضمير. طب هم طب انا ما كنتش عايز اعمل كده اصلا, بس انا محتاج اقعد خمسة بالحب نريح الدنيا. بس هو عموما الخوف منه يعني عليكي بيبقى من فكرة اللي هو طب هي هتقعد تعمل ايه, طب هي قاعده ليه لوحدها, طب مش عارف ايه وبتاع, رغم ان احنا مش بنعمل حاجه يعني احنا تمام. فده عشان تفهمي وجهة نظرهم ايه, مش عشان رخامة يعني ولا حاجة. ازاي توصل لهم ده؟ بالمناسبة مش محتاجة تقولي عايزة تقعدي لوحدك قسميها. هم نايمين في وقت معين, انت صاحبة تحب ترسمي مثلا, اقعدي ارسمي مع نفسك. ما مش يا جماعة انا هقعد لوحدي دلوقتي, ما تقعدي سكت, اقعدي لوحدك. يعني هتلاقيهم مش طول اليوم هي في اسمك ايه ياسمين بقالها 3 دقايق غايبه عن عين. ما هو مش للدرجه, احنا قاعدين في البيت برضو مش قاعدين في مول عربي يعني. فاهم قصدي؟ فيعني اقعدي لوحدك عادي. فانا كده شرحت لك هم شايفين ليه كده, وانت في نفس الوقت تعملي ايه والله اعلم. نطلع بقى نسمع اغنيه محمد منير ونرجع تاني, لان نقول بقى اسمك كبير انت رحت فين, كنت قدامي شكله بقى التاني. ايوه هو سيلف اللي ممكن اغنيه للي او للي يعني للمنير احنا نسمعها وهنعرف هو بيقول ايه.

طلع اسمها ليلى يا جماعه. طيب دي يعني كانت ايه الاستاذ احمد صديق كان بعت لنا عايز اسمعها. اتمنى تكون انبسطت يا باشا. صباح الخير يا يوسف، عامل ايه؟ عايز اوصل سلامي لابو اسيل وبقول له قلبي وعقلي معاك. وبعد اذنك يا يوسف عايز اغنيه امينه امينه انا بنسى نفسي معاك الجديده، والنبي يا يوسف اهداء لزوجي الغالي ابو اسيل. حاضر يا ام اسيل، هحاول اعمل كده وربنا يجمعكم على خير. ولكن نطلع دلوقتي فاصل نظرا ان انا كنت مجهز اغنيه يعني، ونرجع تاني لسه في معي يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعضينا. رقم الواتساب 0155951006، وما تنساش ان انت في حلقه او في فقره الفضفضه.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه بنتكلم مع بعضينا في الفضفضة عموما, فشوف انتوا عايزين تتكلموا في ايه. رقم الواتساب هو 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. ونكمل ونقرا الرسائل. طيب في رسالة تانية هقولها تانية يا يوجو, تانية يا جو عشان بعد اذنك عشان ما كنتش مركزة. حاضر. ماشي. انا فادي عايزك تقول لسيلة اني بحبها قوي, هي سمعك دلوقتي, ربنا يجمعنا ببعض على خير وسمعنا حاجة على ذوقك كده كده. ايه دي سهلة يعني. حبيب اخوك عم فادي. صباحك ورد يا جو من ابراهيم من السلوم اللي زوجته شيرين بالمحلة. الحوار ده اهلا يا عم ابراهيم. وايوه هنا ليها برنس على مزاجك, والف مليون شكرا ليك عالمي, بنحبك والله والفضفضه حلوه ما فيش كلام. تسلم لي عم ابراهيم, عندك حق. نعم بتقول لي صباح الجمال يا جو عامل ايه. طبعا كالعاده انا ببقى مستنيه كل خميس الستوري اللي في الساعه الثانيه, بس انت حمستني اكتر النهارده بسبب موضوع السماعات ده, خليتني اقوم اشحن سماعتي. وممكن اغنيه بقى لإليسا. حاضر هشغل اغنيه لإليسا. وفعلا جهزوا سماعاتكم يا جماعه عشان هتعلوا الصوت على الاخر وهنعمل اجواء مختلفه على هذا البرنامج. عامل ايه يا يوسف؟ انا نهله بطلب منك اغنيه تتاخر اعتبنا لعمرو دياب, طلبتها كذا مره وما جبتهاش, وللاسف يا نهله مش هجيبها المره دي لاني شغلت عمرو دياب, فقولي لي اي حاجه تانية. صباح الفل يا جو, حلقه موفقه باذن الله وهابي ويك اند. في اغنيه اسمها استنى الفارس سكر, وحد كمان كده ممكن تشغلها لو لقيتها. وشكرا لابن خالتنا مبدئنا العفو اسماء, ولكن فارس سكر ونوع المهرجانات والاغاني ومش عارف ايه متخصص فيه الاخ البوب الصالح ايهاب صالح, موجود من الساعة 10 للساعة 12. فيعني قولي لي حاجة تانية. طب ليه بتمسك ليه بنتمسك بحاجات واحنا عارفين انها مش لينا؟ دي لما بنتمسك بحاجات واحنا عارفين انها مش لينا عشان في 1% احتمال تبقى لينا. فبنروح بقى بناخد هذه المعارك وكمية طواحين الهواء اللي بنقعد نلف فيها وبتاع عشان الواحد في المية ده لينا. وحاولي ايه, ولا انت اسمك ايه؟ لما هي كاتبة مش لينا بس ايه هي لما. ففهمت قصدي يا لما؟ ممكن تسلم على امي واخواتي ريتاج واريج, هم في البلد دلوقتي في الواحات وانا مش معاهم. دي منا يعني, اتمنى سلامك يكون وصل لهم يا منا. وبعت لكم ايموشنز بيتعيط كده. انت مخطوفه ولا ايه؟ صباح الفل يا جو, عايز اسلم على منى وساميه ونفسي اسمع كيفك على فراقي لفضل شاكر. ولذلك هنعمل كده وهنعمل كده وهنروح عاملين ايه, نسمع فضل شاكر. لسه بتسمع يوسف بركات, ما تروحوش في اي حته. سارة سامي بالمناسبة, يعني دي سارة سامي بالمناسبة اللي قالت هذه الأغنية عايزاها, وبنسلم على منى وسامية.

صباح الخير يا يوسف، انا على طول بحس اني مخنوق مش عارفه ليه، يمكن محتاجه اروح دكتور نفسي. ياسمين انت يعني لا مش شرط، يعني ممكن تكوني مخنوقه من الملل. ده طبعا مش معناه ان الدكاتره النفسيين او عموما فكره ان احنا نروح لمختص في ايا كان الحاجه اللي بنمر بيها، طبعا ده الاصح 100%، ولكن مخنوقه شويه ممكن تكون ملل، ممكن يكون في حاجه حصلت من قريب مضايقاكي. يعني حاولي دايما تفكري فازاي تحلي وتساعدي نفسك في البداية خالص، فاهمة قصدي؟ يعني بشوفها في الحتة دي. طيب سؤال التفاؤل يا جو، قول لفيدو انا بحبك جدا وبحب الامل اللي عندك ونفسي في ربعه بجد. قول بقى، قول قلت والله اهو، قلت دي سو سو. طيب انا مريم، انا مريم بسمعكم من نيويورك وسعيدة جدا اني قادر اسمع الراديو بتاعنا من هنا، يا ريت تسمعنا حاجة لبهاء سلطان. حاضر هشغل بقى سلطان. حاضر حاضر حاضر. ولكن في حاجة بقى، يعني أنا مش عارف بصراحة الاسم، ولكن هو رقم آخره 7144. بمسي على حمودي أخويا وإحنا في الطريق راجعين من برا، عايزين نسمع الشاب خالد عبد القادر ضروري يا يوسف عشان قربنا. ويا جو مسيلي عليه وقول له هتتجوز ما تقلقش، يعني هتتجوز ما تقلقش عم حمودي، الدنيا مش هتطير في أي حتة. نسمع عبد القادر نظرا لهذه الرسالة ونرجع تاني، ما تروحوش في أي حتة.

نجمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رقم.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. هقول لكم كم حاجه بقى دلوقتي, لان احنا بندخل الساعه الثانيه وعندنا في الفقرة التانية ألا وهي قصة مش عادية. قصة مش عادية النهاردة هكون قصة نفسية, عايزكم تسرحوا شويتين فيها لأن هي ممكن تكون هتودينا كده البعد مختلف. هذه القصة محتاجة شوية زي ما بنقول كده requirements, أو محتاجة شوية متطلبات, ألا وهي أن أنت محتاج تكون يعني لما عندك الهيدفون بتاعتك أو السماعة بتاعتك حاول تجهزها, لأن احنا هنعمل كده بعد الفصل اللي جاي, فعايزك تجهز معايا. اول حاجه لو عندك سماعه يا ريت تلبسها, تعلي الصوت فيها كويس. لو انت في العربيه حاول على قد ما تقدر ايه تبقى قافل, طبعا في عز الحر اللي احنا فيه ده فاكيد في تكييفات شغاله في العربيات, عايزك تبقى بتعلي الصوت. لو انت في التلفزيون حاول تهدي الدنيا حواليك. لو انت يعني من الاخر هيئ نفسك والجو بتاعك. هنبدا القصه اللي مش عاديه, ولكن بعد الفاصل حبيت بس انوه عن حاجه زي دي عشان نسرح مع بعض في هذا الخيال. نطلع فصل ونرجع تاني, تكونوا جهزتوا نفسكم وبس كده تمام. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: جديد نجوم اف ام, مصطفى حجاج,

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش صباحك.
1: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. و في قصه كده عايزين نحكيها. مبدئيا عايزين نشكر وليد يسري الكاتب الموهوب، لان القصه بقلمه، القصه بتفكيره وبخياله وبرؤيته. فخلونا نسرح مع بعض، علي الصوت على قد ما تقدر، وتعالوا نركز كده مع بعض ونشوف القصه النهارده اللي مش عاديه هتودينا لفين.

انا عمري ما كنت بخاف من الضلمه، بس بالعكس كنت بحبها جدا. كانت بالنسبه لي اهدى من النور كتير. مفيش حاجه كانت بتضطرني امثل اني كويس وانا مش كويس. يعني طول الوقت كنت بحس ان انا طبيعي عادي. لكن من حوالي شهر حصل معايا حاجه غريبه جدا. بقيت بخاف من حاجه واحده بس، الا وهي ان افضل لوحدي. موضوع شويه موتر، فهتلاقوا وانا بحكي القصه كده مش على طبيعتي، ولكن خلينا نشوف هتودينا لفين. الموضوع بدا في يوم عادي خالص، كنت قاعد في البيت بالليل، التلفزيون كان شغال وانا مش بتفرج، الموبايل في ايدي وانا مش بقرا اي حاجه خالص، ولكن فجاه سمعت صوت في المطبخ بيقول انت لسه صاحي؟ رفعت عيني ناحيه المطبخ وقلت اه، بعدين سكت لاني استوعبت اني لوحدي، مفيش اي حد خالص خالص خالص في المكان غيري انا بس. انا ساكن لوحدي من 3 سنين. قعدت اضحك على نفسي وقلت اكيد عقلي سرح، بس بعد ثواني سمعت الصوت تاني. طب ما ترد عليا كويس. المره دي الصوت كان صوتي انا، كان نبره صوتي انا هي اللي بتنده عليا وخلتني بالظبط احس ان انا في عالم مختلف خالص. قمت من مكاني بسرعه ومشيت ناحيه المطبخ. كل حاجه كانت طبيعيه، التلاجه في مكانها، وكان الحوض الكوبايه بتاع الصبح، حتى الشباك اللي كان مقفول. رجعت قعدت. بعد حوالي 10 دقائق كده جالي اشعار على تليفوني، رساله من على الواتساب من رقمي انا. لقيت ان انا ببعت لنفسي رساله. كان الرساله دي فاجئتني، فتحتها كان مكتوب ما تروحش تنام النهارده. فضلت باصص للشاشه شويتين وما كنتش كويس اطلاقا. ليه يعني ايه ما اروحش انام النهارده؟ جالي الرد، وبعدين الرسالة دي لما جات لي رحت انا كتبت انت بتكلمني.

فتحت عيني ببطء، مفيش حد خالص. فضلت ثابت في مكاني لحد ما سمعت النفس تاني كان جاي من تحت السرير. هنا انا ما قدرتش خالص اتحرك. بعد ثواني الصوت قال بهدوء، انا قلت لك ما تنامش. مش عارف ليه عملت كده، بس نزلت من السرير وبصيت تحته مفيش حد. رجعت وقفت لقيت التليفون على السرير بينور، رسالة جديدة من رقمي بيقول لي كويس ان انت بصيت. تاني يوم رحت للدكتور نفسي وحكيت له كل حاجة. فضل ساكت شويتين وقال لي طب هقول لك على حاجة جميلة جدا جدا جدا جدا جدا، انت بتفتكر كل حاجة حصلت لك في حياتك؟ قلت له تقريبا. قال لي متأكد؟ قلت له اه. ابتسم وقال لي طب قول لي اول مرة حسيت انك مش لوحدك. فكرت وما افتكرتش. قال لي طب من وانت صغير؟ قلت له يمكن. كتب حاجة في الورقة قدامه كده وبعدها قال لي مش ممكن يكون عندك انفصال بسيط بين اجزاء من ذاكرتك. انا ما فهمتش اي حاجة من اللي هو قاله، بس انا خرجت من عنده وانا مش مقتنع. لكن وانا راجع البيت لقيت نفسي فجأة واقف قدام عمارة قديمة في شارع انا عمري ما روحته قبل كده اطلاقا. مش فاهم وصلت ازاي. دخلت وطلعت الدور الثالث، خبطت على باب شقة فتحت لي ست كبيرة، بصت لي ثواني ووشها اتغير. بدأت ساعتها احس ان انا مش كويس. قالت لي انت رجعت؟ قلت لها حضرتك تعرفيني؟ قالت لي انت كنت بتيجي هنا مع اخوك. ضحكت وقلت لها انا عنديش اخوات. فجأة بدأت احس اللحظة ان انا عايز اخبط تاني على الباب وفي حاجة انا مش فاهمها. سألتها مين؟ قالت لي أخوك وراك. قلت لها فين؟ قالت لي هو دخل جوه. وابتسمت ابتسامة كده مش فاهمة. أنا ما دخلتش، جريت ورجعت البيت وقعدت ألف في صور العيلة القديمة عشان هي بتتكلم معايا وتقول لي ده أخوك، أنا ما عنديش إخوات. لقيت صورة أنا واقف فيها وأنا طفل وبجانبي أو كان جنبي ولد شبهي جدا. فتحت ألبوم تاني لقيت نفس الولد في كل الصور بيتكرر. في كل صورة كل الناس حواليا باصين للكاميرا ولكن هو الوحيد اللي كان باصص عليا أنا. قعدت ادور على اسمه مفيش اي اسم اطلاقا. سالت امي في التليفون قلت لها هو مين ده؟ اول ما سالتها سكتت وبعدين قالت لي انت لقيت الصور؟ قلت لها مين ده؟ قالت لي ما تسالش. قلت لها مين ده يا امي؟ وزعقت جدا وما كنتش قادر خالص استوعب لان حسيت اللحظه رد فعل مختلف عن اللي انا كنت متوقعه. هي المفروض تقول لي ده مش حقيقي لان دي حاجه عمرنا ما شفناها، مين ده؟ قالت لي انت وانت صغير، قالت لي انت كنت بتعمل شخصيه لنفسك وانت صغير كنت بتتكلم معاها بالساعات، بعد فتره بقيت بتنسى انك انت اللي عامل الشخصية دي. سبتها وتحركت وفضلت قاعد لوحدي. لأول مرة فهمت معنى كل الرسائل وكل الأصوات وكل الخوف. انا ما كنتش خايف من حد داخل البيت، انا كنت خايف من الجزء اللي مني اللي انا نفسي دفنته. فتحت الواتساب لقيت رسالة جديدة من رقمي عرفتني؟ فكتبت وقلت له اه. جالي الرد فورا، قال لي طب ما تفتح الباب. في اللحظة دي سمعت خبط على باب الشقة ثلاث خبطات، وقفت قدام الباب ومسكت المقبض. قبل ما افتحه الموبايل نور برسالة قال لي ما تفتحش. كانت أول مرة يتكلم معايا، تحس كده اللحظة إن هو بني آدم خايف عليا شويتين. استغربت. جالي الرد التاني قال لي ما تفتحش وبحذرك عشان أنا أصلا جوه. بصيت ناحية الرسائل المراية اللي في الصالة، لقيتني واقف قدام المراية أنا حزين جدا خايف جدا مرعوب جدا، ولكن النص أو الانعكاس اللي كان قدامي في المراية كان بيضحك وأنا ما كنتش بضحك ساعتها.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري.
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.
6: بعدين.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه رقم الواتساب هو 0155955006. كل الناس اللي بتسمع البرنامج عارفه ان هذا البرنامج ايه, ما فيهوش الحته بتاعه الرعب اطلاقا ولا الحاجات دي, وحتى القصه ممكن تكون مش اللي هي, ولكن في اجواء معينه. طب الهدف ايه بقى من اللي حصل في الفصل اللي فات ده؟ هو فكره معينه جدا موجوده في تاريخنا وطول الوقت في اذهاننا جميعا. ايه الحاجه اللي طول الوقت هتخلي البني ادم مركز, وايه هي الحاجه اللي هتفضل طول الوقت مخلي البني ادم لا عنده فضول يعرف؟ هي فكره ان انت بتلاقي اسئله مش لاقي لها اجابات. ليه اصلا علم او في زي ما تقول شركات كتيره بتدفع فلوس في افلام عشان يكون فيها الموضوع مرعب وفيها دايما حاجه كده غريبه مخفيه مش عارفين نوصل لنهايتها؟ ليه دايما في دواير مش مقفوله؟ ليه دايما في حته كده ناقصه؟ الحته ديت اللي بتصير دايما انتباه الناس. ليه اصلا علم الخوارق عموما والحاجات الغامضه بتشدنا بالشكل ده؟ علم النفس تعالوا بقى نقول والنهارده القصه اللي كانت مش عاديه كانت بتتكلم عن حدث غريب ليه علاقه بان واحد بيلاقي نفسه بيجيله رسائل مش عارفها, وبعدين بيسمع اصوات غريبه, وبعدين بيبدا يروح لدكتور, وبعدين بيبدا يبص في المرايه يلاقي نفسه, وبعدين في الاخر هو العالم ده مش حقيقي, ده كل ده جوه مخه, هو حاجة بدأة ومنتهية في دماغه. علم النفس شايف ان الانسان عنده ميل طبيعي للبحث عن الانماط والتفسيرات, خصوصا لما بيواجه حاجة مش مفهومة. المخ بطبيعته بيحب يقفل الدوائر المفتوحة, اللي هو الصوت ده ايه, في نفس كده انا حاسه, ايه ده في صوت بره انا سامعه, انا باصص, عارف انت الحركه بتاعت وانت في الطرقه كده داخل بالليل الحمام ولا مش عارف رايح المطبخ تجيب حاجه تاكل, بعدين في الضلمه تروح بص وراك كده بسرعه مقلق شويتين. دايما المخ بيحب يقفل هذه الدوائر المفتوحه, كل سؤال من غير اجابه بيزود فضول البني ادم وبيخليه يتوتر اكتر. ده سبب او ده احد اسباب ان قصص الاشباح او الخوارج بتشدنا. ليه؟ لانها بتحط المخ قدام لغز كبير جدا, والمخ طبيعته بطبيعته عايز يحل اي لغز قدامه. المخ موجود عشان يحل اي سؤال موجود قدامك. لكن في تفسير علمي للي ممكن يكون بيحصل عموما للقصه, زي للشخص اللي كان في القصه اللي معانا من شويه, هو ان الخوف والقلق بيغيروا طريقه ادراكنا للمعلومات. مثلا لما بتكون في مكان مظلم جدا غريب فاضي, عارف انت الاجواء بتاعت مقابر, بيت اول مره تخشه بس في طاقه غريبه, في ضلمه بشكل ما في المكان, في ناس لسه بتخاف من الضلمه في اعمار مختلفه, ودي حاجه ما تعبهمش, هو كده يعني هو بيخاف طول الوقت. البني ادم بيفتكر ان هو وعيه كامل وخوفه 100%, هو اصلا ممكن يكون في عوامل كتيره زي ان هو مرهق مثلا لان هو اخر اليوم, في عوامل كتيره, ولكن المخ بيبقى فيه حاله يقظه شديده وبيبدا يركز على اي صوت او حركه ممكن تمثل خطر. صوت حيوان عادي ممكن يتحول في دماغك لشيء مخيف جدا, ظل شجره ممكن يبدو كانه شخص بيتحرك, الشماعه اللي عندك في ظهر الباب الجميله اللي او الكرسي اللي انت مبهدله هدوم ده ولا مدي اعتبار خالص للدولاب ولا للشماعه, ولكن بتحس دايما ان انت بتشوف الستاره بالليل بتتحول لحد باصص عليك, الكرسي اللي عليه هدوم كتير ده في حد بيبص عليك, بيبقى فيه الحته دي. معلومه ناقصه ممكن المخ يكون بيكملها من اللي عنده, ما بيبقاش هو حابب كده, هو بيحب يحطك في هذا الجو. ده مش معناه ان الانسان بيتخيل بالمعنى البسيط, ولكن معناه ان الادراك نفسه بيتاثر بالسياق والتوقع والخوف. ده بيفسر ليه احيانا الانسان ممكن يكون بيخرج من تجربه عاديه جدا جدا جدا وهو مقتنع انه عاش حاجه خارقه, اللي هو اوف انا ما فيش حد عاش اللي انا عشته ده قبل كده. بينما في تفسيرات نفسيه وادراكيه معروفه تقدر تفسر غرابه التجربه وأوقات كتيرة إن هي عادية جدا جدا جدا جدا. صح كده؟ نسمع أغنية ونرجع تاني, لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: جديد نجوم الآن أحمد سعد محيراني أغنية جديدة على نجوم الآن.
1: بعد اللي حصل مع الشاب ده في القصة اللي كنا لسه بنحكيها وهي فكرة ان هو حاسس ان هو سمع صوت معين او حس بنفس كده جنبه على السرير او شايف ان هو شاف بيت لأول مرة بيشوفه ولكن بيكتشف ان ده كان بيته عادي والانفصال اللي في الشخصية ده ممكن او في الذاكرة ممكن يكون فعلا حاجة حصلت له، في 5 تفسيرات علمية لأي حاجة ممكن تكون خارقة بتحصل لك في حياتك او انت بتعتبرها خارقة. اول حاجة الارهاق وقلة النوم. لو الشخص مسافر وعلى طريق سفر بعد نص الليل مثلا والإرهاق ممكن يقلل أو الإرهاق فعلا بيقلل التركيز ويأثر على طريقة تفسيرك للأصوات والحركات اللي حواليك. تاني حاجة الضلمة، لما المعلومات اللي تكون واصلة للمخ عن طريق عينك قليلة مخك بيحب يزود ويحط التاتش بتاعه فيبدأ يزود، وده بيخلي مثلا حاجة زي ظل شجرة أو زي الكرسي اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو مليان هدوم في الأوضة قدامك على السرير قدام السرير ده بيخليك ساعات تشوفه ايه بني ادم او واحد قاعد باصص لك. تالت حاجه الخوف نفسه، لما بنكون متوترين المخ بيبقى في حاله استعداد للخطر، بيبقى حساس جدا لاي صوت او اي حركه حواليه فبيبدا يبقى اليرتد جدا ويتخض جدا من اي حاجه ممكن تكون بتحصل حواليه في المكان. رابع حاجه التوقع، لما بتدخل مكان او بتكون في تجربه معينه وانت متوقع ان انت هتشوف منها حاجه مش كويسه بتلاقي نفسك او هتشوف حاجه غريبه، يعني التوقع نفسه ممكن يغير طريقه تفسيرك لاي حاجه ممكن تكون بتحصل قدامك. وكلمه مثلا لو هنشوفها مثلا زي ايه، مثلا ان هو مثلا حاسس في الشخص اللي كنا بنحكي عنه في القصه دي، لو هنيجي نتخيل مثلا ان هو شاف الرساله ان انت لو بصيت تحت السرير هتلاقي او انا تحت السرير او حاجه كده، هتلاقي نفسه مخه بقى مستعد جدا ان انا هبص تحت السرير 100% هلاقي حاجه، فهو دايما عنده هذه الفكرة فهو دايما متوقع. 5 حاجة الذاكرة، احنا مش كاميرات بنسجل طول الوقت الاحداث بدقة، الذاكرة بتتأثر بالخوف والمشاعر، ممكن بعد تجربة نعيد ترتيب التفاصيل ونظبط حاجات ببعض بشكل ما كانش واضح وقت حدوثه. يعني حصل لك اشكال معينة او نمط معين حصل لك في خلال تجربة معينة فمخك، او انا بتكلم على الحاجات الغريبة اللي مش طبيعية، فهتلاقي مخك ساعتها بيبدأ ايه يتخيل ويربط هو الاحداث ببعضها، دي حصلت عشان كذا، او لو انت سمعت مثلا ان البيت اللي هناك ده ملبوس مثلا فانت هيبقى اي خطوة هتتحركها في البيت ده متوقع اي حاجة، لو لقيت قطة نازلة قمة البياض عادي مش لازم تبقى سودة هتلاقيها اكيد دي معاهم، يعني هتلاقي طول الوقت مخك في الحتة بتاعت ان انا متوقع الحتة دي. وكان في بقى على الستوري بتاعت الانستجرام كنت نزلت وقلت احكي لي ايه اغرب حاجة ممكن تكون حصلت لك، فجالنا هذا الرد الجميل وقصة من هايدي. ازيك يا هايدي، مبدئيا كده منور الدنيا وترجع مصر بالسلامة. هايدي بتقول في يوم زمان كان عندنا ضيوف في البيت، اختي كان عندها دور برد جامد فجسمها كان سخن جدا وهي سخنه جدا وكنا في الشتاء. المهم كانت وهي نايمه في السرير في الاوضه انا وعيلتي بره في الصاله مع الضيوف، وفجاه بلاقي اختي قامت وطلعت عندنا في الصاله. قعدت على الارض، قعدت هي على الارض وبصالي جامد وكانت الارض بارده جدا من الجو، فبقول لها قومي من على الارض هتتعبي اكتر، ما بتردش عليها ولا بتديها اي رد ولا اي رد فعل، فبتقول لباباها يا بابا خليها تقوم من على الارض دي هي تعبانه وبتاع. قال لها هي مين دي؟ قالت له دي اختي. قال لها هي فين؟ قالت له بص هناك اهي. مفيش اي حاجه، ما لقيتش اختي واستغربت، دخلت الاوضه لقيتها نايمه عادي جوه، صحيتها وبقول لها انت طلعتي بره؟ قالت لي لا. ده ممكن يكون بيتفسر بيه حاجات كتيره جدا ما تفهمش بقى، خوف زياده من هايدي على اختها ممكن يكون بيه. بس هنكتشف في الاخر وكده كده اللي هنبقى متاكدين منه هي فكره ان المخ بيبدا يحشي ايا كان الحاجات زي ما هو عايز. ليه؟ هو شغال دلوقتي ومش شغال بمزاجك قوي زي ما انت فاكر يعني. بس كده.

نكمل ونقرا الرسائل بقى اللي مبعوته على الواتساب على 0155955006. كده انا اللي مش هنام يا جو، دي مريم. يعني يا مريم والله حاولنا نعمل حاجه مختلفه. يا يوسف يا ريتني معليت الصوت في السماع، انا خفت بجد، بس استمتعت جدا بالستوري والطريقه اللي انت بتحكي بيها بجد تحفه. انا دخلت المشهد قدامي اصلا، فشابوه طريقتك للستوري اصلا. شكرا يا نعمه. اتمنى والله. حرام عليك يا يوسف، انا قاعده مرعوبه انا واسيل في البيت لوحدينا، خايفه جدا من القصه. صوت الخط والطفل يرعب بجد. ماشي، دي ام اسيل. شكرا جدا والله، كويس ان هي بسطتكم. شكرا على الحلقه الجامده دي يا جو، تسلم لعم حماده. ماشي، مين تاني؟ انا كنت مش بخاف من الضلمه، لكن انت خلتني مرعوبه منها كفايه، وانا فعلا بتخيل حاجات في الضلمه فعلا. يعني شفتي بقى الدنيا فعلا، هتلاقي نفسك. بس اقولك على حاجه، كان عندي برضو فكره ان انا اقول الحته بتاعت علم النفس ديت عشان نتخيل ونعرف مخنا بيشتغل ازاي، مش بس بنرمي حاجه كده خلاص، فاهمه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا مريم عادل، حبيت اطمن عليك واسمع البرنامج ده، جميل جدا. شكرا جدا يا مريم، يا رب دايما. رجعتني لايام القصص، حبيت الفقره، يا ريت رامي صبري بقى عيونه لما قابلوني. حاضر يا منى. صباح الفل يا جون، خليتني مرعوبه اصلا وانا بخاف لوحدي. دي مريم برضو، والله مريم يعني ايه، هي ما كانش الموضوع لهذا الهدف، ولكن لفكرة ان احنا كلنا عايشين عندنا الفكرة بتاعت احنا دايما خايفين من اللا شيء. بيحصل معنا دايما الموقف بتاع بنتخيل حاجة كده معدية قدامنا مش عارف ايه، فلما تستوعبي دلوقتي مخك بيشوف الحاجة ازاي، هتبقى الموضوع اخف شويتين وهتستوعبي ليه حصل ده، ودي هتبقى حاجة جميلة. طيب تامر عاشور، نزلت تمشيت، دي كانت الطلبة، تعالوا نسمعها ونرجع تاني. لسه تسمعي يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته.

بالظبط كده. دي مزيكة الختام، ووصلنا لنهاية حلقتنا. ولكن خليني أقول لك في الختام، أحلى حاجة في قصة النهاردة إننا مش مضطرين في النهاية نختار بين إجابتين، يا إما نقول إن كل الحاجات الغريبة أو الخوارق دي حقيقية، يا إما نقول إن كل اللي بيحصل مجرد وهم. إحنا اتعلمنا النهاردة أو قلنا مع بعضينا يعني النهاردة إن العقل البشري نفسه عالم غريب جدا، وإن الخوف والضلمة والإرهاق والتوقع ممكن يغيروا الطريقة اللي بنشوف ونسمع بيها ونفسر العالم حوالينا. لكن في نفس الوقت الغموض ليه سحر، ويمكن عشان كده بنحب قصص الرعب وبنحب نسمع عن الأشباح والحاجات اللي ملهاش تفسير، حتى وإن إحنا عارفين إن ممكن يكون وراها تفسير علمي بسيط جدا، وهي مش بكمية الوهم ده. في الآخر سواء كان بطل قصتنا اللي كان موجود النهاردة قابل فعلا حاجة من عالم تاني، أو كان عقله هو اللي لعب معاه لعبة مخيفة جدا، فالحقيقة الأهم إن الخوف بيجي من اللي مش قادرين نفهمه. فلو أنت كنت مكان هذا البطل، كنت هتدور على الحقيقة ولا كنت هتفضل ما تعرفهاش وتعيش بقى في البيت ومال تسمع في صوت نفس وحاجة كده؟ أحب أشكر في النهاية وليد يسري كاتب هذه القصة، بنقدم له أحلى تحية وقصة جميلة. بشكرك جدا يا كابتني، ومزيد كده دايما من النجاحات، وأتمنى تكون الحلقة دي كانت خفيفة على قلوبكم، غيرنا شويتين، وإن شاء الله أشوفكم يوم الأحد الجاي من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. كان معكم يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وأتمنى أشوفكم إن شاء الله على خير. هابي ويك إند، اتبسطوا بالأجازة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطره، اوبا

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على ك

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم فأم. نجوم فأم على
2: حروف الجر. برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي يعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوب ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

Thank you.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش